0: نعم، انا ملي قلت كاين ملي ترتاحي مع المخرج وحتى المخرج تيرتاح مع فريق تقني ممثلين تيعاود يمثل مع يمثلوا معاه مع المخرجه صفاء البركه، راه درتي مع اربعه ديال لي سيت كوم ياك ومسلسل درامي.
1: أيوة علاش؟ عندك الحق، لان شوف المخرج اولا هو اللي كي يعني كي يطلب الممثل باش يشتغل معاه، ماشي كيطلبوا دون لو سونس اللي يعني هو اللي
0: هي فهمتك
1: دونك انا ملي كنتلقى مثلا دعوه للاشتغال مع واحد المخرج او مخرجه معينه كنكون فرحانه وسعيده، لانه اولا كي هذاك الشيء كيبين لي بانني اشتغلت بمهنيه وعجبت ذاك المخرج او مخرجه وفضل وحبد انه يشتغل معايا المره الثانيه.
0: نعم.
1: وما بالك ان المره الثالثه والرابعه والخامسه الا كتب الله بحال مع صفاء.
0: نعم.
1: فاذا الكوران داز بيني وبينها والاشتغال كان مهني جدا، وهي مخرجة جميلة جدا ومخرجة هادئة وكتوصل لك شنو بغات غير باللطافة وبالهداوة، وأنا كنت سعيدة بالاشتغال معها وكل مرة نكون سعيدة بأنني نخدم معها مرة أخرى.
0: أنت تتعاملي بالصداقات داخل الوسط الفني؟
1: من طبيعة الحال كاين صداقات، ولكن غير اللي بغيت نوضح لك أن المخرجين كاملين اللي اشتغلت معاهم يعني ما كيناش صداقة بيناتنا، كاينة زمالة يعني
0: زمالة.
1: فوالا كنتلاقاو في الخدمة بحال صفاء يعني ما عمري غير باش نقول لك عمري ما جلست معاه وخدينا قهوة يعني، ولكن اشتغلت معاها كثير كنجي وكنخدموا كيف ما قلت لك بمهنيه ومن بعد كل واحد كيمشي.
0: وانت مع ان الناس حيت كاينين ممثلين اللي ترتاحوا بحال مجدولين مع داداس، تنشوفوا الممثلين تيبغيو يخدموا مع الناس اللي ارتاحوا ليهم. انا في البدايه ديالي كنت خدمت بزاف مع سعيد الناصري ولا مع محمود فريطس، يعني انت مع هذه القضيه او ضد؟
1: لا مع، لان احنا كنخدموا بلي موسيو
0: ولكن تنقصيو الاخرين.
1: ماشي كنقصيو الاخرين ما عرفتش، لان بعد مثلا
0: كيقول لك بحال وليتي ولي ان لوبي صافي. هما يا صافي تخلطه تنعرفك تتخدمي تنعرف المود ديالك صافي ما نعطيش فرصه لاخر.
1: وهو شوف كتلقى كل شيء عنده الحق وتا واحد ما عنده الحق، فهمتي؟ انا بصح كملي كنشوف مثلا واحد جوج الممثلين كيخدموا بزاف وكيعطيو شي حاجه زوينه بيناتهم ودايز لو كورون فيلينغ بيناتهم كتبان في ليماج، لان الصوره ما كتكذبش، اي حاجه كتبان عليه. وحنا كمشخصين مزيان اننا نكونوا مفاهمين بيناتنا، كنتفاهموا بالعينين كنتفاهموا بزاف د الحوايج، دونك هذه نقطه ايجابيه. ولكن بالنسبه لي لوبي ما هاد القضية أنا ما كنحبدهاش بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو لأن هادشي اللي عطى الله في بعض الأحيان.
0: تنقولوا المسرح أبو الفنون، المسرح ساعدك في تكوين شخصيتك الفنية والسهولة ديالك، يعني تحركي فوق الخشبة قدام الكاميرا سواء أعمالك التلفزية أو السينمائية، نفعك بزاف المسرح؟
1: من طبيعة الحال المسرح نفعني بزاف، لأن المسرح هو نعود هذه حيت سيدة غوتات. من طبيعة الحال نفعني المسرح لأن المسرح هو الأساس، هو الركيزة. أنا كان كيبان لي بأن المشخص اللي كيكون أو اللي كيبدأ من المسرح كيكون قوي، وخصوصا الممثل او المشخص اللي كيكمل في المسرح يعني ما كيحبسوش، لانه هو بالنسبه لي انا واحد الورشه للممثل ممكن انه يطور وسائل الشغال ديالو فيها وكيزيد دائما من حسن لاحسن، لانه هو مهم بزاف بالنسبه لنا. وانا التكوين ديالي كان في المسرح، يعني انا خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وبنت المسرح، لانني بديته قبل ما التحق بالمعهد كنت كندير مسرح الهوات في دار الشباب، دار الشباب اللي كان عندها وقع كبير على شخصي المتواضع اللي كاين دابا، اللي كنتمنى ان كاع الشباب يلجؤوا لدار الشباب، لان مؤخرا ما عرفتش واش كاين واحد الاقصاء يا اما لدور الشباب او للشباب هما اللي ولا عندهم عزوف باش يمشيوا لدار الشباب، ما عرفتش فين كاين الاشكاليه، ولكن ولات هذه القضيه بالرغم من ان مثلا في لي جينيراسيون اللي كانوا قبل مثلا جينيراسيون ديالي انا كنا كنمشيو بزاف لدار الشباب.
0: انا درت دار الشباب ومن بعد درت معهد البلدي ديال المسرح الدار البيضاء، دونك
1: يعني عندها وقع كبير دار الشباب زوينه.
0: ونفعتني دابا المسرح، كنفعني لانه عطاني ديك الثقه في النفس كيفاش نتحرك في الخشبه يعني كمقدم يعني ديال المهرجانات كيفاش نتنفس كيفاش نتحرك. اذا المسرح هو ابو الفنون.
1: المسرح هو ابو الفنون وكنعاود ناكده هو الركيزه الاساسيه للممثل.
0: شنو اللي خلاك ديري مؤخرا ماستر ولي درتي موضوع ديال فضاضه الجسد الانثوي في المسرح المعاصر؟ علاش اختاريتي بالضبط هذا الموضوع وعلاش مازال تتكملي الدراسه ودرتي هذا الماستر؟
1: انا يا من الناس اللي كتعجبني القرايه ما نكذبش عليك زعما وكنتمنى من الله ما عمري ما نوقف. دابا منين ساليت المعهد درت ماستر في التربيه الجماليه وتدبير مهن الفن والثقافه في كليه علوم التربيه بالرباط، وكنتمنى انني يحالفني الحظ ونتقيد ونتسجل في الدكتوره ان شاء الله. هذا الموضوع ديال الجسد اختاريته لان الجسد مهم مهم مهم في المسرح في السينما وفي التلفزيون، لانه هو الواجهه ديال الممثل. وبالنسبه للجسد الانثوي لانه انا درت الجسد الانثوي ما بين جدليه زعما الاخلاقي والفني، لان بعض الناس كيقول لك بان جسد الانثى في الخشبه كيكون بعض الفنانات كتكون عندهم جرأة فوق الخشبه وكيشوفوها الناس بانها ماشي جرأة بانها شي حاجه اللي خايبه.
0: نعم.
1: دونك هنا فين دخلت انا باش نهضر على موضوع ما بين الاخلاقي والفني، بان الجسد الانثى في الخشبه خصنا نضروا ليه كجسد فني كواحد الشخصيه اللي كتادي واحد دور فوق الخشبه.
0: نعم.
1: يعني ما نشوفوش بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك اللي ما خصهاش تشاف بها.
0: نعم. وشنو هي الحدود اللي تديرها انت لنفسك كممثله اثناء العمل؟ يعني واش شي نهار فتي شي دور لانه لا يناسب الرؤيه ديالك، او طلب منك ديري شي حاجه جريئه شي حاجه اللي خادشه للحياء؟
1: طبيعه الحال كاين حدود واخا كاينه حريه، ولكن ما نساوش باننا يعني في بلد اسلامي، باننا كيف ما قلتي مراه مغربيه، المراه المغربيه مراه محترمه، مراه اللي بصمات في التاريخ، مراه اللي ما يمكنش لينا حنا. ولكن هذا ما كيقولش باللي راه الممثلات الاخرين اللي كيديروا بعض الادوار الجريئه راه ما ماشي مزيان، لان حنا كنديروا الفن وهنا فين كيبين لينا يعني المادة ديال قوة الصورة في تغيير الواقع. بعض الأحيان كنشوفوا فيلم وكتخرج منه مبدلين لك الأفكار ديالك، ممكن أنه الصورة تغير لك الأفق ديالك فين باغي تمشي أو لا. فأنا كممثلة عندي حدود من طبيعة الحال. مؤخرا تعرض علي واحد الفيلم اللي كانوا فيه بعض المشاهد ما غاديش نقول خديشة للحياة، ما غاديش نقول اللي ماشي مزيانة فيها بعض من الجرأة اللي ما قدرتش عليها، انا اللي رفضتها. ممكن ان ممثله اخرى تبان ليها عاديه وتقدر تديرها.
0: اذا مازلنا معكم مستمعينا الكرام في اهم لحظات هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي. سي طارق مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا سي عبد المنتصر، اهلا وسهلا مستمعين ومشاهدين الميديا، كنتمنى نكونوا ضيوف خفاف ظراف على قلوبهم ان شاء الله.
0: اذا هنيئا الفريق تاهل الفينال.
2: الحمد لله تبارك الله، كانت مقابله في المستوى والدراري عطاو ما عندهم. شكرا المنتخب الوطني، شكرا سي وليد الكراكي، شكرا سي فوزي القجاع، شكرا الناس كاملين اللي وساهرين على الكره المغربيه على راسهم صاحب الجلاله.
0: الكره انت هي تتعصب شويه؟
2: الى ما تعصب سيرتو مع المنتخب والوداد.
0: الوداد والمنتخب يعني مولف.
2: مولف
0: ديك الادرينالين.
2: الادرينالين مولفين شويه ديال العصاب، شويه ضرب طابله، شويه توقف، شويه تجلس. المهم ما تقدرش. يعني كنت حضرت في لاكارت فينال، حضرت في تيران. واحد الاجواء ما شاء الله، يعني كنت يعني ملي كتدخل لتيران كتحس براسك كما في برنابيو ولا في نيوكوب، لان معايير عاليه ومعايير عالميه اللي وصل لها المغرب في الرياضه. نتمنوا تكون جميع المشاغل ديالنا الاخرى كلها تكون بحال الرياضه،
0: وان شاء الله نهار الحد
2: ان شاء الله نهار الحد
0: تبقى في المغرب.
2: غادي تبقى في المغرب وغادي نهزوا الكاس ان شاء الله كاملين
0: ان شاء الله. وبعد قليل غنتكلموا على الاغنيه ديالك الجديده.
2: مرحبا.
0: سيرت ماركي وكذلك غنتكلموا على اغنيه اخرى هي جديده لخويا خد الزين. كيفاش تشوف انت الان هذا الضغط اللي عاشوا الفريق الوطني الاسود الاطلس؟ لان كان عندهم واحد الحموله، واحد الثقل كبير، يعني خاصهم يربحوا، خاصهم يتقاتلوا خاص لاكوب تبقى هنا خاص
2: متفق معك. وانتقادات كانوا من من من المقابله الاولى.
0: نعم.
2: المقابله الاولى انهم ربحوا بجوج صفر ومع ذلك لقاو انتقادات وتعاودوا لقاو انتقادات وربحوا لقاو انتقادات وتاهلوا. ولكن هذا لا يعني اننا احنا ما كنبغيوش الفريق الوطني، احنا دائما مع الفريق الوطني وكنبغي يكون دائما احسن فريق في العالم.
0: نعم.

0: كيفاش تتفسر بأن هاد العرس الكروي اللي ولا هو عرس غنائي، كل فنانة كل فنان غنى، كل فنان خرج أغنية، انت مع او ضد ان كل واحد خاصو يخدم ولا نديرو شي اغنيه وحده ملحمه اللي فيها كاع الفنانه ولا شنو؟
1: لا انا بالنسبه لي الا كانت اغنيه فيها كاع الفنانه ماذا بينا، ولكن باش تجمع الفنانه كاملين صعيب الحال، لان كتكون مثلا اغنيه فيها واحد 20 ولا 15 الفنان تيديروا بحال الملحمه، ولكن كتلقى هذوك اللي ما تعطاتهمش فرصه انهم يحضروا معهم كيديروا اغاني ديالهم انديفيديوال بوحدو وتيخرجها، لان هذيك الملحمه ما داك الاغاني اللي كيكونوا فيهم بزاف ديال المغنيين هذيك ما كيطولوش بزاف، كتكون عندهم غير كيكونوا بيريوديك.
0: نعم.
1: ومن بعد كي
0: نعم
1: اذا ملي كتكون اغنيه ديالك اللي كتبقى خدام بها دائما.
0: انت يا هاد الاغنيه اللي غنسمعوا لها بعد قليل سيرت ماركي، كيف وجات شحال هادي ولا والده اللحظه ولا خدمتيها شحال هادي؟
1: خدمتها قبل من
0: لاكات وجدها
1: وكانت واجده من كلمات السي سمير المجاري، الحان سي محمد الرفاعي، والتوزيع ديال السي هشام بلامين، والغناء احنا غنينا شويه غنيناها كما دابا تسمعوها، غنيناها شويه بغناء جماعي، وانا درت لانديفيديوال غير فواحد ديتراك، ولكن الاغلبيه بغينا نديروها نقربوها من الغناء ديال التيران، داكشي اللي جرناها
0: يعني
1: بغناء جماعي
0: مع المجموعه فايف ستار.
1: لا مع وحدين اخرين، ماشي مع المجموعه ديالي الحاليه
0: هكذاك. وفايف ستار فينا هما
1: موجودين خدامين الله يعاونهم الله يسهل عليهم.
0: دوك ما بقيتيش انت مع المجموعه؟
1: لا انا دائما مع المجموعه، غير انا انفصلت، انا المجموعه دائما هذوك خوتي وحبابي، وكنعاونهم ويتعاونوا معايا، وكنخدم الا تلاقينا في شي عرس كنخدم معاهم، ما كاين حتى شي مشكل،
0: ولكن الناس نعم.
1: ولكن انا بالنسبه لي انا انفصلت كنخدم بوحدي، يعني عادي اللي كنبغي ندير
0: طريق
1: برداد ولا طريق فايف ستار كما كيناديوني الجمهور الكريم.
0: نعم اكيد انتم يا بصمتوا الاسم ديالكم من خلال اغاني اللي قصتوا بها المجتمع، مواضيع مختلفه، ووصلتوا بالاغنيه الشعبيه انتم يا بينتوا بواحد الرقي اخر. الان كي تشوف انت الاغنيه الشعبيه؟
1: الاغنيه الشعبيه دائما كاينه ودائما بقى، وكاينين الناس اللي جاوا غادي ياخذوا من عندنا المشعل لما جايين تبارك الله، كاينين دراري بحال مثلا الدراري اللي المغنيين اللي كانوا دازوا معنا في البرنامج ديال النجم الشعبي.
0: نعم.
1: كاينه واحد الثله ديال المغنيين رغم انهم ماشي هما حاملين اللقب، ولكن تالقوا خدامين ولو اصوات زوينه في المغرب، ولو وجوه معروفه في المغرب، الناس كيعيطوا عليهم المهرجانات الحفلات العرس، يعني كاينه لا غوليف ديال الاغنيه الشعبيه. ومن طبعا نقول لك بأن الدورة الثانية دي النجم الشعبي الله سالينها واحد
0: تكتي
1: أنا كوتش لا أنا الكوتش ولا لو ديريكتور ميزيكال وديريكتور كاستينج
0: ألغ الكوتش. الأغنية الشعبية فيها وفيها أشكال وألوان، والعيوط أشكال وألوان، والأغنية الشعبية ديال الشمال ماشي هي ديال الوسط المغرب وكذا، بحكم تايا كبرتي ورويتي من الأغنية الشعبية، شنو هي الحاجة كنتي حارس عليها باش توصلها لدوك الشباب؟ لأن أنهم كاينين شباب اللي كانوا باديين، وكاين اللي تغني في المطاعم في الليل، كاين اللي تغني في الاعراس، كاين هذا. كيفاش انتم حاولتوا تحيدوا اليوم كاع داكشي وتدخلهم في واحد القالب اللي وصلوا به الاغنيه الشعبيه زوينه ونقيه وكما تنبغيو نشوفوها؟
1: برافو عليك سي عبد الله منتصر، انك دائما كنقول لك انت كتسول اسئله ما كيسولوهاش صحابي، ما غادي يتقلقوا عليا، ما تقلقوش عليا راه عبد الله خونا كاملين. في الحقيقه باش تجيب واحد تخرجوا من الهليلي ولا تخرجوا من ريسورهم ان خدام يومين وتبركوا واحد 45 يوم انه باش يخدم في البرنامج، خصك تقنعوا، يعني باش تقنعوا غتقول لي ودي هذا البرنامج راه فرصه لك، لان شحال من واحد باغي يجي يدوز في التلفزيون، لان كما كتعرف خمسه واخا عندك شين يوتيوب واخا تكون في لي ريزو سوسيو، ولكن دوز في التلفزيون
0: واخا تيقولوا الناس صافي التلفزه والاذاعه ما بقاش، ولكن باقا الاذاعه والتلفزه وباقي الدور ديالهم.
1: ممكن شوف الا ما دشتيش هاد الناس هادو اللي كيديروا دابا السوشيال ميديا وتيديروا يوتيوب، هذا شنو الهدف من بعد؟ الهدف من انه يوصل التلفزيون، وما اكثرهم انهم وصلوا التلفزيون. انا كنعرف بلا ما ندير اون فا با سيتي لي نو، ولكن راه كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز وديال الناس اللي كيديروا السوشيال ميديا وصلوا التلفزيون وفرحهم اللي وصلوا التلفزيون، وما دابا كان عندهم هذاك الحلم انهم يوصلوا للتلفزيون. كنقول لهم اودي راه التلفزيون غادي تشوفك واحد الناس اللي ما كيشوفوكش، ما يشوفوك الناس ديال الليل، غادي يشوفوك الناس ديال النهار، الناس ديال الصباح، ديال الناس ديال العشيه، قالوا عندك واحد الجمهور كبير، وهذاك هو الجمهور. عندك الجمهور ديال النهار ديال التلفزيون، هذاك هو الجمهور الحقيقي، لان كيسكاني لك وجهك، كتولي فين ما كتخرج للزنقه كتولي عندك صيت. والفنان اللي تيخرج للزنقه وداز واحد 100 متر وما عرفوش الناس، خصو مازال يزيد يجتهد باش يولي يفوت غير 10 خطوات ويعرفوه الناس. هنا كتوصل لهم هذه المعلومه هذه، كاين اللي دخلها الراسو وبغى وجا عطانا الراس وعطانا تحدي منهم أيوب روحال، لأن أيوب روحال تبارك الله دابا اسم كبير في المغرب يعني غادي مزيان، واسم اللي حاول أنه يوصل عند الناس بالظرافة ديالو بالخدمة ديالو بالوجه السموح ديالو القلب الطيب، لأن واخا هو ماشي لأنه بقى في لافينال وماشي هو حامل اللقب، لأن حامل اللقب هو صلاح الدين المجدوري، ولكن أيوب لقى واحد واحد التعاطف مع الناس لان سورتو هذاك الكونفلي اللي وقع ليه ما بين النجات وما بين الدوديه هو اللي عطاه واحد التعاطف مع الناس، ان علاش مثلا يقولوا له خصك دير هذه ودير هذه، لان هو
0: حتى هو ما تقبلش،
1: لا هو ما قدواش
0: الحركات وجهه،
1: لا هو نقول لكم دابا هو ملي طلع سورسان انه دابا هذاك كان كيغني في مولاي عبد الله، وهذيك مولاي عبد الله كي احنا مغنيين كاملين ملي كنوصلوا لواحد واحد العتبه في مولاي عبد الله كنخليو الناس يغنيو معنا. هو دابا نسى انه في البرنامج وحيد الميكرو، هذه هي اللقطه اللي ما بانش في التلفزيون، انا غادي نقولها لك غادي نعطيك الكولاسه. دابا هو طلع حيد الميكرو تيعطي للجمهور يغني ملي سالا قالت له نجات راه احنا جيت تغني لينا احنا ما جيتش تغني للجمهور.
0: ولكن في المونتاج تفهمات شكل ثاني
1: حيت ما شافوش حيت دابا
0: حيت دابا انا كمتفرج بالنسبه لي بانه
1: انا كنشرح لكم انا كنشرح لكم شنو وقع،
0: مزيان اللي قلتي هذه القضيه.
1: دابا هو حيد الميكرو وعطى الناس يغنيو سبونطاني، ماشي دارها بالعاني ولا شي حاجه. نعم. هذه حنا كاملين ملي كنوصلوا لهذاك الطريف ديال وصلنا الجديده، وصلنا الجديده كنعطيو الناس يغنيو معنا، لان هذاك هو العزبه اللي محفوظه بزاف في مولاي عبد الله. فاذا به هو نجات قالت له راه ما انت جيت تغني لينا حنا، ما جيتش تغني، حنا جينا باش نحكموا لك على الصوت ديالك، لدرجه انه خدات ثلاثه الاصوات ما خداش اربعه الاصوات. والدوديه قالت له هذيك الثقه الزائده غادا تخرج عليك.
0: نعم.
1: يعني الثقة ماشي قالت لي الثقة في النفس، قالت لي الثقة الزائدة، قالت برا الناس شنو خداو، خداو هذاك الشيء اللي بغاو هما يسمعوه وقالوه ليه. اما هو ومع ذلك لقى تعاطف مع الناس وجا عندي قال لي الكوتش، قال لي انت شوف دابا شنو وقع، قلت لي شوف انت غادي انت كتغني مزيان وغادي تمشي مزيان،
0: سواء
1: بقيتي معنا في هذا البريم الاول ولا الثاني ولا الثالث انت قلت لي غادي تمشي مزيان، وراه هو دابا نهار يحضر معك شي نهار هنا في البرنامج وغادي يسولو غادي يقول لك هذه الهضره هذه اللي قلت لك انا غايقولها انت
0: ان شاء الله.
1: وكنتمنوا التوفيق لجميع المشاركين اللي دازوا معنا لا في لا بروميير سيزون ولا حتى لا دوزيام سيزون، الدراري تما كاينين تبارك الله كان عندنا
0: راكم تتوجدوا
1: سالينا
0: ساليتو
1: سالينا.
0: الوغ بغيت نعرف الهدف من هذه البرامج، يعني ما بلا ما نتكلموا على هذا البرنامج،
1: لا لا البرامج
0: شنو بغيتوا تخرجوا نتوما يا كوتش كلجنه التحكيم، شنو باغيين تبينوا للجمهور من خلال النجم ديال الاغنيه الشعبيه؟
1: لا لا
0: تقول اشنو
1: النجم الشعبي هو واحد البرنامج اللي كي يدير تنقيب على المواهب ديال الاغنيه الشعبيه، الناس اللي ما قدروش يوصلوا الصوت ديالهم وكيكونوا دي خصو يكون طالونتيو اول حاجه عاد يمكن اللي يوصل عندنا، لان ملي كنديروا الكاستينغ راه كيوصلوا لنا الالاف ديال الفيديوهات، وحنا كنحاولوا نختاروا واحد النخبه ديال هاد المتبارين كيكونوا اصواتهم شعبيين 100%.
0: نعم.
1: واخا من خطرات ما يمكنش نكونوا بيرفكت في كل شيء، ولكن لا بدا كنزقلو جوج ثلاثه اربعه خمسه ماشي مشكل، وصل من 52 مشارك، لان كيوصلك الالاف ديال الفيديوهات كتختار منهم 52 مشارك.
0: نعم.
1: 52 مشارك كتبقى منهم 33، من بعد كتبقى منهم 22، من بعد 11، من بعد في الاخر كيبقاو اربعه في لافينال، هذوك الاربعه هما اللي كيتباراو على الحامل اللقب ديال الموسم الشعبي.
0: وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام على ميديا، شكرا لوفائكم، تهلاو فراسكم، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي 1 من 2 الجمعة ابتداء من الساعة

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: لماذا أصبح المغرب وجهة تتنافس عليها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية؟ ثم من يظفر بأفضل موقع في هذه السوق المغربية الواعدة؟ التفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: لم يعد المغرب مجرد بلد يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بل أصبح اليوم محوراً استراتيجياً تتنافس عليه القوى الاقتصادية العالمية. وتأتي تصريحات وزير التجارة الكورية الجنوبية الأخيرة لتؤكد هذه المكانة المتصاعدة، حيث لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كانت الشركات الأجنبية ستستثمر في المغرب، بل حول كيفية الحصول على شروط أفضل للولوج إلى السوق المغربية والاستفادة من موقعها كقاعدة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. حين تعترف دولة صناعية كبرى ككوريا الجنوبية بأنها أصبحت أقل تنافسية من الصين ومن اليابان ومن الهند داخل المغرب، فهذا أكيد يعكس حجم التحول الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، ويؤكد أن المغرب أصبح رقما صعبا في معادلة الاقتصاد العالمي. وحول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الفرواح.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
0: أستاذ الفرواح، إذن تصريح حديث لوزير التجارة الكورية الجنوبي يقول فيه إن الشركات الكورية غير قادرة على المنافسة في المغرب في ظل الظروف الحالية، ويؤكد أن هذا الواقع يفرض تسريع جهود التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين بحلول منتصف عام 2027. إذا كانت دول صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية اليوم تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب، هل يمكن القول إن المملكة أصبحت تمتلك قوة تفاوضية تمكنها من فرض شروط وتحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المغربي؟
2: خصنا نذكروا أستاذ أسماء أن المغرب عنده مجموعة من اتفاقيات ديال التبادل الحر، خصوصا مع الشركاء التقليديين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول العربية. والجديد اليوم هو أن المغرب في إطار السعي ديالو إلى تنويع الشراكات، يعني يسعى إلى يعني توقيع اتفاقيات ديال التبادل الحر بينه وبين كوريا الجنوبية. وهذا يعني التحرك البداية ديال يعني التفاوض حول هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة واحد الخطوة استراتيجية اللي عندها أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية. علاش كوريا الجنوبية بغات تدير اتفاقية الشراكة الاقتصادية اللي هي شاملة مع المغرب بحلول منتصف كما قلتي 2027؟ هناك مجموعة من الدوافع، مجموعة من المبررات. من بين المبررات كما جاء في التقديم ديالك أن مجموعة من الشركات ديال كوريا الجنوبية تجد صعوبة في المنافسة على الصعيد السوق الدولية، وبالتالي بالنسبة لهذه الشركات الكورية يمثل المغرب واحد السوق اللي من خلال هذا السوق يمكن لهذه الشركات أنها تلج إلى السوق الأوروبية اللي يعني فيها يعني عدد مهم من المستهلكين. وبالتالي هذه الشركات من خلال هذه الاتفاقية ديال الشراكة، الشركات الكورية الجنوبية تريد أن تجد يعني وسيلة للوصول إلى السوق الأوروبية، وبالتالي منافسات المنتوجات من بينها المنتوجات الصينية والمنتوجات اليابانية والمنتوجات الهندية. كذلك خصنا نعرفوا بأنه كوريا الجنوبية بغات تستفد مجموعة من الأوراش الكبرى اللي حلها المغرب فيما يتعلق بالبنيات التحتية، منها الموالي، ميناء طنجة، ميناء الناظور مستقبلا في القريب العاجل، ميناء الداخلة إلى آخره. وكذلك أن الشركات ديال كوريا الجنوبية بغات تستفد من يعني الأوراش الكبرى اللي تلقها واللي غيتلقها المغرب استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال. وبالتالي هذه الشراكة المرتقبة يعني الهدف الأساسي ديالها هو أنه جزء من الكعكة ديال هذه الأوراش تمشي للشركات ديال كوريا الجنوبية بواحد القيمة تناهز تقريبا 15 مليار ديال الدرهم، 1.5 مليار ديال الدولار، خصوصا فيما يتعلق بالمجال ديال النقل عبر القطارات. وكذلك الشركات ديال كوريا الجنوبية بغات يعني تتفادى العقبة ديال مجموعة من الرسوم الجمركية اللي كاينة بين البلدين في غياب ديال هذه الاتفاقية ديال التجارة الحرة بين البلدين. وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي. كذلك أنه لا ننسى أن في العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وكوريا الجنوبية فهي يعني ضعيفة بالمقارنة إلى الأهمية ديال كوريا الجنوبية على الصعيد الدولي. وبالتالي الهدف كذلك ديال المغرب هو تحفيز الصادرات ديالو خصوصا في المجموعات ديال المنتوجات الأساسية كالفوسفات بالدرجة الأساس، وبالتالي تقليص ذاك العجز التجاري اللي كاين في يعني الميزان التجاري بين المغرب وكوريا، لأن الفائض يميل ولا الميزان يميل لكوريا الجنوبية على حساب المغرب.
0: نعم، طيب هذه النقطة المتعلقة بالعجز التجاري أستاذ الفرواح، عجز بين المغرب وكوريا الجنوبية، هل يشكل نقطة ضعف للمغرب في هذه الحالة أم بالعكس ورقة ضغط يمكن استغلالها أثناء التفاوض إذا ما تم الاتفاق يعني التفاوض على هذه الاتفاقية، اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟
2: هو خصنا نذكروا بانه اذا كانت هذه الشراكه فلن تقتصر على التبادل التجاري اللي هو التقليدي بين البلدين. بالفعل كما قلتي هناك عجز ديال الميزان التجاري بالنسبه للمملكه المغربيه فيما يتعلق بالمبادلات التجاريه مع كوريا الجنوبيه، ولا تلقى الى المستوى المطلوب. المبادلات في حدود تقريبا 600 مليون ديال الدولار، ولكن الأساس هو أنه هذا الاتفاق ولا الشراكة الشاملة بين البلدين ستركز على قطاعات اللي عندها الأولوية بالنسبة للمغرب وكوريا الجنوبية واللي عندها قيمة مضافة كبيرة. نذكر على سبيل المثال يعني كاين الطاقات المتجددة وكذلك الانتقال الطاقي، نذكروا كذلك بصناعات ديال السيارات الكهربائية، وكذلك يعني مختلف المكونات ديال سلسلة القيمة ديال هذا القطاع، خصوصا أن المغرب الآن يعتبر بمثابة رائد سواء في المحيط الإقليمي ديالو ولا في المحيط الدولي فيما يخص إنتاج السيارات. وكذلك لا ننسى أن القطاعات اللي عندها الأولوية كذلك هي مثلا القطاع ديال الطيران، وكذلك الصناعات الدفاعية، وكذلك صناعة السفن، اللي كلها قطاعات أولوية بالنسبة للمغرب، وعندنا ميثاق ديال الاستثمار اللي يعني الهدف ديالو الأساسي هو أنه يدعم هاد القطاعات اللي عندها الأولوية بالنسبة للمملكة. وبالتالي لا يمكن إلا أن نقول أن إذا كانت شراكة غتكون شراكة من نوع رابح بالنسبة للبلدين، وفي التفاوض المغرب سيحاول أن يدافع عن مصالحه الاقتصادية والتجارية في إطار هذه الشراكة الشاملة بين المغرب وكوريا الجنوبية.
0: نعم، دائما على علاقة بالاستفادة من هذه الشراكات في الجانب المرتبط بالمغرب. طبعا اليوم بعد الصين كوريا الجنوبية تسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بينها وبين المملكة. طبعا هناك تهافت لدول و وقوى صناعية كبرى اليوم على التعامل مع المغرب على يعني ضخ استثمارات كبرى، كيف يمكن للمغرب اليوم الاستفادة أيضا في سياق هذا التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان وحتى الهند لجذب استثمارات نوعية للمملكة، ممكن أن تنقل التكنولوجيا، ممكن أن تخلق وظائف عالية الكفاءة بدل الاكتفاء بدور المغرب كمنصة إنتاج منخفضة التكلفة؟
2: صحيح، بالإضافة إلى الدول اللي ذكرتي أستاذ أسماء كان كذلك ألمانيا اللي تسعى مؤخرا إلى الاستفادة من مجموعة من الأوراش في إطار الاستعدادات ديال المغرب لكأس العالم 2030. وبالتالي الهدف الأساسي ديال هذا التفاوض ولا هذه الشراكة هو يكون عندنا واحد النوع ديال توازن المصالح، لأن المغرب يركز أساسا على أهمية حفاظ الاتفاق المحتمل على يعني الأولويات ديالو، على الاستراتيجيات ديالو في إطار التنمية الصناعية، لأننا عندنا استراتيجية صناعية اللي حققت مجموعة من المكاسب بالنسبة للمملكة. وبالتالي كل هاد يعني الأمور يمكن تساعد المغرب أنه يجلب التكنولوجيا الجديدة ويحفز الابتكار، خصوصا أن كما قلت كاين واحد العجز تجاري بين المغرب وكوريا الجنوبية، والميزان يميل أساسا لكوريا الجنوبية. وبالتالي ننتظر يعني ما ستؤول إليه المفاوضات بين البلدين، ولكن المغرب كما قلت سيحاول ما أمكن أنه يحافظ على المصالح ديالو الاستراتيجية. وخصنا نعرفوا كذلك أن مجموعة من الدول بينها الصين، بينها الهند، بينها كوريا الجنوبية كذلك، الشركات ديال هاد الدول كتبحث أنها تلقى سوق ولا مكان ديالها في السوق المغربية، وهذا الشيء كيتعتبر واحد التحول استراتيجي بالنسبة للمملكة، وغيدفع نحو الأمام يعني هذا التطور اللي كاين عندنا في المجال الصناعي، خصوصا انه مجموعه من تقارير تقول بانه المغرب الان يعتبر رائدا على المستوى الافريقي فيما يتعلق ب يعني الصناعه. كذلك لا ننسى ان المغرب عنده مجموعه من الاوراش مثلا في قطاع النقل والسكك الحديديه، والشركات يعني ديال كوريا الجنوبيه عندها تجربه في هذا المجال، وبالتالي ستمكن المملكة أنها يعني تنقل التكنولوجيا.

0: كذلك من يعني من تجربة ديال كوريا الجنوبية في هذا المجال، وكذلك يعني تكون عندنا واحد تكلفة اللي هي مناسبة مقارنة بالجودة، وبالتالي كل هذه المشاريع المنتظرة في إطار هذه الاتفاقية ولا الشراكة الشاملة ستكون يعني نافعة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وستكون في صالحه، وبالتالي خلق مجموعة من فرص الشغل والنمو الاقتصادي.
1: نعم. طيب أستاذ الفرواح، أشرت إلى مجموعة من الأوراش، مجموعة من المشاريع التي تفتح شهية المستثمر الأجنبي وقوى كبرى اليوم للاستثمار ولدخول المغرب. من بين طبعا هذه المشاريع والحدث الذي ينتظره الجميع، كأس العالم 2030، وكيف يمكن تحويله أو تحويل المغرب اليوم من خلال هذا المشروع إلى مركز إقليمي دائم للاستثمار، دائم للصناعة، وليس فقط يعني حدث، مجرد حدث مؤقت رياضي وعالمي، يعني يمكن الاستفادة منه فقط في توقيت معين.
0: هو مجموعة من التجارب الدولية فيما يتعلق بتنظيم تظاهرات الرياضية الكبرى خصوصا كأس العالم، بينت بأنه هناك واحد نوع التباين. هناك يعني دول يعني تمكنت من تحقيق واحد النهضة اقتصادية بعد هذا التظاهرة الرياضية، ولكن هناك كذلك بعض الدول لم تتمكن من تحقيق تلك النهضة الاقتصادية المنشودة، وبالتالي النتائج مرتبطة بمجموعة من العوامل لا يمكن التحكم فيها، وبالتالي بعد يعني تنظيم ديال هاد التظاهرة الرياضية يمكن أنه نكدو ولا يعني نفيو يعني مساهمات هاد التظاهرة الرياضية الكبرى على الصعيد العالمي في يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية، ولكن الأمور مرتبطة أساسا ب يعني التحكم أساسا في يعني يعني الأوراق الكبرى، يعني ما يكون عندنا توجه نحو المديونية المفرطة ل يعني تمويل هذه الاستثمارات الضخمة في المجموع في مختلف المجالات، في الملاعب مثلا، في النقل، في يعني في الفنادق، في الإيواء إلى آخره، وبالتالي ولكن على العموم يمكن القول بأنه التنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال سيمكن هذه الدول من يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية بعد هذه التظاهرة الرياضية، نظرا إلى أن يعني هناك واحد النوع ديال تقاسم التجارب، هناك واحد النوع ديال تقاسم كذلك التكاليف ديال هذه التظاهرة الرياضية، ويمكن في إطار الشراكة الشاملة في وفق منتصف 2027 اللي هتكون بين المغرب وكوريا الجنوبية، أن يعني التفاوض بين الدولتين ستمكن المغرب من تحقيق مجموعة من المكاسب، وبالتالي جلب التكنولوجيا بأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من خبرات ديال الشركات ديال كوريا الجنوبية في مجموعة من المجالات خصوصا النقل السككي.
1: نعم. طيب نقطة أخرى أستاذ فرواح، في ظل يعني هذا السباق العالمي الاقتصادي، وفي ظل هذا السباق على صناعات المستقبل مثل البطاريات والسيارات الكهربائية، اليوم المغرب متقدم جدا في هذا المجال بامتلاكه يعني استثمارات صينية، بامتلاكه طبعا شركات ومصانع اليوم في هذا الاتجاه، لكن هل يمتلك فعلا المقومات اللازمة للانتقال من دور المستضيف للاستثمارات الأجنبية إلى دور المنتج والمصدر للتكنولوجيا والمعرفة من خلال هذه الإمكانات التي بات يتوفر عليها والتي تمنحه امتيازات مهمة مقارنة مع دول أخرى؟
0: صحيح، هذا هو الأساسي بالنسبة للتفاوض في إطار هذه الشراكة هذه. فالمغرب اليوم لا يكتفي فقط ب يعني الشركاء التقليديين، وكذلك بصناعة ولا يعني تركيب ديال مجموعة من يعني الآلات والسيارات وإلى آخره، ولكن

0: الهدف الأساسي دياله هو أنه يرفع من نسبة الإدماج اللي في مجموعة من القطاعات. نسبة الإدماج نسبيا مهمة وأساسا تتجاوز تقريبا مثلا في السيارات هناك 70% من نسبة الإدماج. إذا كان قولوا نسبة الإدماج يعني المكونات اللي كتدخل في التركيبة ديال المنتجات الصناعية تنتجها الشركات المغربية محليا ولا يتم يعني استيرادها من الخارج. وبالتالي هذا الشيء كيمكن من الحفاظ على العملة الصعبة وكذلك الحفاظ على التوازن ديال الميزان التجاري. كما قلت كوريا الجنوبية تريد كذلك أن تستفيد من يعني علامات صنعة بالمغرب اللي تلقها المغرب واللي بدأت كتاخذ المكانة ديالها في السوق الدولية. وبالتالي كل هذه الأمور ستكون إضافة إلى الموقع الاستراتيجي اللي هو مهم جدا القريب من سوق واعدة ومهمة اللي هي الاتحاد الأوروبي وكذلك الاستقرار السياسي والاستقرار كذلك الاقتصادي، خصوصا أن المغرب الآن يتحكم في مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية كلها مؤشرات يعني تؤكد أن المغرب في الطريق الصحيح نحو يعني تنويع الشراكات دياله وبالتالي جلب مجموعة من المستثمرين الكبار بما فيهم المستثمرين ديال كوريا الجنوبية.
1: نعم، طيب سؤال أخير أستاذ الفرواح، جلب مستثمرين كبار إلى المغرب اليوم برأيك في ظل هذا التنافس من ممكن أن يظفر بأفضل موقع في هذه السوق الواعدة المغربية؟
0: هو المغرب كما قلت الهدف ديال الأساسي هو توازن ديال المصالح. المغرب هو أنه لا يميل لطرف على حساب طرف آخر ولكن يحافظ بالدرجة الأساس على المصالح ديالو الاقتصادية. لا ننسى كذلك أن المغرب يتجه نحو العمق الإفريقي ديالو وبالتالي هناك يعني التوجه الأساسي ديال المغرب هو تنويع الشراكات فيما ينفع الاقتصاد المغربي. وبالتالي في التفاوض المفاوضون المغاربة سيحاولون ما أمكن أنهم يعني يحافظوا على يعني المصالح ديال المملكة المغربية في إطار ديال شراكة رابح لمختلف الأطراف. وهذا هو التوجه ديال المملكة المغربية في إطار هذا النوع ديال الشراكات الاقتصادية مع مختلف البلدان بما فيها يعني الشركاء التقليديون وكذلك مختلف الشركاء اللي غيجيو في القريب العاجل اللي فيهم مثلا كوريا الجنوبية إضافة كما قلت إلى الصين والهند وكذلك ألمانيا وكذلك مجموعة من الدول الإفريقية اللي جلالة الملك مفاتيئة يؤكد على أهمية العمق الإفريقي للمملكة المغربية اللي حتى هو عنصر أساسي في هذه الشراكات المتنوعة والمتعددة اللي كينهجها المغرب.
1: أشكرك جزيلا أستاذ حسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
2: بالمبسط
1: إذن لم يعد السؤال هل نستثمر في المغرب بل أصبح كيف ندخل إلى المغرب. في أقل من عقدين نجحت المملكة في التحول من سوق ناشئة تبحث عن المستثمرين إلى منصة اقتصادية عالمية تتنافس عليها القوى الصناعية الكبرى. المغرب يرتبط باتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، كما عزز شراكته الاستراتيجية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق ووقع اتفاقيات تعاون صناعي واستثماري مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية. المبادلات التجارية بين المغرب والصين تجاوزت 8 مليارات دولار سنويا، بينما أصبحت الصين من أبرز المستثمرين في قطاع السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما استقطب المغرب استثمارات يابانية وكورية مهمة في صناعة السيارات والإلكترونيات إلى جانب تنامي الحضور الهندي في الصناعات الكيماوية والأدوية. ومع مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2030 وتطوير الموانئ والقطارات، بات المغرب أيضا بوابة استراتيجية نحو أوروبا وإفريقيا ووجهة تزداد جاذبيتها يوما بعد يوم. لهذا لم يعد النقاش داخل كبريات الشركات العالمية يدور حول جدوى الاستثمار في المغرب، بل حول كيفية الظفر بموقع داخل واحدة من أكثر المنصات الاقتصادية الواعدة في العالم. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

زيني في حالي هزيت معك رخيص وغالي كلام بينك ما هو جالي ويوم ما نخسر كان قدامي صر العبلاد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبة الجال.

0: 60 يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، 60 يوما للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا
1: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميدي 1.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان نهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، الرحمة المهداة سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المحب المحبوب الفائز محبه بغنى الدارين، فإن المرأة مع من أحب، فما أحبه من محبيه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الرفعة في الدنيا والآخرة. الحب أبكاهم وأنحل جسمهم ومحى وأفنى، في الحقيقة رسمهم قد أدغموا في نعت أحمد اسمهم، مذ قد دعا دعا داع المحبة واسمهم، فهموا لأحمد من أقل عبيدي، شربوا بكأس المحبة مترعا، فلذاك قد صرعوا ويا لك مصرعا، نالوا الفخار به وطابوا منبعا، وزكت أصولهم بفرع أينعا، فهموا بأحمد في علا وصعود، متحققون بنوره في قدسهم، أحياء قد عاشوا به في رمسهم، متطلعين لحسنه في أنسهم، متشرعين بنعله في حسهم، خلفاؤه في عزة وسعود.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الختام المخصوص بمقام الجلال والإكرام، فهو صلوات الله وسلامه عليه كما كان أقرب الخلق وجودا إلى الحق في الباطن سيكون أعلاهم درجة في الجنة وأقربهم إليه في الظاهر، وسمى الله تلك

درجة التي وعده بها بالوسيلة، وما الوسيلة في المعنى إلا السبب، فهو في الابتداء سبب وجود الخلق، ودرجته من الانتهاء الوسيلة، لأنه سبب قرب الخلق من الحق صلى الله عليه وآله وسلم.

قال العارف بالله أبو يزيد الفاسي، قدس الله سره في حواشيه على دلائل الخيرات، وهي المسمى بالأنوار اللامعات في الكلام على دلائل الخيرات ما نصه الوسيلة. قال الإمام السيوطي في خصائصه: هي أعلى درجة في الجنة. وقال الإمام مولانا عبد الجليل القصري رضي الله عنه في شعب الإيمان: الوسيلة التي اختص بها صلى الله عليه وآله وسلم هي التوسل، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يكون في الجنة بمنزلة الوزير للملك بغير تمثيل، لا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلوات الله وسلامه عليه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول في كل شيء في الدنيا والآخرة، فهو في الآخرة صاحب الوسيلة، يتوسل لنفسه ولغيره، فلا يرد على الخلق في الجنان خير إلا على يديه صلى الله عليه وآله، لأنه أول من يرتقي في الدرجات، فيرتقي بارتقائه ويزيد بزيادته كل من في الجنة، فيرتقي بارتقائه كل من في الجنة. وهذا له صلى الله عليه وآله وسلم من مقام الوسيلة، وهو أعلى منزلة ودرجة في الجنة، وهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وداره فيها هي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقيل إنه معنوي، وهو أنه يكون في الجنة في قربه من الله تعالى القرب المعنوي بمنزلة الوزير من الملك، من غير تشبيه ولا تمثيل، يتوسل ويشفع في قضاء الحاجات ورفع الدرجات ونيل المطالب وحصول جميع الرغبات، ولا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يديه. والمعنيان معا صحيحان، المعنى الحسي والمعنى المعنوي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فهما وسيلتان، إحداهما حسية والأخرى معنوية، وكل منهما مختص به صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد.

0: الميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. صباح جديد، صباح السبت، نخصصه جزء كبير منه مستمعين الكرام لفوز المنتخب المغربي ضد سكوتلندا. قبل ذلك هي فترة إخبارية بفقراتها وإنتاجاتها المميزة. أنتم على موعد مع تغذية خاصة من خلال صباحي الرياضة لوضعكم في كل التفاصيل الخاصة بمباراة المغرب واسكتلندا. ميديا روبورتاج يأتيكم من بيروت، وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية. يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار وكذلك صباح الرياضة مع الزملاء في القسم الرياضي رضوان الجندوي. قبل موجز الخامسة نذهب وإياكم كي نتعرف على طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس تقريبا في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي، ما عدا في الريف تافيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-85% في كل المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تكون قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا هي بحال ديال البارح، ما بين 23-42 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في السوس، ما بين 24-30 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 28-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 29-35 درجة في الساقيه الحمراء، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-34 درجة في الحوز، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 33-34 درجة في الغرب، ما بين 34-36 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-39 درجة في ناحية تافيلالت، 36-37 درجة في تادلا، وما بين 36-39 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة الحمراء والقرعة السلاوية والخيار وكذلك زراعة الفلفلة مهددين بزاف بمرض الشهيبة، اللي هذا الطقس غادي يشجعوا بزاف يتكاثر في الورق ويضعف الزراعات، وهذا علاش خاص ولازم المراقبة والاحتياط بعدها بالسقى المنظم والتهوية ديال الزرعة، أي نخففوها شوية من الورق اللي زايد فيها، وكذلك بشرشات ديال الأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، مستهل الموجز بأخبار المونديال، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوسطن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. ونجح اسماعيل سيباري في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء واسكن الكرة الشباك مانحا أسود الأطلس فوزا ثمينا وثلاث نقاط مهمة، ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم، كما يحمل الرقم السابع للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركته بالعرس العالمي، ورفع الأسود رصيدهم إلى

0: أربع نقاط اللي تتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الذي تغلب على هايتي بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد المنتخب الإسكتلندي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، لتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل. وفي تصريحات أعقبت المواجهة، أعرب المدرب المغربي محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة ضد اسكتلندا برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026، مبرزا وهبي التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد البرازيل. وما إن أعلن الحكم الأوزبكي نهاية مباراة المغرب واسكتلندا حتى خرجت الجماهير المغربية إلى شوارع بعض المدن المغربية للاحتفال بهذا الفوز الثمين، مشيرين إلى أن أسود الأطلس يقدمون أفضل مردود لهم بالمونديال ويستحقون الذهاب بعيدا في البطولة العالمية. في سياق حظي المنتخب المغربي بشهادة إعلامية واسعة بعد فوزه الثمين على المنتخب الأسكتلندي، وأثنت عديد من الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة على الأداء القوي الذي قدمه أسود الأطلس خلال اللقاء. بعيدا عن أخبار المونديال، شهدت فرنسا بتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة. وقال مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش ندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي الداخلية والخارجية للبلدين، قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية. المسؤول الفرنسي شدد على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، لا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة، يقول المسؤول الفرنسي. أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان السعودية تركيا ستعقد اجتماعا الأحد في العاصمة المصرية. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن اللقاء سيجمع وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر بهدف مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. وعلاقة بملف إيران، لكن هذه المرة في لبنان، أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في البلاد بعد تصعيد دام في العملية العسكرية هدد التفاهم المبرم بين واشنطن و طهران. في المغرب انطلقت أمس فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم التي تنظم إلى غاية 27 من يونيو تحت الرعاية الملكية. وتتفرد هذه الدورة بتعزيز البعد الجماهيري لموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله إلى فضاءات الدورة الأولى لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضانه اثنين من أبرز مواعيدها الفنية. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، نواصل معكم، نذهب إلى فاصل، بعده نواصل.
1: ميديا بودكاست للاستماع باستمتاع، ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نعود لكم مستمعينا الكرام عبر المباشر، نحييكم في صباح الأخبار مباشرة إلى القصة. من ملاعب فرنسا إلى كأس العالم التي تلعب في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، شق نائل العناوي طريقه بثبات نحو مكانة أساسية في صفوف أسود الأطلس. تألق لاعبي الروما الإيطالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالمغرب أكد قيمته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط المغاربة بفضل رؤيته التكتيكية وأدواره المتكاملة داخل الملعب. واليوم يلعب المنتخب المونديال حاملا طموح المساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة المغربية. قصة الدولية المغربي نائل العناوي نتعرف عليها رفقة الزميل محمد بن عبو.
3: ولد نائل العناوي في 2 من يوليوز من السنة الأولى بعد 2000 بمدينة نانسي الفرنسية، ونشأ في بيئة رياضية بامتياز، فهو نجل البطل المغربي السابق في كرة المضرب يونس العناوي، أحد أبرز الأسماء التي رفعت الراية المغربية عاليا في المحافل الدولية خلال التسعينيات وبداية الألفية. رغم ارتباط اسمه بوالده، اختار نائل شق الطريق في كرة القدم معتمدا على مجهوداته الخاصة ورغبته في بناء هوية رياضية مستقلة. منذ بداياته أظهر اهتماما كبيرا بالتطور والانضباط، وهو ما ساعده على التدرج بثبات داخل عالم الاحتراف. يلعب نائل العناوي في وسط الميدان، حيث يتميز بقدرات بدنية جيدة وحسن قراءة اللعب، إضافة إلى دوره المهم في التوازن بين اللاعبين. ويعرف عنه الهدوء داخل الملعب والالتزام بالتعليمات التكتيكية، ما يجعل منه خياراً موثوقاً للمدربين. اختيار نائل تمثيل المنتخب المغربي شكل محطة بارزة في مسيرته، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وقد عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن فخره بالدفاع عن ألوان المغرب، معتبرا ذلك امتدادا لتاريخ عائلته الرياضي، ولكن بروح ومسار خاصين به.
4: جدي وجدتي يتواجدان بمدينة الرباط المغربية، وأنا بدوري أذهب إلى هناك لزيارة العائلة والأصدقاء. أجواء كرة القدم في المغرب خاصة جدا، وأنا محظوظ أيضا لتوفر على الجنسيتين المغربية والفرنسية. أمي فرنسية وأبي مغربي، أنا محظوظ وفخور بالثقافتين.
3: يرى متابعون أن نائل العناوي يستفيد من تجربة والده، خاصة على مستوى الانضباط الذهني والتعامل مع الضغط، دون أن يكون ذلك عبئاً عليه، بل على العكس ينظر إليه كلاعب يسعى إلى كتابة قصته الخاصة داخل كرة القدم المغربية والدولية أيضاً. فهو ينتمي لفريق روما الإيطالية، حيث الانضباط الخططي الصارم وهو ما يقول اللاعب إنه صقل مستواه وعمق فهمه لكرة القدم الحديثة. مع استمرار تطور نائل العناوي واكتسابه المزيد من الخبرة، يبقى بطل قصتنا من الأسماء التي ينتظر منها الكثير مستقبلاً، سواء مع فريقه أو رفقة المنتخب المغربي، في ظل جيل جديد يطمح إلى مواصلة النجاحات الكروية للمغرب.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نتمنى التوفيق لنائل العناوي مع المنتخب المغربي في هذا المونديال. وإياكم مستمعينا الكرام نتعرف على ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت. فكرة التدخل العسكري السوري في لبنان، ورغم إمكانية طرحها نظريا ضمن الحسابات الجيوسياسية، تبقى وفق المراقبين سيناريو تشديد أو سيناريو شديد التعقيد أكثر منه خيارا عمليا قابلا للتنفيذ. فالمعادلة لا ترتبط فقط بقدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو موقف إسرائيل، بل بشبكة متداخلة من المصالح الإقليمية والتوازنات الداخلية الدقيقة. هل تتدخل سوريا عسكريا ضد حزب الله في لبنان؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
5: يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا مهمة مواجهة حزب الله في لبنان. ليس تصريحا عابرا، ليست زلة لسان. ترامب ليس من الصنف الرامي أفكاراً في فراغ ومن فراغ. قد يكون خلف الموقف اتجاه ما داخل دوائر القرار الدولية. قد تكون الحاجة الآن للاعب جديد. فهل الظروف الإقليمية والدولية عملياً تدفع سوريا نحو تدخل عسكري؟
6: أتصور بأن الرئيس السوري ليس في وضع يسمح له برفض ما قد يطلبه منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: الصحفية اللبنانية جاكلين بولوس متحدثة لميديا:
6: هو عندما تحدث عن الأمر بدأ كلامه بعبارة إنه رجل قوي وأنا من نصبه. إذن قد يكون هذا التنصيب لدوافع محددة، ربما يكون التدخل ضد حزب الله هو أحد هذه المهمات.
5: أي حديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول الدوافع والإمكانيات والعواقب.
7: تعرفوا لبنان عم يمر بمرحلة حساسة شوي وفي عليه ضغوط بالحرب وما إلى ذلك، وهذا الشيء طبعا بيأثر على سوريا.
5: الرئيس السوري أحمد الشرع:
7: فموضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46، لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان، لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح، وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا.
5: للمرة الاولى وفق المراقبين تبدو المصالح السورية الاسرائيلية والامريكية متقاطعة جزئيا عند نقطة واحدة هي تحجيم حزب الله.
6: الرئيس السوري نقل عنه كلام واضح وصريح بأن سوريا ليست في وارد التدخل، كان يضع هذا الكلام في سياق الضخ الإعلامي، لكنه اليوم صدر عن الرئيس الأمريكي شخصيا، لا ندري إن كان يملك طرف قول لا.
5: جاكلين بولس مجددا:
6: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينصح بعدم التدخل بالشأن اللبناني لاعتبارات عدة، منها العلاقة المتوترة مع إسرائيل وصراع النفوذ. أنا أستبعد التدخل السوري شخصيا، أستبعد.
5: هل تجد سوريا مصلحة ما في مثل هذا التدخل إذا اعتبرته فرصة لتقديم نفسها كشريك أمني مقبول إقليميا ودوليا؟
6: لا أعتقد أن سوريا قادرة أن تقدم نفسها شريكاً أمنياً مقبولاً إقليمياً ودولياً، هي ما زالت في طور ترتيب شؤونها الداخلية.
5: لوجستياً الجيش السوري الجديد رغم ما حققه من استعادة واسعة للأراضي ما يزال منشغلاً بإعادة الهيكلة وبناء القدرات، من الصعب تصور أن دمشق ستغامر بإرسال قوات كبيرة إلى لبنان في حرب طويلة ومكلفة، وأي تدخل عسكري في لبنان قد يستنزف دمشق مجدداً بعد سنوات طويلة من الحرب.
6: أي تدخل سوري ضد حزب الله على الحدود سيعود ويؤجج الصراع المذهبي السني الشيعي، سيخلق فوضى عارمة في لبنان.
5: عوامل كثيرة تتداخل في هذا الموضوع، عوامل داخلية لبنانية وأيضاً إقليمية، إيران قد تكون حاضرة وكذلك العديد من اللاعبين، والانتقال من الدفع السياسي إلى الفعل العسكري يواجه كل هذه التحديات الهائلة. إن أقدمت سوريا على تنفيذ ما يشبه رغبة ترامب فإن أهدافها المحتملة قد تتجاوز مجرد مواجهة حزب الله، قد تسعى إلى إعادة تثبيت دورها التقليدي في لبنان. هذا ما يقلق اللبنانيين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: في صباح الأخبار وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى أبرز العناوين: المنتخب المغربي يهزم منتخب اسكتلندا بهدف مبكر ويتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع البرازيل، وأسود الأطلس يمنحون العرب أول انتصار في المونديال. فرحة جماهيرية مغربية كبيرة بعد تحقيق أسود الأطلس أول فوز لهم في المونديال، إشادة إعلامية دولية بالمنتخب المغربي، ومحمد وهبي يؤكد صلابة فريقه ويشيد بهم. بوروندي تجدد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد الواقعي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. القاهرة تحتضن اجتماعاً رباعياً لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران وتعزيز الأمن الإقليمي، وعراقجي يلوح بتحرك دبلوماسي نحو سويسرا وسط تصاعد التوترات في المنطقة. مستمرون معكم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لاستكمال فقرتنا في صباح الأخبار.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، نحييكم في صباح السبت وإياكم إلى فقرة ترند. تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في ملعب بوسطن ليلة أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 في مباراة عرفت بداية قوية لأسود الأطلس بعد تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق إسماعيل سيباري بتسديدة محكمة داخل منطقة الجزاء. وخلال مجريات اللقاء تفاعل الجمهور المغربي بشكل كبير حظي خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت المنصات بالتعليقات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظات الحماس مع إشادة واضحة بالروح القتالية للاعبي المنتخب والانسجام الجماعي داخل الملعب. برافو أسود الأطلس، المغرب يحقق أول فوز للعرب في المونديال. تعليقات نقرأها لكم من فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير خلال المباريات أو خلال المباراة، بينما اهتز تطبيق تيك توك بفيديوهات الدعم والمساندة والتهنئة لأسود الأطلس عقب فوزهم الأول في المونديال. وشدت الجماهير المغربية بشكل واسع بحنكة المدرب محمد وهبي في تدبير أطوار المباراة وبالانضباط التكتيكي للاعبيه الذين نجحوا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية. وفي الختام يعكس هذا التفاعل الرقمي الكبير مدى ارتباط الجمهور المغربي بمنتخبه الوطني، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء أساسية للتعبير عن الفخر والتحليل والدعم، مؤكدة أن أسود الأطلس لا يصنعون الحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، أيضا في الفضاء الرقمي. ختم ترند مستمعينا الكرام لهذا اليوم والذي خصصناه لأسود الأطلس، الذي نتمنى لهم التوفيق في المباراة الأخيرة ضد هايتي لحساب المجموعة الثالثة. نتعرف علي وإياكم على توقيع خاص إنتاجات قسم التحرير، نعود إليها من خلال توقيعات وتوقيع اليوم. توقيع خاص: كيف يعيد الرقص المقدس خلق العالم. قبل أيام من انطلاق مهرجان جناوة وموسيقى العالم، محاولة فهم لطقس من طقوس الكائن الجناوي، رقصاته ومناجاته في تعايش بين الأسطورة والدين.

0: تاغناويت، أسلوب حياة، عنوان توقيع خاص لزميلة مجدول بن شريف.
1: كلما كنت حرا، كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. هل سبق أن عشت تجربة وعي صوفية؟ تأملت في الجسد كخزان رمزي؟ أقمت في ثنايا الإشارات الراقصة كالهوية والعبودية والوجود؟ في طقوس ليلة غناوية ينقلنا الجسد الراقص من شطحات بعضها موجه وبعضها ارتجالي إلى تموجات صوفية يسميها أهل الاختصاص بالجذبة. أمام مريدين يكتفون بالفرجة إلى حين افتتاح الرحبة، تنفرد المجموعة الغناوية بالرقص لوحدها. في جغرافيا الجسد الراقص وذاكرته، انحناءات الرأس وإشارات اليد وحركة الركبتين والساقين. يرقص الغناوي مقيد الساقين، متحركا تارة إلى الخلف وتارة إلى الأمام بإيقاع خفيف إلى أن يتلاشى القيد لتتحرر حركاته. في حركته العمودية نحو الأعلى، قفز نحو السماء ودك للأرض، كما لو أن الجسد يحاول النفاذ إلى الباطن بحثاً عن الجذور في تلاق مع ضوء الشموع ودخان البخور. كل الأشياء تتشارك احتفاءً بالتحرر. الله يا بابا ميمون، هذا حالي. آه يا ربي ويا مولاي، الغناوي هذا حاله.

يا عيشة يا عيشة، أمولات الكيفان لالا، وأمولات الويدان لالا، بآلتي الجنبري والقراقب وبصوت المعلم، يفلت الجسد من الرقابة، يلج عالم تعبير الحر بحثا عن حالة تطهير. الكائن الجناوي يبدع لغة خاصة في كنفها، تمايزات عرقية وثقافية تمتد من موغادور الأرض الإفريقية إلى كل العالم، كنسق عقائدي يعايش الأسطورة والدين معا في لوحة واحدة. يمكننا فهم موسيقى جناوة عند المغاربة عبر الأزمنة والأجيال، موسيقى تلد أرواحا عنيدة مجذوبة لا تريد أن تتخذ لنفسها خط التفريغ. ليس عبثاً أن يكون مهرجان جناوة بالصويرة هو الأقدم والأعمق والأكثر شعبية. دخل مجالسه أهل الحال من كل الجنسيات، فلم تعد هذه الموسيقى حكراً على أهل المعرفة الروحانية، على المرضى والمحميين بالبركات. ألا يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ لا يغدو السؤال أين أنت أو من أين أنت، وإنما من أنت. حينها فقط يصبح للوجود معنى لا يدل إلا على نفسه، حينها فقط يدخل المناجي في علاقة لا زمنية من حيث هي عودة إلى الأصل، وزمنية من حيث هي استحضار للتحولات. كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. في الفراغ الشاسع يصبح الإيقاع طريقا تشقه الأرواح لكي تحيا وتسكن وتسافر وتسحر عبر تجنويت القوة الخفية.

0: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة نتعرف وياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية. المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بياسويرة أسفي، 25 درجة في أكادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة على المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. الخامسة والنصف باستوديوهاتنا في ميديا، موجز الأنباء في تقديمه إيغو فيلاخ.
1: Bonjour à toutes et à tous. Le Maroc fait un pas vers les 16e de finale. Les Lions de l'Atlas se sont imposés hier pour leur deuxième match de Coupe du Monde. Une victoire 1-0 face à l'Écosse. Le seul but du match a été inscrit par Ismaël Saïberi après à peine 71 secondes de jeu. C'est le but le plus rapide de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Au terme d'un match assez disputé où les Écossais ont mis la pression en fin de rencontre, les Marocains occupent donc à présent la deuxième place du groupe, comme avant le match, mais cette fois derrière le Brésil qui a remporté de son côté sa confrontation face à Haïti 3-0. Les Grenadiers sont donc officiellement éliminés de la compétition, tandis que les États-Unis, eux, un peu plus tôt, ont validé leur billet pour les 16e de finale après un succès 2-0 contre l'Australie hier soir. Dans le reste de l'actualité, une frappe israélienne sur un immeuble de Gazaville a tué 3 personnes aujourd'hui. Selon nos confrères d'Al Jazeera, l'attaque a fait plusieurs autres blessés tôt ce matin.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، واللحظة في صباح الأخبار سأنقل الميكروفون إلى زميلي حسن الجابري الذي يلتحق بي من أجل تقديم صباح الرياضة. حسن، صباح الخير.
1: صباح النور عثمان، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. إذن إذا هذا الخاص
0: صباح الانتصارات،
1: صباح الانتصارات ما أجملها الانتصارات. دائما أكيد عشنا لحظات فرح، لكن قبلها لحظات توتر بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي الذي اقترب إذن من بلوغ الدور الثاني من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك بعد فوز

0: مستحق لكن صعب أمام منتخب سكوتلندا بالأمس على بمدينة بوسطن الأمريكية برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من المونديال. فوز تحدثت معالمه منذ بداية المباراة الدقيقة الثانية فقط كانت كافية للمنتخب المغربي ليرسم ملامح هذا الفوز. هدف إسماعيل السيباري منذ الدقيقة الثانية منح المنتخب المغربي نقاط الفوز الثلاثة. المنتخب المغربي الذي تسيد طولا وعرضا لحظات الشوط الأول أتيحت له أكثر من فرصة من أجل حسم اللقاء لكن
1: الحديث عن تضييع الفرص حسن سنعود معك إلى هذا
0: تماما الرقم. لكن الأهم الآن تحقق هو الفوز. إسماعيل الصباري أحد أبرز الأسماء التي تصنع لنفسها وهجا وإسما مع بداية المونديال, يسجل للمباراة الثانية تواليا علما أنه كان صاحب هدف الوحيد للمنتخب المغربي في تعادله المميز أمام منتخب البرازيل. تماما كما ذكر محمد وهبي الناخب المغربي على أن المباراة ستكون صعبة, فعلا كانت صعبة أمام خصم من يعني طراز مختلف, لكن محمد وهبي حافظ على ذات التشكيل الذي بدأ اللقاء الأول أمام منتخب البرازيل, لم يغير ولا اسم, حتى أن تغييراته في المباراة في الشوط الثاني تأخرت حتى الدقيقة 80, لم يغير في النهج والتشكيل, لكن لاحظنا بأن المنتخب المغربي دائما يحافظ على توهجه في بداية المباراة, يبدأ المباراة بقوة,
1: يتحكم في المباراة,
0: يتحكم في إيقاع المباراة خصوصا في بداية المباراة, وهذا أمر جميل, ربما الأمر الذي سيزعج وسنعود له بعد لحظات هو تضييع الفرص في وقت
1: فرص السانحة
0: جدا جدا. لكن على العموم الأهم أن المنتخب المغربي يصل إلى مرمى الخصم, يقلق يعني مرمى الخصوم, يتوفر على جودة مميزة في جميع الخطوط خصوصا على مستوى صناعة اللعب في وسط الميدان ولا في الخط الأمامي, صحيح. تنويع في الهجمات من عمق يعني الخصم عبر الأظهرة, صعود حكيمي وأيضا المزراوي وأيضا بلال خنوس الذي قدم أيضا مباراة مميزة ومميزة جدا. على العموم المستوى العام للمنتخب المغربي كان مطمئن, ومن بين أبرز الأسماء أكيد التي تحدثنا عنها إسماعيل الصباري الهداف الذي يعني تفاصيل قليلة تفصيله عن التوقيع لفريق بايرن ميونخ الألماني. إسماعيل الصباري الذي تحدث في أعقاب الفوز على المنتخب السكوتلندي بالأمس, نستمع لتصريحه بهذا الخصوص.
2: فرحان من الجوج بيوت, ولكن فرحان كتار وعندنا 4 بوان وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان راوند, ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك هذاك باغي نغلبو, خصنا نقتلوا الماتش ما درناش اليوم, ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر, واخا كانوا هما لي لونغ بانو تقتلنا حتى الاخر, دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها
0: القتل. المباراة يعني من الفرص التي تتاح لك خصوصا في منافسة من مثل كأس العالم, صحيح استبشرنا خيرا والكل العالم كله صفق المنتخب المغربي أكيد. بأداء أمام منتخب البرازيل أوضح بأنه الآن منتخب بمعايير عالمية,
1: طينة الكبار
0: مركز خامس أو مركز سادس عالميا, في واحد الوقت كان المنتخب المغربي في المركز الخامس لأنه لقاء البرازيل وهيتي لم يلعب بعد, لكن المنتخب المغربي عاد المركز السادس عالميا. بالمناسبة هدف إسماعيل الصباري هو أسرع هدف تاريخ المشاركات المغربية في كأس العالم, المنتخب المغربي اللي حقق هذا الفوز, وأيضا هو ثاني أسرع هدف إفريقي للمنتخبات الإفريقية في كأس العالم بعد هدف الغاني جيان أساموا اللي سجلوا في مرمى تشيك في مونديال العام 2006 بعد مرور 68 ثانية. الآن إسماعيل الصباري يسجل هذا الهدف وهو من بين أسرع الأهداف في هذا النسخة من المونديال,
1: يعني هو كان الأسرع حسن, ومنتخب تركيا والباراغواي, باراغواي سجلت الآن يعني هدف كهدف صباري دقيقة ثانية,
0: يعني مثل هدف صباري لكن ربما في الثواني الأمر يحتسب بالثواني. الجميل في المنتخب المغربي أنه دخل في صلب الموضوع في المباراة من دون مقدمات, لكن أكيد لما تسجل مبكرا يجب أن تحافظ على الهدوء, تحافظ على التركيز,
1: صحيح.
0: خصوصا وأن المنتخب

0: الأسكتلندي لعب على نقاط قوته. صحيح هناك عدد من نقاط الضعف خصوصا الكرات الملعوبة في ظهر مدافعيه، كان كيوجد صعوبة، وهو الحل اللي يعني جاء منه الهدف في لقطة الهدف اللي كانت أيضا مميزة، وأصبحت يعني أصبحنا نعتاد عليها في المنتخب
1: ماركة مغربية.
0: تماما حدث الأمر يعني تقريبا في اللقاء الودي الأخير أمام منتخب النرويج، حدث نفس الأمر في اللقاء الأول أمام المنتخب البرازيلي، تمريرة في العمق من إبراهيم دياز في اتجاه السيباري، نفس الأمر الآن، الكرة بدأت من أيوب بوعدي في اتجاه إبراهيم دياز، وتمريرة في العمق يعني وضرب خطوط التمرير بالنسبة للمنتخب المغربي، الكرة في اتجاه اسماعيل السيباري اللي أسكن الكرة في الشباك. لكن تدبير ما يتلو المباراة هو الذي يحتاج ربما لتدبير أفضل. تحدثنا عن أكيد هذه الفاعلية التي يجب أن تحضر في مثل هذه المباريات، لكن الأمر المهم أن المنظومة الدفاعية للمنتخب المغربي كانت جيدة وجيدة جدا.
1: اسمح لي حسن إذا سمحت نسولك فيما يخص المقارنة ما بين مباراة البرازيل واسكتلندا، ما الذي تغير على المستوى النهج التكتيكي المنتخب المغربي؟
0: وطبيعة الخصم لما تلعب أمام منتخب برازيلي يلعب كرة، يعني لاعبيه ممكن أنك تخرج تلعب معهم كرة،
1: لا يدافعون،
0: ما كاينش ما غير كانش للدفاع كثيرا، عكس المنتخب الأسكتلندي يعرف بأنه إن خرج للعب الكرة مع المنتخب المغربي سيصاب في مقتل،
1: إمكانياته محدودة،
0: يعتمد على الكرات الطولية، يعتمد على الكرات الثابتة، على الاندفاع البدني. لاحظنا الاندفاع البدني الكبير الذي لعب به لاعبو منتخب اسكتلندا،
1: يلعبون كإنجلترا
0: تماما، الكرة الإنجليزية هناك اندفاع بدني كبير، بدليل أيضا حتى الحكم، صحيح أعجبني في مجموعة من
1: الحكم الأوزبكي،
0: الحكم الأوزبكي يعني لم يصفر كثيرا على بعض الأخطاء، لكن في بعض الأحيان كان يتمادى كثيرا في هذا الأمر، بعض الأخطاء
1: كان يتغاضى، يعني
0: كان يمكن أنها يعني أنه يحتسبها كأخطاء، لكن لما تريد أو حين تريد أن تذهب بعيدا في البطولات الكبرى يجب أن تكون منظومتك الدفاعية متكاملة، أيضا تنشيطك الهجومي على المستوى الكبير، لكن يجب أن تمتلك أيضا حارس مرمى في مستوى جيد. لحسن حظنا أننا نتوفر ولا نفكر في هذا الأمر على الإطلاق،
1: حتى البديل، حتى الحارس البديل
0: ما عندناش إشكال في حراسة المرمى في وقت سابق، يعني في سنوات ماضية كان عندنا هذا الإشكال في المنتخب المغربي، الآن بوجود ياسين بونو، بوجود المحمدي، وأيضا تقناوتي، وأيضا الخلف، هناك الخلف في المنتخبات الفئات السنية، ياسين بونو بالأمس أيضا ساهم بشكل كبير في هذا النتيجة، صحيح يقود خط الدفاع لكن يلعب بشكل جيد بالرجل، الآن الحارس المرمى ليس فقط صد الكرات باليد لكن يجب أن تلعب يعني وتبدأ الهجمة من الحارس، يجب أن يبدأ الهجمة على النحو الأمثل. ياسين بونو تحدث أيضا بعد اللقاء، نستمع إليه بعد الفوز على منتخب اسكتلندا.
2: وكيفاش يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير، رجع اللوب، ولكن احنا ما تسرعناش، فخدينا الوقت ديالنا، هاجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه، وخلقنا فرص، والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور، فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباكت، كنبغي نهني كاع الدراري، احنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه، وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية إن شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية إن شاء الله يكون خير.
0: إذن ياسين بونو يقرر بصعوبة المباراة، لكن الأهم هي هذه الروح التي بات يتوفر عليها المنتخب المغربي، المعنويات التي بدأت ترتفع لدى المنتخب المغربي. بالمناسبة الفوز على اسكتلندا هو الفوز السادس للمنتخب المغربي من أصل 25 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة، 6 انتصارات بينها انتصاران على المنتخب الاسكتلندي، نتذكر فوز المنتخب المغربي في 98 على منتخب سكوتلندا بثلاثة أهداف لصفر. مرة أخرى المنتخب سكوتلندي ضحية للمنتخب المغربي أو سلم عبور المنتخب المغربي إن شاء الله لمحطات

0: أكبر في هذا المونديال، لكن دائما القادم هو الأصعب لما تجتاز أي مرحلة، وكل الخصوم الآن تضع حساب المنتخب المغربي. تحدثنا عن ياسين بونو في حراسة المرمى على مستوى أيضا وسط الميدان،
1: هناك فريق تحس
0: هناك روح، هناك فريق هناك أوتوماتيزمات، يعني لما تسجل
1: هناك مدرب أيضا
0: هدوء هدوء محمد وهبي أمر آخر، يعني ليفل ثاني، حتى تصريحاته موزونة جدا وجدا، يعطيك الانطباع بأنه يقود مجموعة، يقود أوركسترا وليس فريق، والكل منصهر ومنخرط في هذا المشروع، مشروع المنتخب المغربي، مشروع اللاعب، وحتى أفكاره واضحة دائما، أفكار محمد وهبي هو التنويع في اللاعب، ما تكونش حبيس، يعني نهج واحد. لاحظنا تغيير المراكز من اللاعبين المغاربة
1: حسنا على مستوى وسط الميدان،
0: وسط الميدان كنشوفوا حكيمي كيدخل الوسط الميدان كيف يعود، يعطيك حلول عديدة تكتيكيا وتنويع الهجمات، حتى أن الخصم الأسكتلندي في بعض الأحيان لا يعرف من أين تأتي الخطورة لدى المنتخب المغربي، أو حتى حكيمي كيف يقرأ اللاعب بعدي ما شاء الله كيف يقرأ اللاعب، وحتى قتالية أيضا نيل العينوي الذي أعتبره بالأمس كان يعني بسخاء بدني كبير، كيف يساهم لا في الحالة الدفاعية وكيف يسرع اللعب في الحالة الهجومية. عثمان،
1: يقال أنه النائل العيناوي لا يلعب دون دم ودون تمزيق للقميص، حقيقة يقاتل في المباريات. نقطة ضوء أخرى حسن، وأنت تعرف أكثر مني هذا، أنه المنتخب المغربي مع وهبي أصبح على مستوى المحور يعني يصنعون اللعب، بداية صنع اللاعب للمنتخب المغربي تنطلق من لاعبي الدفاع، وهذا أمر مهم جدا، هذه قيمة المدربين الكبار حقيقة.
0: لا تماما، كنا متخوفين صحيح، هناك بعض التخوفات لأنه عيسى ديوب في بعض الأحيان لا يعطيك الأمان الكافي في بعض الأحيان، لكن تحس بأن المجموعة متكاثفة ولا تشعر بأن هناك خلل. بالأمس أيضا شادي رياض على المستوى الفردي كان متألق جدا، لأنه أبعد عدد من كرات المنتخب الاسكتلندي الذي يعتمد على طول قامة لاعبيه على الاندفاع البدني، وبالتالي فالكرات الساقطة داخل مستطيل العملية تشكل خطر كبير. بالأمس شادي رياض قدم يعني مباراة مثالية على المستوى الدفاعي، وكان من أحد أبرز نجوم اللقاء. اللحظة نستمع لرأي إطار تقني، رأي العين التقنية، نستمع اللحظة لرأي الناخب المغربي الأسبق المدرب والإطار المغربي حسن مومن بخصوص يعني رأيه عن أداء المنتخب المغربي في لقاء الأمس والفوز على منتخب اسكتلندا بهدف لصفر.
2: كان ما أفرزته هذه المقابلة هو كان منتظر، خاصة الفريق الكوسي، وبعد ما انتصر في المقابلة الأولى فكان منتظر أنه غادي يحاول يحسن الدفاع ديالو، وغادي تنظم بواحد الشكل اللي هو كبير، وغادي يحاول يستغل بعد المساحات اللي يمكن يطلقها الفريق الكوسي المغربي، اللي هو معروف بطريقة اللعب ديالو اللي كتعتمد على الاستحواذ الكلي للكرة. من حسن الحظ ديالنا فريق الوطن المغربي تسجل بكري، وهذا أعطاه فرصة باش أنه يفرض الأسلوب ديالو، يفرض الإيقاع ديالو، ويخلق واحد مجموعة تاع الفرص مع الأسف اللي ما تسجلتش سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني. كتبقى الفريق الإيكوسي طبعا بين فينا والأخرى كان كيحاول باش يلعب على حساب المقومات ديالو، خاصة على حساب التقويسات الجانبية اللي كان كيعتمد عليها، والدفاع ديالو، وكذلك الكرات الهوائية، وخاصة من خلال بعض الكرات الثابتة. كتبقى الشوط الثاني الفريق الوطني المغربي كيخرج بواحد الصفر، فأكيد على أن الخصم بقى ليه ميخسر، وهذا اللي خلاه مدافع أكثر. الفريق الوطني المغربي تبقى مبقاش عنده نفس الثروة البدنية، وما عندهش عنده نفس الاستحواذ اللي شفنا عليه في الشوط الأول، ولكن رغم ذلك كان بين فينا والأخرى كيخلق بعض الفرص مع الأسف اللي ما تسجلاش. مثل هذه المقابلات كيخصك أنك من نصف الفرص كيخصك تكون كتسجل، لأن جميع الفرق الآن عندها فرصة تاع 4 سنين كتبغي تعطي أحسن ما عندها، وبالتالي فأشياء كثيرة اللي هي كانت جميلة في هذه المقابلات. أكيد هي ما قام به الفريق الوطني المغربي في المقابلة أمام البرازيل، الآن لعب مع أسلوب آخر اللي هو مخالف تماما للمقابلة الأولى ولا للأسلوب البرازيلي، وكيبين عن الفريق الوطني المغربي عنده إمكانيات باش يمكن له أنه يفرض ديالو باختلاف المدارس اللي غادي يلعب معها والأساليب اللي كتعتمد عليها. مرة أخرى هنيئا الفريق الوطني المغربي، وكنتمنوا في المستقبل أن الفرص اللي كتخلق أنها يكون كيسجلها وكيسمها.
0: هي النقطة التي نتفق عليها جميعا بأن المنتخب المغربي وجب أن يعني يترجم الفرص التي تتاح له صحيح. أو يصنعها إلى أهداف، حتى لا يلعب بأعصاب يعني محبيه وعناصره، ولا يلعب أيضا يلعب بتوتر في باقي المباراة.
1: واسمح لي، أنه المنتخب يصنع الفرص تماما. يصل إلى المرمى، هنالك تضيع لفرص سانحة للتسجيل، وهذا ما تبعته يعني مباشرة بعد نهاية المباراة، خصوصا الإعلام الإسباني ركز على تضيع الفرص للمنتخب المغربي، وأنه من أكثر المنتخبات التي صنعت الفرص في هذه الجولة، نتحدث عن الجولة الأولى والثانية، المنتخب المغربي
0: تماما. وأرقام المنتخب المغربي في لقاء الأمس كانت مميزة جدا على مستوى الاستحواذ 53% مقابل 37 للمنتخب اسكتلندا، وفرق واضح لصالح المغرب، يعكس أكيد تحكم في إيقاع اللعب أكثر، يعني هجوم لعب هجومي مباشر، خصوصا أن المغرب تحكم بنسبة استحواذ بلغت 78% في شوط المباراة الأول لوحده، المحاولات 12 محاولة للمنتخب الوطني المغربي مقابل 3 محاولات على المرمى للمنتخب المغربي. الأخطر هو أن اسكتلندا لم تسدد ولا كرة على المرمى المغربية طوال المباراة، هو مؤشر على هشاشة هجومية لدى هذا المنتخب يلعب على إمكانياته فقط، المرتدات أيضا الكرات الطولية وطول لاعبيه، أيضا التمريرات المنتخب المغربي هذا يعطيك نسبة استحواذ، المنتخب المغربي قام في المباراة ب 596 تمريرة بين لاعبيه مقابل 397 المنتخب اسكتلندي، فرق كبير يعني تفوق حيازة كبيرة للكرة يتماشى مع نسبة الاستحواذ ونسبة خلق الفرص، لأنك لما تستحوذ على الكرة بالضرورة أنك تبحث على ربح مسافة والتقدم المرمى الخصم. نقطة مهمة أيضا على مستوى استرجاع الكرات، هذا كيعطيك بأن المنتخب المغربي يبحث دائما عن الاحتفاظ بالكرة وإرهاق الخصوم، خصوصا يعني في لحظات يعني الفوارق تظهر في المباراة، زمن استرجاع الكرة بالنسبة للمنتخب المغربي 19 ثانية مقابل 24 ثانية لدى المنتخب. الخلاص وأن المنتخب المغربي لعب مباراة يعني مثالية من حيث الأرقام، لكن كان هناك تحكم، كانت هناك خطورة، كان
1: والأهم الثلاث نقاط
0: تماما، كان هناك ضغط مرتفع، الهدف المبكر أكيد منح المنتخب المغربي راحة نفسية، لكن بالمقابل منحه لعب يعني بالنار، خصوصا وأنه صحيح. يضيع الفرص يعني
1: لما في الدقائق الأخيرة
0: يعني. لما تضيع الفرص في بعض الأحيان الشك يتسرب إلى المجموعة، والمنتخب الاسكتلندي في نهاية الشوط الأول أعطيناه الفرصة أنه يثق في إمكانياته في أنه ممكن أنه يرجع في المباراة، لسوء الحظ أنه في بداية الشوط الثاني كرة السيباني مرة أخرى ارتطمت بالعارضة ويعني خرجت الركنية، هذا الأمر أكيد يضيف ويزيد ربما من حجم الشك لدى المنتخب المغربي.
1: كرة أيضا أسمح لي حسن، كرة أيضا كانت في آخر الدقائق كانت خطيرة جدا، أخرجها الدفاع المغربي بصعوبة، كانت ركنية
0: تماما. على العموم المنتخب المغربي حقق الأهم، مسألة الفاعلية أمام المرمى والتركيز أمام المرمى، على الأقل تسجيل هدفين 3 أهداف تعطيك راحة أكبر، لأنه قياسا بما يصنعه المنتخب المغربي من فرص كان يجب أن ينتصر بأكثر. صحيح. من هدف لصفر، أرقام مميزة للإشارة مسجلة للهدف بالأمس. إسماعيل السباري توج بجائزة أفضل اللاعب في هذه المباراة، وأمر طبيعي بعدما ربما حرم منها لاعب مغربي في المباراة الأولى أمام المنتخب البرازيلي. الكل أجمع بأنه أيوب بوعدي كان يستحق هذه الجائزة. في النهاية ذهبت الفينيسيوس جونيور. الآن إسماعيل السباري يؤكد قيمته، المجموعة المغربية تؤكد قيمتها، لكن ما ينتظر المنتخب المغربي هو الأصعب. صحيح أنه منتخب هايتي
1: أفضل شيء، وهذا ما سأقوله لك، أفضل شيء أن المباراة الثالثة أمام خصم أقل من سكوتلندا والبرازيل
0: لودع المنافسة بشكل رسمي بعد هزيمته أمام منتخب البرازيل بثلاث

0: أهداف لصفر، لكن سيلعب من أجل يعني
1: ماء الوجه
0: أمام منتخب مغربي قدم أوراق اعتماد، ولا يجب استسهال أي خصم. صحيح. الآن مرت مرحلة منتخب سكوتلندا، قبلها منتخب البرازيلي، الآن التفكير أمام منتخب هايتي، واللعب في هذه المباراة بذات القتالية بذات الروح وبذات الطموح أنه نحاول أننا ننهي الدور الأول في هذه المجموعة في الصدارة، ومن ثم نفكر في بقية المشوار. عثمان،
1: أكيد حسن، سنعود معك حسن ما بعد نشرة السادسة بإذن الله، سيكون لنا لقاء معك، سنعود للتفاصيل الخاصة بهذه المباراة. مستمعينا الكرام، قبل نشرة السادسة المفصلة، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بياسويرة أسفي، 25 درجة في أقادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر. السادسة باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. المنتخب المغربي يفوز على منتخب اسكتلندا في ثاني مواجهة له بالمونديال. الفوز كان بهدف واحد، به يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدور الموالي من المنافسات وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة. نزال المغرب ضد اسكتلندا أكد رغبة الأسود القوية في المضي بعيدا في البطولة، ضمن النشر بعض من عناصر الورقة التقنية للمواجهة. الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج تتواصل السبت. في اليوم الأول للمنتدى المشاركون أجمعوا أن التحولات الاقتصادية العالمية تستدعي بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية. شرق أوسطيا، اتفاق على هدنة في لبنان بعد تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، هدنة تظل هشة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم بعد فوز مستحق الليلة المنقضية على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل إسماعيل الصبري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من سافرة الانطلاق، ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم. وبعد إطلاق سافرة نهاية المقابلة، تحولت مدن المغرب وقراه إلى مناطق لفرحة عارمة، حيث تحولت عدد من الساحات العامة لنقرة تجمع الجماهير التي احتفلت بالنتيجة التي عززت حظوظ أسود الأطلس لبلوغ دور خروج المغرب. النموذج في هذه النشرة نسوق من الرباط في روبورتاج لمراسلنا عادل الزبيري.

0: عائلة مغربية من حي اليوسفية في العاصمة الرباط في تعبير جماعي عن الفرح بموسيقى وبرقص على سطح السيارة مع التحاف بالعلم المغربي في أعقاب أول فوز للمنتخب المغربي لكرة القدم ضد اسكتلندا في الدور الأول من نهائيات كأس العالم.
1: الحمد لله، الله ينصر سيدنا والمنتخب ديالنا. المداد المداد المداد ان شاء الله الفينال.
2: كان كلشي مزيان وديما مغرب وان شاء الله نتاهلوا الفينال يا ربي.
3: وماركاو في الدقيقه الاولى ديال الماتش، اول مره في هذا المونديال شي ايكيب تماركي زعما في الدقائق الاولى، وان شاء الله نكملوا بهذا الريتم وبهذا المجهود وديما مغرب.
0: في مدرجات التشجيع في الفانزون في ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط لم تتوقف تشجيعات آلاف الرباطيين على امتداد شوطي المباراة بين المغرب واسكتلندا.
4: والحمد لله 3 بوان، وتنتمناو الماتش الجاي حتى هو 3 بوان، وتنتمناو ان شاء الله الفينال.
5: صراحه الماتش كان مزيان بصراحه، لا من تكتيك المدرب ومجهزيه اللاعبين.
6: المنتخب الوطني كان في الجوله الاولى كان مزيان، الدوزيام ميطا اننا رجعنا اللور، ولكن انا بالنسبه ليا كاس العالم تي تربح احسن ما هو تي تلعب.
0: في جوارات ملعب الأمير مولاي الحسن أطلقت سيارات أصوات أبواقها في أول مشهد ليلي للفرح الجماعي لأن أسود الأطلس لعبت وربحت في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
7: عناصر ومعطيات تحليلية كثيرة استوقفت المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي في أداء النخبة الوطنية يوم أمس في مواجهتها لاسكتلندا فرديا وجماعيا. عناصر ومعطيات كلها تؤكد أن المنتخب المغربي على المسار الصحيح. في الموالي من هذه النشرة نستمع لقراءة الإطار الوطني طارق شهاب.
8: صراحة شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير وكبير بزاف، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا نخلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كنظن على أن كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. 3 ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي 3 الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا واللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفر النهاية ديال الحكم. اليوم شفنا لاعبين 11 لاعب اللي بدأت اللقاء عندها مستوى، والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
7: طارق شهاب الإطار الوطني في قراءة فنية لمواجهة المنتخب المغربي ضد نظير الاسكتلندي. ويلعب المنتخب المغربي مباراة الأخيرة ضد هايتي في أتلانتا في 24 من شهر يونيو الحالي. وفي المقابلة الثانية للمجموعة ذاتها تمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي 3 أهداف دون رد ليقترب بدوره من الصعود إلى الدور الموالي. إلى جديد الشؤون المغاربية، في ملف الوحدة الترابية للمملكة أكدت بوروندي أمس مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مع نظيره البوروندي إدوارد بيزيمانا. نبقى بالمغرب ونتحول إلى مدينة مراكش بها تتواصل السبت في ثاني وآخر أيامها أشغال الدورة الرابعة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي ينظم برعاية ملكية من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط. وتندرج الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية.

0: والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. مزيد إضاءات في تقرير المحفوظ لسالك.
1: مواضيع عديدة تتصدر اهتمام منتدى مراكش، بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. المنتدى يهتم كذلك بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب بالعالمي أنه لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسط والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك. رئيس مجلس المستشارين أوضح في الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس أن إفريقيا تكتسي أهمية خاصة كمجال حيوي للتعاون والتكامل الاقتصادي. من جانبه، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد للرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار، فيما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن التعاون جنوب جنوب والاندماج الإفريقي يشكلان خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة. خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد عدد من المسؤولين الحكوميين أن الاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية تكون قادرة على الصمود.
0: في متفرقات المنطقة المغربية، في موريتانيا قال مصدر من أحزاب الأغلبية إن عدد من هذه الأحزاب رفض إدراج ملف الإرث الإنساني ضمن الدليل المرجعي للحوار الوطني الذي قدمه منسقه مسافة للأطراف المشاركة. إلى ذلك أكد المصدر ذاته أن أطرافا من الأغلبية اعترضت على صياغة منسق الحوار لخارطة الطريق والمحاور التي يجب مناقشتها في الحوار، معتبرة أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيته التي تقتصر على التنسيق. وكانت أحزاب الأغلبية الموريتانية قد أخفقت في التوصل إلى موقف موحد بشأن وثيقة الحوار في ظل تباين الآراء حول عدد من القضايا الواردة فيها. ملف شأن الدولي في هذه النشرة ينقلنا إلى الشرق الأوسط. الأنظار تتركز على الساحة اللبنانية. أمس أعلن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار بفضل وساطة أمريكية قطرية بعد تصعيد دام في العملية العسكرية، غير أن إسرائيل شنت غارة جديدة بعيدة لإعلان عن الاتفاق. وقتل ما لا يقل عن 47 شخصا الجمعة جراء غارة شنتها إسرائيل غالبية وفي جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بنيران حزب الله في تصعيد والأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق وقف الحرب. عن بقاء الساحة اللبنانية قيد التصعيد رغم جهود التهدئة المبذولة، نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت تحدث لوفاة وزرية.
2: وقف إطلاق النار في لبنان سوف يبقى مهتزا من الآن وحتى أول جلسة محادثات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، أو حتى انتهاء أول جلسة، حتى لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي الكريديبيليتي لإيران في وقف إطلاق النار في لبنان، تريد أن تأخذ هي الكريديبيليتي أنه هي التي ما قامت بوقف إطلاق النار. لذلك سوف تبقى الأمور تهتز خلال اليومين القادمين إلى أن ينتهي أول اجتماع مع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. يعني اللبناني كان عمله كبير في أن وقف إطلاق النار، وعادت المواطنين أكثريتهم إلى قراهم أولا للتفقد ماذا بقي من منازل أو من متاجر أو غيرها، وثانيا لدرس إمكانية عودتهم وبقائهم في أرضهم. ما حدث طبعا ردة فعل كانت سيئة جدا، أثرت على أمل المواطنين في العودة المبكرة، العودة قبل إعلان وقف إطلاق النار نهائي. حتى الآن ما زالت الأمور موضع شك لدى الكثير من المواطنين في أمكانية العودة قبل أن يكون هناك فعلا يعني توقيع جدي بين كافة الفرقاء على وقف إطلاق نار نهائي وجدولة انسحاب نهائية من الجنوب.
0: اللي هو الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، معلقا على بقاء الساحة اللبنانية قيد التصعيد رغم جهود التهدئة المبذولة بمنطقة الشرق الأوسط. ومعه ننهي النشرة، والكلمة تعود لك معنا.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام، وإياكم ما نتعرف على أبرز ما جاء في الصحف وكذلك المواقع الأسبوعية مع حميد الأزهري. مرحبا.
4: مرحبا. كرة القدم المغربية قادرة على تمثيل كل من إفريقيا والعالم العربي على مستوى غير مسبوق.

0: وتكتب مجلة تشالنج وتضيف: مباريات المغرب أصبحت تحلل في الأكاديميات ومراكز التدريب حول العالم. أيوب عدي النموذج المفاجأة الذي صاغ هندسة المستطيل الأخضر، عنوان بحروف عريضة على غلاف أسبوعية الأيام التي تخصص للموضوع ملفا بعنوان: كيف ألهم أسود الأطلس من المهاجرين جيل المنتخبات العابرة للحدود. وكالة فيتش ومركز أبحاثها BMI يتوقعان نموا يناهز 4% للاقتصاد المغربي مدعوما بمثلث دافع، موسم فلاحي قوي وتدفقات استثمارية مواكبة لمونديال 2030 وانتعاش الطلب الداخلي، وهو تقدير يتقاطع مع توقعات صندوق النقد الدولي، ما يجعل المملكة واحدة من الاقتصادات القليلة إقليميا القادرة على تحقيق نمو متماسك رغم بيئة دولية مضطربة. مجلة لو ديبلومات تنشر حوارا مطولا مع المؤرخ الفرنسي وأستاذ التاريخ المعاصر بالسوربون بيير فيرميغان، الذي يصف العلاقة بين باريس والجزائر بأنها مرضية، إذ اختزلت الجزائر فرنسا في ملفين لا ثالث لهما: الذاكرة والتأشيرات، علاقة ما تزال رهينة الإرث الاستعماري وهي تعيش الآن أعمق أزماتها منذ الاستقلال. يضيف الكاتب الفرنسي الذي سبق أن ألف كتابا بعنوان فرنسا والجزائر من عام 62 إلى اليوم تاريخ علاقة مرضية. في فورين أفيرز نقرأ: إذا كان من شيء يجب ألا نغفله في الحديث عن حرب إيران فهو قدرتها على استنزاف الترسانة الأمريكية. الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 1000 صاروخ توماهوك، بينما لا يتجاوز معدل إنتاجه السنوي من هذه الصواريخ 100 صاروخ، وبحسبة رياضية كهذه لا يمكنك خوض الحرب ذاتها مرتين. كل هذا قابلته طهران بتكتيكات رخيصة التكلفة، إذ وظفت مسيرات وأسرابا من الزوارق الهجومية واكتفت بزرع ألغام في مضيق هرمز فحبست أنفاس الاقتصاد العالمي. ويبقى الدرس الحقيقي قاسيا، تقول فورين أفيرز: النصر ليس دائما حليفا للأقوى تسليحا، بل لمن يمتلك القدرة على التكيف والابتكار. الإيكونوميست البريطانية تقول لنا إن البشر ربما يندفعون نحو أعظم اختراعاتهم بحذر يشبه حذر من يمشي أثناء نومه. الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي لا يكمن الخطر الحقيقي في أن يتحول فجأة إلى شرير، بل في أن يتجاوز ذكاؤه حكمة البشر. صنع البشر أسلحة نووية ونجوا بأعجوبة، وقد لا يحالفهم الحظ مرة أخرى. خبراء الذكاء الاصطناعي، وهم تحديدا من لديهم أقوى دوافع الصمت، يقدرون احتمال وقوع كارثة حضارية بنسبة تتراوح بين 10 و50%، وفي غضون بضعة أعوام قد يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة شفرته ويتجاوز البشرية إلى الأبد. لماذا أعرضت أمريكا عن كرة القدم قرنا ونصف قرن؟ مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقول إنها ارتبطت في المخيال الأمريكي بالهجرة والعولمة، كانت أجنبية أكثر مما ينبغي ومهاجرة أكثر مما يجب وعالمية إلى حد يثير الريبة. احتضان كرة القدم لطالما كان يعني الانحياز لأمريكا أكثر تعددية وانفتاحا على العالم، في حين يجسد رفضها رؤية أكثر انغلاقا وانعزالية للهوية الوطنية. وختاما، نيوزويك الأمريكية تهمس: ثروة إيلون ماسك تحتاج 31,000 عام لعدها إذا تحولت إلى أوراق نقدية. إيلون ماسك للتذكير أصبح أول تريليونير في التاريخ، وإذا رصت أوراقه النقدية بعضها فوق بعض سيصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 كيلومتر. هذا الارتفاع يتجاوز ربع المسافة بين سطح الأرض ومدار محطة الفضاء الدولية. قيمة هذه الثروة توازي الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول متوسطة الحجم. إلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، المحطة المولية من صباح الأخبار أو الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوي، نستمع إليها ونعود إليكم.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع
2: البارح فكلامنا على موضوع الحشرات اللي يمكن يتسلطوا على زراعة الذرة في بلادنا. جبدنا الكلام على السوسة ولا حشرات السيزامية، واللي قلنا بأن الدودة ديالها تتكون بيضاء مايلة للوردي. أما اليوم فغادي نتكلموا على دودة أخرى خاصة حتى هي بزراعة الذرة، ويمكن حتى هي نطلقوا عليها السمية ديال السوسة، لأنها حتى هي تتحفر القصبة وتتدخل لداخل ديالها وتتحفر حتى الكبالة. لكن الدودة ديالها ماشي بيضاء ولا وردية، بل رمادية، وتتخرج هاد الدودة ديال البيرال كما تيسميوها من البيض اللي تيكون محطوط على الظهر التحتاني ديال الورقة، وغير تيبدا يتربى الدود تيبدا يحفر الراس ديال الورقة فاش كان قبل ما يحفر الكبالة ويخسر لها الحب اللي فيها. وشحال من مرة تلقاو حبات خامجين في الكبالة ديال الذرة غير بسبب الحفير ديال هاد السوسة قبل ما يشد فيه مرض الخموجية. على هذا الشيء خاص كما فاتنا قلناها من قبل على السوسة البيضاء، نطحنوا القصب الباقي ونردموه في الأرض مزيان من بعد الجني، نرشوا الزراعة ديال الذرة ديالنا بشي دواء خاص ضدها وقبل ما تدخل وتخبع، اللهم إلا كان الدواء سيستيمي وتيدخل حتى هو في النبات وتيمشي له في الماء اللي جاري فيه. ويمكن كذلك في بعض الأحيان نخدموا حشرات خاصة تتاكل هذه الدودة ديال السوسة الرمادية وتتقضي عليها، لكن إلا كان العدد ديالها ماشي كبير بزاف.
1: ملاحظة اليوم:
2: في الحقيقة المشكل العويص اللي تيكون دائما قدام الفلاح اللي داير زراعة الذرة ومقابلها مزيان وطالعة من داك الشيء هو وقتاش يداوي قبل ما تدخل له السوسة، لا السوسة البيضاء ولا السوسة الرمادية. وعلى هذا الشيء تداروا عدة دراسات وأبحاث طوال بزاف في أمريكا بالخصوص على السوسة الرمادية اللي تدير عندهم خسائر كبيرة على ملايين ديال الكتارات ديال الذرة، ولقوا أن الوقت المناسب يمكن يكون هو من اللي يخرجوا النص من الكبالات ويبداوا يبانوا من وسط غشاهم. أي بمعنى أخرى، إلا كانت كل القصبة غادي يكون فيها 6 ديال الكبالات مثلا، خاصنا نداويو غير بمجرد ما نشوفوا 3 ديال الكبالات بداوا يبانوا وسط غشاهم، تبان السوسة في زراعة الذرة ديالنا ولا ما تبانش.
0: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: خاص عن المونديال.
4: نعود لكم مستمعينا الكرام الكلمة مباشرة إلى حسن في صباح يا رياضة، وأنا معك حسن في الاستوديو.
5: صباح النور مجددا عثمان، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. نستيقظ إذن على إيقاع الانتصارات، انتصار المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الأسكتلندي بهدف لصفر فجرة الجمعة السبت على ملعب
4: التوقيت. هناك مشكل كبير
5: تماما
4: وخروج تركيا رسميا
5: تماما. منتخب تركيا الذي انهزم أمام منتخب باراغواي، المنتخب المغربي يواصل الرحلة، يواصل رحلة التميز. فوز إذن الفوز الأول للمنتخب المغربي في هذه النسخة بعد تعادل مميز أمام منتخب البرازيل في مستهل الرحلة. المنتخب المغربي الذي حسم الأمور بالأمس أمام منتخب سكوتلندا منذ الدقيقة الثانية، هدف اللاعب إسماعيل السيباري أكد وجسد البداية الموفقة للمنتخب المغربي الذي سيطر على جل مجريات الشوط الأول، خصوصا في النصف ساعة الأولى خلق مجموعة من فرص التسجيل، صنع مجموعة من فرص التسجيل لكن عجز عن ترجمتها إلى أهداف، هو الأمر الذي تكرر أيضا في شوط المباراة الثانية. المنتخب المغربي الذي لعب بأعصاب الجماهير لأنه في نهاية في اللحظات الأخيرة المنتخب
4: كان يصعب عليه المباراة
5: تماما، صعب على نفسه المباراة بتضيع يعني مجموعة من الأهداف المحققة والمحققة جدا. على عموم المنتخب المغربي يخرج بانتصار هام يرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصفة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيلي الذي فاز في المباراة الأخرى بالمجموعة على منتخب هايتي ب3 أهداف لصفر. منتخب هايتي الذي يودع بذلك المنافسة

0: بشكل رسمي بعدما كان انهزم في اللقاء الأول أمام منتخب سكوتلندا ومنتخب هايتي هو الخصم القادم للمنتخب المغربي في الجولة الثالثة. المنتخب المغربي إذن يؤكد ويقدم أوراق اعتماده بأنه أحد أبرز المنافسين على لعب الأدوار الأولى في هذه المنافسة. هدف إسماعيل الصباري هو الثاني للاعب بعد هدفه في اللقاء الأول أمام المنتخب البرازيلي ليكون ويسجل أسرع هدف مغربي في تاريخ المشاركات المغربية في المونديال. كسر للإشارة الرقم القياسي السابق للمنتخب المغربي في أسرع هدف كان بواسطة حكيم زياش في النسخة الماضية تماما
1: في ضد
0: منتخب كندا. الآن إسماعيل الصباري بات ثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مبارتين متتاليتين لمنتخب بلاده في بدايته في المونديال يعادل رقم محمد صلاح المصري. إسماعيل الصباري الذي تحدث في أعقاب الفوز بالأمس عن فرحته بهدفه بالأمس وبثنائيته حتى الآن وأيضا بأن القادم هو الأصعب بالنسبة للمنتخب المغربي. نستمع لإسماعيل الصباري في أعقاب فوز الأمس.
2: فرحان بالجبيوت ولكن اللي فرحان كثار وعندنا 4 بوان وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان روند ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك هذاك باغينا نغلبو. كنا نقتلوا الماتش ما درناش اليوم ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر واخا كانوا هما لي لونغ بانون تقتلنا حتى الاخر دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
0: الفوز هو السادس للمنتخب المغربي في سادس مشاركته في المونديال من أصل 25 مباراة مقابل 8 تعادلات و11 هزيمة 6 انتصارات للمغرب بينها انتصاران على منتخب سكوتلندا. وفوز المنتخب الوطني المغربي بالأمس على منتخب سكوتلندا أشعل فرحة عارمة لدى جميع المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية الجالية المغربية عاشت على إيقاع الاحتفالات نتابع جزءا منها في روبورتاج إكرام بن عائشة من واشنطن.
3: بعد الفوز على سكوتلندا بهدف دون رد عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
4: أنا كجالية مغربية كنشجعو وغنشجعوهم وغنشجعوهم حتى الاخر ان شاء الله وفيف لو مغرب.
5: اداء ممتاز اوني فريمون كونفون جبنا الحال ونتمنوا ان شاء الله نديو كاس العالم.
6: الماتش اليوم كان مزيان واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنوا ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي ونتمنوا ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
3: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
7: اداء عظيم ومشرف لأفضل منتخب عربي وأنا يعني بشجعه بكل قلبي وبشدة فكل التوفيق ويا رب إن شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمة ونطلع نهائي كأس العالم إن شاء الله.
8: لعب كان بجنن بجنن بجنن والحارس بفش القلب نمبر وان المغرب.
9: أول إشي الحمد لله حمد الشكر على الفوز. ثاني إشي الجيم ممتع. Congratulations Morocco, the first team, the first Arabic team to win this year.
3: 3 نقاط ثمينة عززت رصيد المنتخب المغربي وعززت أيضا آمال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه أسود الأطلس في المحطات المقبلة. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد مواصلة المشوار بأداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربة. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
0: والمحطة القادمة للمنتخب المغربي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الثالثة أمام منتخب هايتي يوم الأربعاء القادم بداية من 11 مساء والهدف تحقيق الانتصار والبحث عن صدارة هذه المجموعة الثالثة أمام المنتخب البرازيلي الذي سيواجه في نفس التوقيت منتخب سكوتلندا. عثمان
1: أكيد حسن نذكر فقط مستمعين الكرام أن هنالك تفاعل كبير من الصحافة الدولية ما بعد هذا الأداء المشرف للمنتخب المغربي والفوز على سكوتلندا. جل الصحف أو كل الصحف العالمية خصوصا

إسبانيا، الفرنسية، الإنجليزية تحدثت عن هذا الأداء الكبير للمنتخب المغربي. وإياكم وصلنا لختام صباح الأخبار وصباح الرياضة مع زميلي حسن الجابري. أشكركم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لرضوان القندوي الذي كان معنا في الإخراج. بعد قليل متأنفو يقدمه زميلي في القسم الفرنسي إيغو فيلاغ. إلى اللقاء.

0: عطب كلها. وأهم العمليات اللي دوينا عليهم هما التنظيف بالماء ولا بشي مادة خاصة، الزيت والتشحيم ديال كل ما تيدور في التراكتور ولا في الماكينة، وهذا الشيء بزيوت ومواد موالمة وعلى حساب الشيء اللي تنصحوا به الشركات اللي صانعين هاد الحديد وهاد الماكن. ثالثا المراقبة ديال كل الأجزاء والبياس اللي تيمكن يتاكلوا وقت الخدمة، بحال مثلا الكروات والرولمات والماس ولا الطباسل، بحال حتى الفلترات والبزابز. كذلك المراقبة والعناية بالموتورات وكل المكونات ديالهم، المراقبة والتتبع ديال النفخ ديال الروايد والبنوات، المراقبة والعناية بكل التويوات والجوانات اللي تيدوزوا المازوت ولا الزيت في الموتور، وأخيرا نخزنوهم في محلات مناسبة وموالمة بعيد على الشتاء والغبراء والشمس.
1: نصيحة اليوم،
0: هادي شي سيمانات كنا دوينا على المحاربة ضد الربيع ما بين الخطوط ديال الشجر يكونوا ديال الفواكه ولا ديال الحواميد ولا غيرهم، وقلنا بأن الإنسان يمكن له يخلي هذاك الربيع ينبت ويكبر بين الشجر باش يحشو ويعطيه البهيماته، لكن قلنا بأن هاد الشي خاصو يتدار بلا ما يأثر على الشجر، وما يمكن له ما يأثرش على الشجر إلا إلا تعطاو له حتى هو الماء والأسمدة اللي لازمينو باش ما ياخدهمش للشجرة اللي حداه. وعلى هذا الشيء خاصنا نزيدوا الربح حتى النص ديال كل سقوه اللي موالفين نعطوها للشجر ديالنا، ونعطيو واحد نص قنطار الملحه زايده مع 30 كيلو ديال الفاسفات سكسو، ونص قنطار حتى القنطار ديال البوتاس لكل كتار مغروس زياده على الشيء اللي تنعطيوه للشجر ديالنا، لاننا خاصنا نعتبروا باننا بحال الا دايرين شي فلاحه اخرى ما بين الخطوط ديال الشجر اللي عندنا.
1: اخبار فلاحيه
0: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا بحال هاد الوقت كنت جبت الهضره على مشاكل التقلبات المناخيه وبالخصوص الزيادات في الحراره وسط النهار اللي ولاو جل الدول تيعرفوها، وكذلك التاثير والمخلفات ديالها على البهايم والكسيبه، وهذا الشيء ماشي غير في الدول الجنوبيه بحال بلادنا بل حتى في الدول الأوروبية اللي عاطين لهذه المسألة أهمية كبيرة. وكنت وعدت البارح باش نرجع نتكلم لكم على النصائح اللي ولاو تيوصيو بها الاختصاصيين عندهم فيما يخص الكوارة ومحلات تربية الماشية، بالخصوص الكوارة ديال البقر الحلاب. أول حاجة تيوصيو بها هي وسائل الراحة ديال البهايم، بحال مثلا العبار ديال بيوت البهايم، وكذلك العلو ديال البارات ديال العنق. ثانيا العدد ديال الشرابات والعلو ديالهم، وبالخصوص الكميات والجودة ديال الماء ديال الشرب اللي معطيه للبهايم، بالخصوص حيت يبدا يسخن الحال وتبدا تطلع الحرارة ديال جسم البهايم لان الحاجيات ديالهم من الماء تطلع بزاف. وثالث مسألة مهمة خاص الكساب يرد لها البال، هي خاصو يفكر في بلايص الراحة ديال البهايم في الظل على برا، حيت يخرجوا لبرا يرتاحوا ويهضموا الماكلة ديالهم. ولاحظوا الاختصاصيين بأن في بقعة فيها الربيع والأعشاب للرعاية وفيها شي شجيرات دايرين فيها الظل، الحرارة تتهبط ب 14 درجة على الحرارة العادية ديال المنطقة، ويمكن نغطيو شي بلاصة بالعمدان والقصب يكون تحت منهم الظل والحرارة هابطة شوية. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 السبعة الله بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: Ce matin sur Média, on parle d'un jeune rappeur émergent dans la scène musicale francophone, un mélange de Paris et de Tanger. Gal est dans votre chanson du week-end.

0: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.
1: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
2: Matinfo, Hugo Villard.
3: Dans un instant sur Médi, hein, l'actualité revient avant.

0: ça, c'est votre météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس تقريبا في عامه النواحي في الاحياء ديالنا والريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي ما عدا في الريف تافيلات في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو غادي تبقى ما بين 50 و85% في كل المناطق ما عدا في الاطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تكون قل من 45% الحراره وسط النهار تقريبا هي بحال ديال البارح ما بين 23 و 42 درجه في واد الذهب ما بين 24 و 29 درجه في السوس ما بين 24 و 30 درجه في دكالة وناحيه عبده ما بين 26 و 33 درجه في اللوكوس ما بين 28 و 31 درجه في ناحيه الريف ما بين 29 و 35 درجه في الساقيه الحمراء 30 درجه في الشاويه ما بين 30 و 34 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 31 و 34 درجة في الحوز ما بين 31 و 36 درجة في الأطلس المتوسط 33 34 درجة في الغرب ما بين 34 و 36 درجة في ناحية سايس ما بين 34 و 39 درجة في ناحية تافيلالت 36 37 درجة في تادلا وما بين 36 و 39 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة الحمراء والقرعة السلاوية والخيار وكذلك زراعة الفلفلة مهددين بزاف بمرض الشهيبة اللي هذا الطقس غادي يشجعوا بزاف يتكاثر في الورق ويضعف الزراعات وهذا علاش خاصو لازم المراقبة والاحتياط بعدا بالسقى المنظم والتهوية ديال الزرعة أي نخففوها شوية من الورق اللي زايد فيها وكذلك بشرشات ديال الأدوية الخاصة والمرخصة ضده وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
0: Il est 7h et c'est l'heure de votre journal sur Médien qui vous est présenté par Nourdin Elhouti. Sabah khair, Nourdin.
2: Sabah khair, Ego. Alain dikoum, moustamayen al-kiram. Ilikoum, anouin al-sabi'a. المنتخب المغربي يفوز على منتخب اسكتلندا في ثاني مواجهة له بالمونديال بهذا الفوز يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدور الموالي من المنافسات وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة وحيثما وجد محبون للأسود عبر العالم الصحافة الإسبانية تهتم واسعا بلقاء المغرب ضد اسكتلندا ضمن هذه النشرة رصد لأهم ما توقفت عنده الصحف الإسبانية في تعليقاتها في الشرق الأوسط وقف إطلاق نار هش في كافة الجبهات وفي غزة اليونيسف تصف التهدئة المعلنة من قبل إسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال حملة توقيفات مكثفة جديدة في صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا تنفذها السلطات بذريعة اتهامات بالفساد أهلا بكم اقترب المنتخب المغربي بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم بعد فوز مستحق الليلة المنقضية على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة وسجل إسماعيل الصبري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من صافرة الانطلاق ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم وبعد إطلاق صافرة نهاية مقابل عاشت مدن المغرب وقرى فرحة عارمة حيث تحول عدد من الشوارع والساحات العامة لنقط تجمع للجماهير التي احتفلت بالنتيجة الفرحة وجدت حيثما وجد مشجعون للأسود بعيدا عن الوطن وبحماس كبير عاشت العوائل المغربية اللحظة في كندا حضرت الروح المغربية في تفاصيل عائلية بسيطة حيث تحولت المساحات العامة في تورونتو إلى مدرجات تنبض بالشغف والانتماء مراسل من كندا محمد لشهب ينقل لنا من هناك نموذجا لأسرة مغربية احتفت بالمنجز الرياضي الوطني
3: يلا اجي نتفرجوا في الماتش
4: مصطحبة طفلتيها اللتين لا يتجاوز عمرهما 4 سنوات تصل سهيلة المغربية المقيمة في كندا إلى ساحة كولومبوس في تورونتو والهدف مشاهدة مباراة المغرب واسكتلندا على شاشة عملاقة بعد تفحص المكان تجلس مع جودي وليليا في موقع مناسب وسط أجواء مغربية خالصة
3: احنا المغاربة تجمعنا هنا

0: كتشوف الأجواء زوينة بزاف.
1: بعد الترقب تبدأ المباراة، ومعها يبدأ حماس سهيلة في الارتفاع ليبلغ مداه عند تسجيل السيباري لهدف الفوز. محاطة بطفلتيها جودي وليليا، تتفاعل سهيلة مع المباراة ولا تهدأ إلا مع صافرة نهاية الشوط الأول.
0: كان الشوط الأول زوين، لعبوا مزيان، كنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: ينطلق الشوط الثاني بنفس الحماس، وبينما تبدو الطفلتان متعبتان من جو المباراة، تواصل الأم تشجيعها للأسود. تضيع الفرص من الطرفين وتقترب المباراة من النهاية، فتتمنى سهيلة أن تظل النتيجة على حالها، وكذلك كان.
0: رجعوا عافاكم عافاكم، 1-0 مزيان، لعبوا مزيان، تبارك الله عليهم، الله يوفقوا في المباريات القادمة إن شاء الله، ويبقوا بنفس النيفو إن شاء الله. ديما المغرب،
1: من تورونتو، محمد لشهب لميديا.
2: عناصر تحليلية كثيرة استوقفت المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي في أداء النخبة الوطنية يوم أمس في مواجهتها لاسكتلندا. إعلاميا حظيت هذه المواجهة باهتمام واسع. في إسبانيا أجمعت التعليقات والتحليلات الصحفية أن فوز المغرب على المنتخب الاسكتلندي هو أكثر بكثير من مجرد كونه 3 نقاط. نزال المغرب ضد اسكتلندا بعيون صحافة الإسبانية في مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: أصبح الهدف المبكر الذي سجله إسماعيل صابري في مباراة اسكتلندا والمغرب ضمن منافسات مونديال 2026 رمزا في نظر الصحافة الإسبانية للمرحلة المتميزة التي تعيشها الكرة المغربية. فهذا الهدف الذي جاء في الدقائق الأولى من اللقاء لم يحسم الفوز بنتيجة 1-0 فحسب، بل أكد أيضا صورة أسود الأطلس كمنتخب طموح شجاع وقادر على تحمل دور المرشح في المجموعة الثالثة. وقد قرنت في الصحافة الإسبانية انتصار المغرب على اسكتلندا في المجموعة الثالثة من مونديال 2026 على أنه أكثر بكثير من مجرد 3 نقاط، وتتفق على أن الهدف المبكر لإسماعيل صبري الأسرع في البطولة رسم منذ البداية ملامح المباراة وعزز صورة أسود الأطلس كواحدة من أكثر المنتخبات تماسكا وقوة في البطولة. ويبرز منشط برنامج عالم مالديني الشهير قوة المنتخب المغربي قائلا:
4: بدأ المنتخب المغربي يفرض سيطرته في النتيجة، وفي الشوط الأول سيطر أيضا على مجريات اللعب. صيباري لعب كرة قدم بمستوى عال جدا. صيباري مهم من حيث القوة البدنية والقدرة التهديفية، لكن هناك شيء مميز في بوعدي رأيناه اليوم مرة أخرى، كرة تلعب إلى بوعدي وهو في 18 من عمره، وهذا شيء يعجبني كثيرا. بصراحة يعجبني جدا أن أرى المنتخب المغربي بهذه الصورة.
3: وتشير البايس إلى سيطرة المغرب منذ الدقيقة الأولى وإلى عجز اسكتلندا. أما في TV فتشير بالاندفاع الهجومي الكبير للمغرب في البداية، وهو ما أبقى على حظوظ خصم محدود في صناعة اللعب. وتؤطر أوروبا بريس والكونفيدنسيال هذا الانتصار بوصفه انتصارا مهما للغاية. بعد التعادل أمام البرازيل يتصدر المغرب المجموعة مؤقتا ويعزز حظوظه في بلوغ دور 16. وهكذا تقدم صحافة الإسبانية المغرب منتخبا ناضجا. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: ويلعب المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد هايتي في أطلانتا في 24 من شهر يونيو الحالي. وفي المقابلة الثانية عن المجموعة ذاتها، تمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي ب3 أهداف دون مقابل ليقترب بدوره من الصعود للدور الموالي. وفي برنامج مواجهة اليوم من كأس العالم، عن المجموعة الخامسة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، وعن المجموعة السادسة هولندا تنازل السويد. إلى منطقة الشرق الأوسط، رغم إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني ورغم اتفاق إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية قطرية على وقف إطلاق النار، ظل التصعيد في مستويات مقلقة، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان الجمعة قتل فيها ما يقرب من 50 شخصا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عناصره بنيران حزب الله. توازيا مع ذلك، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر من العام الماضي. وقال المتحدث باسم اليونيسف إنه لأشهر طويلة للغاية أخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في غزة، إلا أن هذا الوقف المزعوم، يضيف المسؤول الأممي، أصبح بالنسبة

0: للأطفال الفلسطينيين وهما قاسيا وقاتلا. عن واقع الطفولة في غزة الذي رصدته منظمة اليونيسف نتابع تعليق مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة حاورة وفاة وزرية.
1: واضح أن ما وصفته اليونيسف هو حقيقي، عدد كبير من الشهداء، أكثر من 265 طفلا من الشهداء و400 إصابة، في مجمل 1100 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ندرة المساعدات التي تدخل والقيود والحصار الإسرائيلي المشدد على البضائع بشكل عام، وعلى أيضا أن الأطفال نسبة كبيرة منهم لم يتلقوا تعليمهم، هم حرموا من الحق في التعليم والحق في الصحة، وذلك هو انعكاس خطير على صحة هؤلاء الأطفال وعلى حياتهم. عندما تقضى على الحق في الحياة فلا معنى للحياة، سواء لكبار السن أو الأطفال الذين كانوا هم ضحية هذه الحرب، أكثر من 18 ألف شهيدا سقطوا خلال الحرب من الأطفال.
0: مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة. وبغزة أيضا على غرار بقية الأراضي الفلسطينية تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة الباكالوريا. عدد من الطلبة النازحين القاطنين في خيام تلخص حالتهم مأساة جيل في كامل قطاع غزة يتقدم للعام الثالث على التوالي للامتحانات عبر نظام إلكتروني عن بعد من دون قاعات مخصصة أو حتى تحديد لمكان إجراء الامتحانات. آخر محطات النشرة تنقلنا إلى تركيا. هناك باشرت الحكومة حملة اعتقالات جديدة في صفوف المعارضة، شملت أمس توقيف عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذي يواجه أزمة حادة على مستوى القيادة. في المجموع صدرت 47 مذكرة توقيف في حق المعنيين بتهم الفساد، واعتقل 37 شخصا متهما بمنح رخص بناء غير قانونية بينهم رؤساء بلديات. وبات حزب الشعب الجمهوري وهو الأقدم في تركيا مستهدفا وفق أنصاره من الحكومة منذ فوزه الكبير في الانتخابات البلدية التي جارت في شهر مارس من العام 24 و2000. بين المبررات القضائية والخلفيات السياسية، كيف يمكن تفسير هذه الحملة من التوقيفات الجديدة في صفوف المعارضة التركية؟ سؤال نقلت وفاة توزري إلى يوسف كاتيبوغلو المحلل السياسي من إسطنبول.
2: لا توجد اعتقالات بمفهوم الاعتقالات، وإنما هنالك أوامر من القضاء التركي ومن المدعي العام التركي بالتحري واستجواب متهمين بقضايا فساد ورشاوي وغير ذلك، سواء كانوا في البلديات التي تتبع حزب الشعب الجمهوري في المعارضة التركية أو داخل حزب الشعب الجمهوري، وهذا كله تم بناء على شكاوي من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على هذه القضايا، قضايا الرشاوي والفساد. وبالتالي نعم هنالك ما يسمى اعتقالات للتحقيق في هذه القضايا. زيادة حملة الاعتقالات هي جاءت بناء على اعترافات من الذين تورطوا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري. القضية الآن بدأت تطفو على السطح وتظهر إلى العلن، خصوصا بعد قرار المحكمة التركية بإلغاء انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تورط به رئيسه المخلوع أزجل أوزال، وإعادة رئاسة الحزب إلى كمال كليتشدارأوغلو. هنالك شكاوى وادعاءات في ملفات فساد ليس هم فقط، أيضا في بلديات كثيرة، وهذه القضايا جميعها هي أمور قضائية وليست سياسية.
0: أوروبيا ضربت موجة حر جديدة القارة الجمعة من إسبانيا إلى بريطانيا. الموجة من المتوقع أن تشد في نهاية الأسبوع خصوصا في فرنسا، وهي الثانية التي تضرب القارة في أقل من شهر، ودفعت كل من بريطانيا فرنسا وسويسرا بالإضافة إلى ألمانيا وإسبانيا لرفع مستويات الانذار. نهاية النشرة، الكلمة تعود إليك إيغو.
3: Merci Nour pour ce tour sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain journal. À présent, il est l'heure de parler sport, avec un sport matin un peu particulier aujourd'hui puisque le Maroc a gagné hier. On est tous très contents. Et pour présenter ce sport matin, on retrouve Hassan Jabeli. Marhaban Hassan.
4: Sabah al-khair Hugo, sabah al-koum sa'id, moussama'in al-kiram. أسعد الله صباحكم بكل خير مجددا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة. في عدد خاص نتحدث خلاله عن فوز المنتخب الوطني المغربي على منتخب اسكتلندا بهدف لسهر برسم الجولة الثانية من دور المجموعات عن منافسة المجموعة الثالثة بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك الأسود الذين سطروا أول فوز في هذه النسخة من المونديال في

0: مشاركة السابعة للمغرب في منافسات كأس العالم، الفوز السادس في تاريخ مشاركات المغرب في المونديال، ترسم بالأمس في شوط المباراة الأول بهدف إسماعيل الصيباري منذ الدقيقة الثانية، مسجلا أحد أسرع أهداف هذه النسخة، هو ثاني أسرع هدف في هذه النسخة بعد هدف باراغوا في فوزها قبل قليل على منتخب تركيا، المنتخب المغربي الذي رفع عدد نقاطه إلى 4 نقاط في وصفة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل المتفوق في المباراة الأخرى في المجموعة على منتخب هايتي ب3-0. وللحديث عن هذا الفوز أسعد هنا في الأستوديو باستضافة زميلين عزيزين، بداية بزميلي نزار نور. صباح الخير نزار.
1: صباح الخير حسن، وصباح الخير إلى جميع المستمعين. صباح الخير أستاذ فؤاد.
0: صباح الخير سي فؤاد، قدمك نزار. صباح الخير.
2: صباح الخير حسن، نحن أسعد بطبيعة الحال نتواجد معك في هذا الموعد بصباح الرياضة في حلة جديدة، حلة مغيرة بطبيعة الحال. دائما نأتي نقدم صباح الرياضة هكذا بأخبار أو تدخلات، اليوم حوار وبطبيعة الحال في شكل آخر، والحدث يفرض ذاته حسن.
0: تماما، الحدث استثنائي وعدد خاص استثنائي من صباح الرياضة. إذن المنتخب المغربي يتفوق على منتخب سكوتلندا، الفوز الثاني للمغرب على سكوتلندا في تاريخ مواجهتهما في كأس العالم، فوز الأمس ترسم منذ الدقيقة الثانية عبر هدف إسماعيل الصيباري الذي سجل إذن هدفا للمباراة الثانية تواليا للمنتخب المغربي بعدما كان صاحب الهدف الوحيد في التعادل أمام منتخب البرازيل، اختير بالأمس كأفضل لاعب في المباراة. نستمع لإسماعيل الصيباري في أعقاب الفوز بالأمس على منتخب سكوتلندا.
3: فرحان بالجوج بيوت، ولكن اللي فرحان كثار وعندنا 4 بوان، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان روند، ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك بالتاك باغينا نغلبو. خصنا نقتلو الماتش، ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما لي لونغ بانون تقتلنا حتى الاخر. دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
0: إسماعيل الصيباري مهاجم وهمي يوظفه محمد وهبي في التشكيل المغربي نزار. إذن فوز هام للمنتخب المغربي، لكن المنتخب المغربي لاعب بأعصاب جماهيره، أكيد إضاعة لمجموعة من الفرص. كيف رأيت وقرأت أداء المنتخب المغربي بالأمس أمام سكوتلندا؟
1: يعني حسن، دعنا أقول لك بداية أن أرجع للإحصائيات، يعني أنه البول بوزيشن بالنسبة المغرب كان أكثر من 55%، كان 58.9%، وأعتقد أن عدد التمريرات الناجحة كانت تتجاوز 600 من 670 تمريرة. هذه هي الإحصائيات، يعني هو الناس تشاهد فقط الوضع والضغط، الضغط المباراة نفسها، تجمدت الدماء في العروق نسبة للنتيجة. هدف لصفر غير كافي وغير حاسم لمباراة مثل مباراة اسكتلندا، خاصة أن الاسكتلنديين كانوا أقوياء جدا خاصة في الاحتكاك البدني. شاهدنا في أحد اللقطات أنه قام بتمزيق قميص نايل العناوي أعتقد. نعم، فعلى ما يبدو أن هذا النوع من المباراة يتم بهذه الطريقة، يجب أن تكون تكتيكيا جيدا، يجب أن تكون في قمة عطائك داخل الملعب، في تركيزك، في الأداء. قلة الأخطاء أيضا مهم جدا، وهذا هو الذي حقق النتيجة. النتيجة فعلية براغماتية، 1-0، 3 نقاط، 80 أكثر من 80% ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة. أعتقد أن مباراة هايتي ستكون أسهل من المباراتين بأي حال من الأحوال.
0: منتخب هايتي الذي أقصي من المنافسة رسميا بعد هزيمته أمام منتخب البرازيل، أقصى ما سيصله هذا المنتخب هو 3 نقاط، لكن منتخب سكوتلندا حتى في حال الهزيمة أمام منتخب البرازيل تساوي
1: بالنقاط
0: في النقاط، لكن على مستوى المواجهات المباشرة الكفة تميل لمنتخب سكوتلندا الفائز على منتخب هايتي.
1: هذا هو المعيار الأول في
0: تماما لذلك حكم على منتخب هايتي بالإقصاء بالمرة. فؤاد، محمد وهبي في المباراة لم يجري أي تغيير على التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة أمام منتخب سكوتلندي بمواصفات مغايرة للمنتخب البرازيلي. هل إيمان يعني محمد وهبي بهذا التشكيل، يعني بمبادئ وأسس لاعب المنتخب المغربي، هي ما جعلته دائما يقحم هذا التشكيل الأساسي بالرغم من

0: اختلاف الخصم اللي لاحظنا بأنه في بعض الأحيان خلق صعوبات للمنتخب المغربي بالرغم من تسيد المنتخب المغربي للمباراة.
1: عملا بمبدأ اون شونج با اون ايكيب كي غان، لا نغير فريقا يكسب، فبالتالي وضع محمد وهبي الثقة في نفس العناصر، على إن كان هذا شيء مرتقب، لأنه يبدو بأن إصابة عبد الصمد الزلزولي جعلت يعني أن محمد وهبي يضع الثقة في بلال الخنوس في الرواق الأيسر من حيث الخط الهجومي، وبالتالي يعني حتى دخول بلال الخنوس أعطى نوعا من التوازن، تحسين وسط الميدان، وبطبيعة الحال كما نرى الاعتماد فقط على إسماعيل السيباري في خط الهجوم كمهاجم وهمي، ونراه كيف يقتنص لحد الآن الهدفين الوحيدين من توقيع إسماعيل السيباري. المنتخب المغربي مرة أخرى يعني دخل بنفس الخطة تقريبا التي يعني لعب بها أمام البرازيل، يبدو بأن هذه الخطة هي موضوعة بإحكام من قبل، ونتحدث عن الطاقم الفني حسن، لا نعطي فقط محمد وهبي، صحيح هو المدرب لكن هناك طاقم مرافق له البرتغالي ساكرامينتو يوسف حجي، هذا يعني هذا الطاقم يشتغل بشكل مشترك، يضع الخطة المواتية والملازمة واللازمة لبتبعة خوض هذا الموضوع. تبقى النقطة السوداء، النقطة السوداء أصدقائي، وهي والكل يتحدث عن ذلك، الفرص الضائعة من قبل العناصر المغربية أمام منتخبات أكبر، أمام منتخبات أكثر قيمة ربما في الأدوار القادمة، ليس أمام هايتي وإنما بعد ذلك في دور 32 ستكون هناك منتخبات من عيار آخر، وعندما تريد أن تكسب مباريات يجب أن تستغل أنصاف الفرص، فما بالك بالفرص الحقيقية لتسجيل. نقطة سلبية أيضا حسن في لقاء الأمس، وهي ربما مردود بعض اللاعبين، تحدث عن إبراهيم دياز الذي أهدر مجموعة من الفرص السانحة التي كانت بإمكانها أن تريح اللاعبين، تريح الطاقم الفني، وخصوصا تريحنا نحن المرضى بمرضى السكري او الضغط يعني الضغط المرتفع. فبالتالي فوز مشجع، يقول نزار 80%، نحن نقول وضع قدما وأربعة أصبع في أرجل طبعا في الدورة القادمة أصدقائي.
0: تماما. الآن البحث عن صدارة المجموعة في اللقاء الأخير أمام منتخب هايتي الذي سيلعب كل حدوده، لأنه صحيح غادر المنافسة لكن سيلعب من أجل حفظ ماء الوجه، ربما اقتناص أول نقطة في تاريخه في مشاركته في المونديال. تحس نزار بأن هناك عمل في هذا المنتخب المغربي، أفكار محمد وهبي واضحة يجسدها الهدفان اللذان سجلهما حتى الآن. المنتخب المغربي دائما اللعب في عمق الملعب استغلال السرعة، لأنه الهدفان لا في اللقاء الأول أمام منتخب البرازيل ولا في اللقاء الأمس تقريبا بنفس النهج، تمريرة في العمق من إبراهيم دياز في اتجاه السيباري تعطيك هذه الحلول، وحتى التنويع في الهجمات لأنه وصلنا غير ما مرة تحس بأن هناك عمل لمحمد وهبي على مستوى تكتيك المنتخب المغربي.
2: هناك كثير من التغييرات بين مباراة البرازيل واسكتلندا. مباراة البرازيل كان يغامر بنسبة 80%، هنا في مباراة اسكتلندا كانت المغامرة أقل من 40%. يعني إذا شاهدت حكيمي لم يخرج خرجاته المعتادة، إذا شاهدت اسمه مين هو الظهير الأيسر
0: نصيري مزراوي
2: لم يخرج تلك الخرجات التي خرجها، يعني كان لديه تحفز كبير في مباراة البرازيل، قل كثيرا في على ما يبدو أن تعليمات المدرب بأن لا تفتح يعني الأطراف على الدفاع خط الدفاع الأصير، لأنه هذا سيقع بالعبء على خط الوسط وخط
0: لأنه أصلا منتخب سكوتلندا يعتمد على الكرات الطولية في مستطيل العمليات،
2: فيجب معناه سيمر عن طريق الظهيرين. بدأت يعني كنت أحاول أن أحسب لحكيمي كم مرة طلع في هذه المباراة، كان من الصعب طبعا أن تخصي هذا التقييم بإقصاء يعني بإحصاء حقيقي، ولكنه بكثير قليل بكثير جدا من ما هو كان يفعله أمام البرازيل. نصير يعني أصلا هو في مباراة البرازيل لم يطلع بطلعات كثيرة، طلع ثلاثة بطلعات في مباراة البرازيل، بالأمس طلع مرة واحدة، وأعتقد بأن الأمر واضح بأن هناك تعليمات واضحة من المدرب بأنهم لا يخرجا ولا يحرجا قلبي الدفاع ولا خط الوسط، لأنه هذا يضع عبء يعني بدني كبير على اللاعبين الذين يعني هم لديهم طاقة، لديهم شباب في السن، ما زال لديهم الكثير من الوقت، ولكن على ما يبدو أن هناك تعليمات واضحة. إذن هذا التغيير واحد. اثنين، بالنسبة لإبراهيم دياز، هو كان أكثر لاعب مرر بالأمس، هو احتفظ بالكرة كثيرا، ما زال يحتفظ بالكرة

0: كرة على النقيض، أوناحي لم يحتفظ بالكرة كما احتفظ بها في مباراة البرازيل. إذن هذا تغيير، على ما يبدو أيضا أن هناك تعليمات واضحة من المدرب بعدم الاحتفاظ بالكرة، لأنه هذا باين في نايل العناو وباين في أيوب بوعدي. لذلك التعليمات هي تصحيح للأخطاء التي حدثت في مباراة البرازيل، لأنه في مباراة البرازيل أنت لم تفوز، أنت تعادلت في مباراة البرازيل ولم تقتلع الثلاث نقاط، وبالأمس إذا لم تقتلع الثلاث نقاط لكانت كارثة حقيقية، لأنه الدماء ستتجمد وحتى المباراة الأخيرة ليس فقط في 90 دقيقة. من ذكاء المدرب أنه درس جيدا الأخطاء التي تمت وعالجها، وخاصة أن المنتخب الاسكتلندي يعتمد على القوة البدنية، لم يعتمد على الحرفنة كالبرازيل أو مثلا المنتخبات التي قد تواجهها في الدورة المقبل. لذلك أعتقد بأن المدرب أعطى تعليمات واضحة بالاستفادة من أخطاء المباراة الأولى، والآن في هذه المباراة تحدث فؤاد عن الأخطاء، هذا أيضا سيتم معالجته، قد يكون في مباراة هايتي أو مباراة هايتي قد تكون تدريب للمباراة الدورة المقبل.
1: المنتخب الوطني المغربي الذي سجل أول فوز للمنتخبات العربية في هذه الدورة، حقق فوزه السادس في تاريخ مشاركته في المونديال، في تاريخ مبارياته من أصل 25 مباراة في النهائيات مقابل 8 تعادلات 11 هزيمة، الفوز الثاني على منتخب اسكتلندا من ضمن الانتصارات الست بعد فوزي على منتخب اسكتلندا في نسخة 98 900 و1000. وحين تريد الذهاب بعيدا في المنافسات في البطولة المجمعة يجب أن تتوفر على مجموعة مميزة وعلى حارس مرمى بقيمة كبيرة. ياسين بونو مرة أخرى حافظ على نظافة شباكه، أكد قيمته أو أكد نفسه كلاعب بقيمة ثابتة في المنتخب المغربي. ياسين بونو تحدث في إعقاب فوز أمس على منتخب اسكتلندا.
2: وكيفاش يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير رجع اللور، ولكن احنا ما تسرعناش فخدينا الوقت ديالنا، هجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه وخلقنا فرص والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباكت، كنبغي نهني كاع الدراري، حنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية إن شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية إن شاء الله يكون الحال.
1: العقلية الانتصارية دائما يجب أن تكون يعني حاضرة في المجموعة، تحس فؤاد بأن هناك روح في هذا المنتخب، تحس بأن كل لاعب يغطي على لاعب آخر، هناك روح مجموعة لاحظنا ذلك في وسط الميدان. يعني ثنائية قلب الدفاع في اللقاء الأول أداء عيسى ديوب بالأساس كان يقلق، كيف شاهدت ثنائية خط الدفاع؟ هل كان هناك تغيير على مستوى يعني عطاء ثنائية قلب الدفاع ضمن المنظومة الدفاعية للمنتخب؟
3: لا، احنا نقول هناك تحسن طفيف، تحسن طفيف بالنسبة لهذا، لأنه هذا هو هو العمود الفقري أي منتخب، وهو وسط الدفاع. لأن بالنسبة لوسط اللاعب وسط الميدان مثلا يمكن تقحم لاعبين وتتغير المنظومة، يعني تقدر تدخل نتحدث المنتخب، تقدر تدخل بمرابي، تقدر تدخل بسفيان أمرابط، تقدر تغير التركيبة. لكن بالنسبة للفرق أو المنتخبات دائما خط الدفاع هام وهم جدا، محور خط الدفاع هام وهم جدا، لأنه خص يكون واحد التفاهم بين اللاعبين اللي كيكونوا في هذا الخط، هذا ديال خط وسط الدفاع، يعني خص يكون تفاهم، نغطي عليك تغطي عليا، نقدر أنا نصعد أنت من ناحية تمركز، من ناحية مراقبة الخصوم، من ناحية مراقبة المهاجم، هذا شيء هام وهم جدا، وهذا كيجي بمرور المباراة، مرور المباراة هو اللي كيجعل هذا الانسجام يتخلق بين اللاعبين. بالنسبة لشادي رياض وعيسى ديوب، يلا كيلعبوا المباراة أظن الرابعة بيناتهم، وحتى ربما المباراة الثانية كانوا لعبوا فقط شوط واحد، إذن ثلاث مباريات وشوط، هذا مدة زمنية غير كافية لخلق الانسجام بين اللاعبين. على أي هناك تحسن، ولاحظنا ربما البعض ما زال كينتقد عيسى ديوب، هو كيلعب الإمكانيات ديال، وهذا اللاعب ما نطلبوش منه بين ليلة وضحاها أن يتحول إلى ليونيل ميسي أو يتحول إلى كريستيانو رونالدو أو فرانس بيكنباور، هذا لاعب هذه الإمكانيات دياله، الإمكانيات البدنية، وهو المطلوب منه أصلا وهو أنه يكون مدافع، فهو قام بالتدخلات اللازمة. وما نساوش إلا نرجعوا نشوفوا الدور دياله في العشر دقائق الأخيرة لما رجع المنتخب الاسكتلندي باش يعتمد على الطريقة التي يجيدها وتجيدها الفرق والمنتخبات البريطانية، ألا وهي تمرير الكرة إلى المربع العمليات والاعتماد على الكرة الرأسية. شفنا كيفاش عيسى ديوب تدخل في العديد من المناسبات بطول القامة دياله وبطبيعة الحال أجهد مجموعة من المحاولات، يعني قدم الدور اللي

0: 22 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: Tout pile. Si vous venez d'arriver, vous êtes justement à pile à l'heure pour votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Khair, Igo, Alamikoum, Moustamayen Al-Karam, Irekoum, Anawina Thamina. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الاسكتلندي في ثاني مواجهة له بالمونديال. بهذا الفوز يقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا للعبور للدوري الموالي من المنافسات، وسط فرحة تم التعبير عنها ليلا في كافة مناطق المملكة كما بالخارج، حيثما وجد مشجعون لأسود الأطلس. نزال المغرب ضد اسكتلندا أكد رغبة الأسود في المضي بعيدا في البطولة، ضمن النشر بعض من عناصر الورقة التقنية للمقابلة. مستقبل غامض للتفاهم الإيراني الأمريكي تزيد غموضا في الفترة الحالية تفاعلات الجبهة اللبنانية، وتأجيل موعد سويسرا لاستئناف المباحثات بين الطرفين. في بريطانيا كيرستارمر يجدد تمسكه برئاسة الوزراء بعد فوز خصمه بورنم بمقعد نيابي. الدورة 21 من مهرجان موازين تنطلق، برمجة النسخة تكرس لبقاء الموعد وفيا لاختيار التنوع. أهلا بكم. المنتخب المغربي اقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم بعد فوز المستحق الليلة المنقضي على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل إسماعيل الصباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من صافرة الانطلاق، ليكون أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال وأسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كؤوس العالم. وبعد إطلاق صافرة نهاية المقابلة عاشت مدن المغرب وقرى فرحة عارمة، حيث تحول عدد من الشوارع والساحات العامة لنقاط تجمع للجماهير التي احتفلت بالنتيجة التي عززت حظوظ أسود الأطلس لبلوغ دور خروج المغلوب. الفرحة وجدت كذلك حيثما وجد مشجعون للأسود بعيدا عن الوطني بحماس كبير، عاشت العوائل والأفراد المغاربة اللحظة. النموذج في هذه النشرة نرصده من واشنطن بروبورتاج لمراسلتنا من هناك كرم بن عائشة.
3: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد، عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
4: أنا كجالية مغربية كنشجعو وغنشجعوهم وغنشجعوهم حتى الاخر ان شاء الله. وفيف لو ماغا.
5: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال ونتمنوا ان شاء الله نديو كاس العالم.
6: الماتش كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنوا ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنوا ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
3: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
7: اداء عظيم ومشرف لأفضل منتخب عربي، وأنا يعني بشجعه بكل قلبي وبشدة، فكل

0: توفيق، ويا رب ان شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمه ونطلع نهائي كاس العالم ان شاء الله.
1: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب نمبر 1 المغرب.
2: اول شيء الحمد لله، حمد الشكر على الفوز. ثاني شيء الجيم ممتع. كونجراتوليشن موراكو، ذا فيرست تيم، ذا فيرست عربي تيم تو وين ذا سير.
3: ثلاث نقاط ثمينه عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت ايضا امال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه اسود الاطلس في المحطات المقبله. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصله المشوار باداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربه. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
4: عناصر تحليلية كثيرة استوقفت المتابعين والمهتمين بالشأن الكروي في أداء النخبة الوطنية يوم أمس في مواجهتها لاسكتلندا. عناصر كلها تؤكد أن المنتخب المغربي على المسار الصحيح من الحضور والمنافسات. نستمع في هذا الإطار لقراءة الإطار الوطني حسن مومن، تحدث للزميل الحسن جابرية.
5: ما أفرزته هذه المقابلة هو كان منتظر، خاصة الفريق الكوسي، بعد ما انتصر المقابلة الأولى فكان منتظر انه غادي يحاول يحسن الدفاع ديالو، وغادي تنظم بواحد الشكل اللي هو كبير، وغادي يحاول يستغل بعد المساحات اللي يمكن يطلقها فريق الوطن المغربي اللي هو معروف بطريقه اللعب ديالو اللي كتعتمد على الاستحواذ الكلي للكره. من حسن الحظ ديالنا فريق الوطن المغربي تسجل بكري، وهذا عطاه فرصه باش انه يفرض الايقاع ديالو ويخلق واحد مجموعه تاع الفرص، مع الاسف اللي ما تسجلتش سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني. كتبقى الفريق الإيكوسي طبعا بين فينا والأخرى كان كيحاول باش يلعب على حساب المقومات ديالو، خاصة على حساب التقويسات الجانبية اللي كان كيعتمد عليها والدفاع ديالو، وكذلك الكرات الهوائية، وخاصة من خلال بعض الكرات الثابتة. كتبقى الشوط الثاني الفريق الوطني المغربي كيخرج بواحد 1-0، فأكيد على أن الخصم بقى ليه ميخسر، وهذا اللي خلاه مدافع أكثر. الفريق الوطني المغربي تقريبا مابقاش عنده نفس الثروه البدنيه، وما عندهش عنده نفس الاستحواذ اللي شفنا عليه في الشوط الاول، ولكن رغم ذلك كان بين فينا والاخرى كيخلق بعض الفرص، مع الاسف اللي ما تسجلاش. مثل هذه المقابلات كيخصك عندك من نصف الفرص كيخصك تكون كتسجل. اشياء كثيره اللي هي كانت جميله في هذه المقابلات، اكيد هي ما قام به الفريق الوطني المغربي في المقابله الاولى امام البرازيل. الان لعب مع اسلوب اخر اللي هو مخالف تماما للمقابله الاولى ولا للأسلوب البرازيلي، وكيبين عن الفريق الوطني المغربي عنده إمكانيات باش يمكن له أنه يفرض ديالو باختلاف المدارس اللي غادي يلعب معه والأساليب اللي كتعتمد عليها.
4: الإطار الوطني حسن مومن في قراءة تقنية لمواجهة المنتخب المغربي أمس ضد نظيره الاسكتلندي. ويلعب المنتخب المغربي مباراة الأخيرة ضد هايتي في أتلانتا في 24 من يونيو الحالي. وفي مقابلة الثانية عن المجموعة ذاتها، تمكن المنتخب البرازيلي من التفوق على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليقترب بدوره من الصعود للدور الموالي. وفي برنامج مواجهة اليوم من كأس العالم، عن المجموعة الخامسة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، وعن المجموعة السادسة هولندا تلعب ضد السويد. إلى ملف الشرق الأوسط الآن. ذكر موقع أكسيوس أمس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وكشف الموقع نقلا عن مصادر خاصة أن جولة روبيو ستشمل كل من الكويت، الإمارات والبحرين. ومن المتوقع حسب الموقع دائما أن يعقد روبيو خلالها قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي في البحرين. التحركات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة تأتي فيما أعلنت إيران أمس أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومع إعلان وزارة الخارجية السويسرية إرجاء المحادثات المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان من دون أن تحدد موعدا جديدا لها، خيم غموض بشأن إمكانية بدء المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. تأجيل محادثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الجبهة اللبنانية، كل ذلك يبقي انهيار التفاهم الإيراني الأمريكي أكثر من مجرد احتمال. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات نيفين وادان، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في شؤون الدولية، تحدثت لعثمان الطاهري من القاهرة.
6: من المبكر الحديث عن انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن من الواضح أننا أمام مرحلة اختبار مبكر لصلابة التفاهمات التي تم التواصل إليها. فالتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان بالتزامن مع إلغاء أو تأجيل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اللي رحلته إلى سويسرا ألقى بظلاله لكثير من الشك حول قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة التفاهم السياسي إلى مرحلة التنفيذ العملي. صحيح أن واشنطن تبرر قرار التأجيل باعتبارات لوجستية وفنية، إلا أن المعطيات السياسية تشير أن التطورات الأمنية في لبنان كانت عاملا مؤثرا في هذا القرار، فإيران ربطت بصورة غير مباشرة استمرار المسار التفاوضي بوقف التصعيد الإسرائيلي، كما أن تأجيل الجولة التنفيذية التي كانت مقررة في سويسرا يعكس انتقال المفاوضات إلى مرحلة أكثر تعقيدا، وهي مرحلة الضمانات وآليات التنفيذ. فالتوصل إلى تفاهم سياسي يمثل خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عند ترجمة هذا التفاهم إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.
4: نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية والخبيرة بشؤون الدولية تحدثت إلينا من القاهرة. قبل إغلاق ملف الشرق الأوسط، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية فتحوا قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة نتنياهو التي تعارض مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وكشفت القناة أن الاتصالات تتم تحديدا مع رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت. إلى جديد الساحة الأوروبية، في بريطانيا أكد الوزير الأول كير ستارمر مجددا أمسي أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع معزز في سعيه إلى الظفر بالوزارة الأولى. وتحدث بورنم أمسي أمام حشد من أنصاره عن عزمه رسم مسار جديد لبريطانيا حسب تعبيره. وأشاد ستارمر من جهته بفوز خصمه، لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة منصبه طوعا، مؤكدا أنه إذا أقيمت انتخابات لرئاسة حزب العمال فسوف يترشح لها. عن التدافع السياسي داخل حزب العمال البريطاني نتابع تعليق محمد أبو العينين الخبير في شؤون البريطانية تحدثا من لندن لعثمان الطاهري.
7: هذا النجاح لأندي بيرنم هو بكل تأكيد حصل على أغلبية كبيرة، وبكل تأكيد هو استطاع أن يتجاوز عقبة كبيرة بالنسبة لحزبين يمينيين مهمين. لكن هل يعتبر هذا النجاح تأكيد على الإطاحة بكير ستارمر؟ في الحقيقة المسألة في غاية الصعوبة لتأكيد قدرة أندي بيرنم على هزيمة مطلقة أو ساحقة لكير ستارمر. لماذا؟ لأنه لدينا عقبات رئيسية، هناك انقسام داخل حزب العمال بشكل واضح، كتلتين، كتلة تؤيد كير ستارمر وكتلة أخرى تؤيد أندي بيرنم، وبالتالي هناك حالة انقسام. أضف إلى هذا أنه داخل حزب العمال نفسه هناك عدم رغبة في تعريض الأوضاع الاقتصادية والحكومة العمالية الحالية لأوضاع غير مستقرة ومخاطر الإطاحة الفجائية بها، وبالتالي ربما يترتب على ذلك أخطار اقتصادية كبيرة. وبالتالي من الصعوبة بمكان القول بأنه المسألة محسومة.
4: محمد أبو العينين الخبير في شؤون البريطانية تحدث إلينا من لندن. في سياق أوروبي آخر، ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة زيارة إلى الولايات المتحدة كانت مقررة بعد أيام عقب تصريحات لرئيس دونالد ترامب اعتبرت ماسة برئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. أوروبيا أيضا ضربت موجة حار جديدة القارة أمس من إسبانيا إلى بريطانيا، الموجة من المتوقع أن تشتد مع نهاية هذا الأسبوع خصوصا في فرنسا. موجة الحر هذه هي الثانية التي تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، ودفعت كل من بريطانيا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا بالإضافة إلى إسبانيا لرفع مستويات الانذار. آخر محطات الثامنة محجوز الاهتمام الفني، الدورة 21 من مهرجان موازين انطلقت الليلة الماضية في العاصمة الرباط، تستمر فعاليتها إلى غاية 27 من شهر يونيو الجاري. وفي جديد الموعد الفني العالمي، سهرات في المسرح الملكي الكبير بالرباط إلى جانب سهرات في منصة الشرق في حي النادى ومنصة أعلام السويسي وسهرات الموسيقى الشعبية المغربية في منصة سلا. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
8: من نجوم افتتاح افتتاح مهرجان موازين الفنان الشعبي المصري سعد الصغير في منصة النهضة الخاصة بنجوم العالم العربي. بالنسبة إلى سعد الصغير، التواجد في المغرب لا يختلف عن التواجد في مصر.
9: أنا نفسي أعمل دويت

0: Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetteries, connectez-vous sur maouazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Maouazine, un événement Maroculture, en partenariat avec Média 1.
1: Matin Info, Hugo Villard.
2: 8h59, passé de 40 secondes, ça, on arrive, on approche tout doucement des 9h et donc de la fin de ce Matin Info. Merci à vous de l'avoir suivi, merci d'avoir choisi Média 1 pour vous réveiller après cette nuit mouvementée, cette victoire du Maroc au Mondial 2026. Merci à Redouane pour la réalisation. Tout de suite, le retour de l'actualité vous est présenté par Othmane Tahili. Marhaban Othmane.
3: Sabah al-khair, Hugo, laka wa li kulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار المونديال، حيث تفوق المنتخب المغربي على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوستون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. ونجح اسماعيل سيباري في تسجيل هدف المباراة الواحد مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك مانحا أسود الأطلس فوزا ثمينا وثلاث نقاط مهمة. ويعد هذا الانتصار الأول للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم، ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الذي تغلب على هايتي بثلاثية نظيفة، فيما تجمد رصيد المنتخب الاسكتلندي عند 3 نقاط في المركز الثاني. في تصريحات أعقبت المواجهة، أعرب المدرب المغربي محمد وهبي عن ارتياح للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم، مبرزا وهبي التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى ضد المنتخب البرازيلي. في باقي نتائج الجولة الثانية عن المونديال من المجموعة الرابعة، ودعت تركيا المنافسات عقب خسارتها أمام باراغواي بهدف سجل في الدقيقة الثانية من المباراة. عن ذات المجموعة خطفت أمريكا بطاقة العبور للدور الثاني بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد. بعيدا عن أخبار المونديال، أكدت بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية البوروندي مع نظيره المغربي ناصر بوريتا. كما جدد الوزير البوروندي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة تأكيد دعم بلاده للمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة سنة 2007 باعتباره الحل الوحيد الموثوق الواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعا غدا في العاصمة المصرية. أوضحت الوزارة الباكستانية أن اللقاء سيجمع وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر بهدف مناقشة التطورات الإقليمية. إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس عن مصدر رفيع أن وزير خارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. نقطة نهاية هذا الموجز، أخبار أخرى تتعرفون عليها مستمعين الكرام في موجز العاشرة. بعد قليل بوديوم المونديال، إلى اللقاء.
4: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
5: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
4: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة، كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
6: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب، صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 67 66

0: 60 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.

0: هي مبروك علينا مازال هي مبروك علينا مازال هذه الأغنية رددناها في الصغار ولا زلنا نرددها إلى يومنا هذا. هذه العبارة التي تجسد بطبيعة الحال الأمل الذي ينتابنا ونحن نستعد للاحتفال بهذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالأمس من خلال فوزه على حساب المنتخب الأسكتلندي بهدف للصفر. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم المونديال ومعي هذا الصباح صديقي نزار نور. سي نزار صباح الخير.
1: بخير. مرحبا بك. صباح الانتصارات.
0: صديقي حسن الجابري أهلا ومرحبا بك إذن في هذه الحصة في لقاء حبس أنفاسنا حتى آخر رمق. المنتخب المغربي إذن يحقق هذا الإنجازات المغربية وبطبيعة الحال من هذا الانتصار الذي انتزعناه من فم السبع انتصار جديد للأسود في المونديال والضحية مرة أخرى المنتخب الأسكتلندي صحيح بأصغر حصة ممكنة هدف للصفر في لقاء حبس أنفاسنا حتى آخر رمق وكان ممنوعا على مرضى الضغط والسكري أمام المنتخب البريطاني الملقب بتارتون أرمي. العناصر المغربية أخرجت ترسانتها أيضا في معركة كروية حامية الوطيس فكتمت بنادق ورشاشات الخصم بالقتالية والتفاني في الدفاع عن القميص الغالي النفيس بخطة محكمة من القائد محمد وهبي. ضربت من الخلف وراء الجدار الأسكتلندي الواقي بهدف من المدفعجي إسماعيل الصباري بشكل مبكر وهو ما سهل نوعا ما المأمورية وإن كانت إشكالية إهدار الفرص السانحة قد عادت للواجهة جعلتنا نعيش لحظات عسيرة مقلقة للمباراة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. المنتخب المغربي حقق أمس بمدينة بوستون الأهم نقاط الفوز الثلاث بعيدا ربما عن التحاليل التي تنتقد بالأساس إهدار الفرص السانحة والتي كانت بإمكانها أن تسجل

0: تسهل نوعا ما المأمورية على لاعبي المنتخب المغربي، وأن يعني تجعلنا حتى نحن نعيش يعني أو نعيش لحظات اللقاء بأريحية أكثر وارتياح أكثر. أصدقائي، إذن مرحبا بكم. سي نزار، كيف الأحوال؟ كله تمام؟
1: تمام.
0: تمام. مستيقظ كويس؟
1: على الآخر.
0: بس حسن الأيام يعني مع اللقاءات المتأخرة، اللقاء كينتهي الساعة واحدة ليلا أو صباحا وكان يعني كتمشي ديك الأدرينالين طالعة، ديك الحماس، ديك الإثارة، ديك كنلعب وكنشوفوا المباراة يعني بضغط كبير، ولكن خصك تمشي تنعس لأنك كان صدرنا العمل بشكل مبكر. بالرغم من ذلك ديك الفرحة، وربما أصدقائي كاين بعض الفرحة اللي كتعيشها غير في كرة القدم على وجه الخصوص، والرياضة بشكل عام وفي كرة القدم على وجه الخصوص، فرحة خاصة أولا للمنتخب ديال بلادنا، أولا لأننا هذا التميز وهذا التفوق، وهذا بطبيعة الحال كيجعلنا في مصاف الدول العالمية. كنحتلوا مركز سادس، هذا ليس وليد الصدفة، وكنجيو حسن في لقاء بحال هذا باش كنزكي وهاد هاد هاد المركز هذا، كنقولوا هذه ماشي سحابه صيف عابره، هذا نتيجه عمل، وهذا الفوز كيطلع لنا ديك الادرينالين وديك الافتخار ببلادنا، بالقميص ديالنا، بهاد الشباب ديالنا اللي حقوا هاد الفوز. ويعني كما كنقولوا وضعوا، انا كنقول وضعوا رجل وربعه الصباع في الدور القادم. حسن،
2: تماما فؤاد، ذلك ما اتفقنا حوله جميعا قبل بعد المباراة أمام البرازيل، ما قدمه المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي من نتيجة تعادل على مستوى النتيجة، لكن على مستوى الأداء كان مميز ومميز جدا. الآن كان يجب التأكيد أمام منتخب سكوتلندا، الأمور بدت على النحو الجيد منذ الدقيقة الثانية. إسماعيل السيباري يسجل مجددا المباراة الثانية على التوالي، ليكون أيضا أول لاعب مغربي يسجل في مباراتين متتاليتين من المونديال. أكيد المضمون جيد، لكن بعض النقاط كما ذكرت فؤاد على مستوى الفاعلية يجب إعادة النظر فيها.
0: طيب حسن ونزار، البارح درنا لعبة التكهنات، ياك نزار ما ربحتي لا أنت لا أنا لا
1: وادي المباراة الأولى،
0: ولكن اللي ربح معنا هو واحد الفنان مغربي وعزيز علينا بزاف وساكن قلوب المغاربة، اللي كان بالأمس ضيف على برنامج مجتمع التحدي ديال الأخت والصديقة الإعلامية خديجة الفحيصي. نمشيو نشوفوا هذا الفيديو ونرجعوا باش نتحدثوا عليه. شوفوا الفيديو أخت ضحى إذا كان ممكن.
3: نتمنى حظا موفقا للمنتخب المغربي.
4: أمين.
3: شنو توقعاتك رشيد اليوم
4: كل خير. انا كنقول قد اكتفي بواحد الصفر، واي وخلي البقيه تجي. انا كنخاف من الارقام مرتفعه وفي الاخر كنقول لا ان شاء الله يكون صفر.
0: إذا سي رشيد الوالي اللي التقيته بالأمس وتحدثنا على المباراة، وعلى قلت له ما خصك تجي عندنا، حنا ضيف كان بالأمس ضيف على الأخت خديجة الفحيصي كما ذكرت في برنامج مجتمع التحدي، وكان تنبأ بالنتيجة الصحيحة. حسن يعني قلت لي أنا عيط له نقول لك صدقتي أنت اللي كتفهم فينا في الكورة حنايا البرونوستيك. أنا نزار حنا بنتجول أنا وياك بالأمس ودي يومين، شنو السؤال ديال الناس؟
1: شو حيحصل في المباراة؟
0: يجيو عندنا حسن والنبت أكيد أنت كذلك.
1: من مرة شايفة زعلت قلت له هو محمد وهبي بنفسه مش عارف شو حيصل.
0: يجيو عندنا الناس سي فؤاد سي نزار، شنو رأيك في نتيجة المباراة؟ شحال غيربحوا شحال؟ وكنقول لهم احنا والله العلم لله، ولكن نقول ربما هدفين. أنت شحال قلت يا نزار؟
1: 3-0 قلت.
0: 3 يعني كرشة كبيرة.
1: كرروا نتيجة 98.
0: حسن أنت كنت توقع
2: تماما كنت توقع 3-0.
0: 3-0. انا راه ربما النتيجه الاقرب هي اللي كانت غتكون ديالي جوج، لان غير ديك اللعابه ما بغاوش خلوني نربح. هذا شكون اللي ضيع
2: سميتو خنوس
0: والصيباري ضيع
2: ونايل
0: العناوي ايضا ضيع، ما بغاوناش نربحوا. الله المهم الله يهديهم على اي نزار. فوز هام يعني احنا كنا كنتظروا ان المباراه تكون صعبه، لم هذا هو الانطباع اللي انا كنخالع يعني شخصيا، لان مشينا وهاد التنبؤات كانت كتعكس ان الناس مرتاحين للمباراه سكوتلندا. شي كيقول لك غنربحوا بثلاثه، شي كيقول لك غنربحوا بثلاثه لواحد، شي كيقول لك غنربحوا بجوج. مباراه اكدت لنا انها ما كانش سهل، ولولا الهدف نحن محظوظين أننا سجلنا في وقت جد جد مبكر، لولا ذلك كنا نلقاو صعوبات أمام خصم سكوتلندي اللي بعده ما يخسر كيلعب على حسب

0: حسب الامكانيات المتاحه ليه على حسب اللاعبين اللي عنده. هذه هي الامكانيات ديالو، هذا اللي يقدر يعطيه في المباراه. ما عندوش لاعبين مهاريين، ولكن عنده لاعبين اللي كيعتمدوا على الاندفاع الجسماني، القوة، الصلابه، يعني وشفنا ديك الاحتكاك مع اللاعبين مساكن المغاربه كيفاش شحال من مره غير كيدفعوا كيطيح. اعتمد على المقومات ديالو، ولكن في نهايه المطاف الحمد لله ما نجحش انه يرجع في المباراه.
1: يعني اذا انت قيمت انه الهدف هو من انت من المحظوظين، انا بالعكس هو وضع عليك ضغط كبير جدا خلال 90 دقيقه تقريبا او اكثر من 90 دقيقه.
0: ولكن يعني زار كنت انت لما كتسجل بشكل مبكر خلقتي فرص بعد ذلك، لان الخصم كيصعد. هذه هو الفائده انك تسجل وقت مبكر. انا سجل وقت مبكر، اللاعبين اللي ما عرفوش يتعاملوا مع الفرص اللي اتيحت لهم.
1: فؤاد، هو سلاح ذو حدين. لا يمكن ان نعتبر ان التسجيل مبكرا فقط هو حظ، لا هو كمان ضغط عليك. يعني هو اضاف عليك ضغط.
0: إذا أنت تفضل نزار أنك ما تباركيش
1: مبكر. لا أنا شخصيا وقت.
0: لا
1: إن شاء الله قبل المباراة.
0: لا أنا شخصيا نفضل نسجل في الأول. شوف نفضل شخصيا نسجل في الأول وتعطيني ثقة في النفس، ما نبقاش مخلوع، عندي ثقة في النفس كنمشي نلعب بأريحية، وداك الشيء اللي وقع المنتخب المغربي.
1: لا لا صحيح صحيح أنا متفق معك، بس هو سلاح ذو حدين. يعني هو أنت خلال 90 دقيقة إذا كان عليك ضغط بالتعادل 0-0 حتى تسجل في 45 او 46 ووضع عليك الضغط منذ بدايه المباراه. يعني لاعبو اسكتلندا كانوا ضاغطين على اللاعبين بصوره غير عاديه. انت تتحدث عن العنف الذي يعني كان من قبل الاحتكاك البدني اللي كان من لاعبي اسكتلندا على لاعبين. طيب. انت شفت انه قطع القميص للعناوي.
0: العناوي
1: يعني اعتقد بان ليس هناك دليل على الاحتكاك البدني اكثر من تقطيع القميص.
0: لا لا يعني احنا هذا هو
1: هذا الشد داخل غير مرئي، يعني لا يكون مرئي للعناوي
0: اللي هم مراقبين راسهم تالت الارمي، لانهم كيقول لك يعني بحال الجيش، يعني كيدخلوا باش يحاربوا من اجل القميص ديالهم، لان كنعرفوا التعلق تاهما هاد الدول البريطانيه التي تدور في فلك انجلترا، كيفاش عندهم واحد الحب جاري في الوطنيه ديالهم. لا الاسكتلنديين، لا الايرلنديين الشماليين، لا الايرلنديين الجنوبيين، بلاد الغال ايضا، هادو ويلز، يعني هادو دول وشعوب اللي متعلقه كثير بالقميص، وعندها هاد الفرصه ديال كره القدم باش كتبين ديك التعلق ديالها بالقميص ديالها، وربما بسبب الثقافه ديالها اللي كتبغي انها تقول هي مغايره للثقافه مثلا اللي موجوده في انجلترا. حسن، شنو راي ذلك؟ يعني هذا الهدف المبكر، انت في رايك واش معايا ولا مع نزار؟
2: انا في منزلتي بين المنزلتين.
0: وخصو يتخاصم حتى مع شي واحد.
2: جميل ان تسجل مبكرا، لكن الاجمل هو انك تاكد هذا التفوق. يعني لما تتاح لك الفرصه انك تسجل هدف ثاني وتريح نفسك وداك الضغط اللي كان عندك في البدايه تلقيه على الخصم. هذا هو الاجمل، هو ما لم يحدث لدى المنتخب المغربي.
0: علاش ما وقعش؟ لاننا ضيعنا الفرص.
2: تماما تماما، هذا هو المشكل، هذا هو مربط الفرس. نتحدث عن ذلك. هنا المنتخب المغربي خصوصا، وانه في اواخر الشوط الاول اعطينا المنتخب اسكتلندا الثقه، تسيدنا المباراة في الشوط الأول، كان مثالي لا تكتيكيا لا على مستوى تنويع الهجمات. منتخب اسكتلندا لم يكن يعني ما كيعرفش من غتجي الهجمة. ففي نهاية الشوط الأول، لأنه ما يمكنش أنك تلعب يعني بصفة هجومية كل دقائق المباراة أو كل دقائق شوط كامل، ففي نهاية الشوط الأول أعطيناه الفرصة أنه يكتسب هذه الثقة. في الشوط الثاني وقع نفس السيناريو الشوط الأول، لاحظنا يعني محاولة السيباري اللي لمسها الحارس وضربت في العارضة وخرجت. يعني لو تسجل هذا الهدف كنا نرتاحوا أكثر. مرة أخرى لعبنا بالأعصاب، منحنا الثقة. المنتخب الهولندي كما تحدثنا ليس لديه ما يخسر، ويلعب على إمكانياته. اسكتلندا
0: كتفي لعنا بهولندا
2: حتى قبل
0: إلا جينا مع هولندا عرف راني فاي لعنا هو عز الجبيري.
2: قبل ندخل للستوديو أنا ونزار كنحسبوا
1: انا شخصيا دائما قسم قوي لانه
0: كديروا السيناريوهات الممكنه.
2: على العموم هذا احنا لعبنا بالاعصاب ديالنا، ما كناش نوصلوا لهذا الامر، وفي الادوار القادمه اكيد الامور ستزداد صعوبه، لكن يجب ان نجد هذا التركيز امام لامارما يجب ان نجد هذا التركيز.
0: نعم.
2: امر ضروري.
0: شوف هو امر ضروري غير ربما النهج دابا اللي كينهجوا يعني محمد وهبي كيقول لك انا ما كنلعبش مهاجم كما كنقول داك المهاجم الصريح اللي شكون هو مثلا هو الا جينا نشوفوا اللائحه اصدقائي راه كاين فقط ايوب الكعبي اللي هو مهاجم صريح باش نكونوا صراحه مع انفسنا ونعرفوا المكان ديال يعني سفيان الحكيمي ماشي مهاجم صريح. سفيان الحكيمي كيلعب يا اما

0: رحمي كيلعب يا اما في الرواق الايسر الرواق الايمن نافد مي يعني كيساعد المهاجم اللي هو الاوسط المهاجم ديال البوكس او ديال المربع العمليات اللي هو بشكل ايوب الكعبي شكل يوسف النصيري مثلا او حتى ايجامان بدرجه اقل لكن يعني الخطه او النهج ديال محمد الوهبي فهو بغى يعطي اللاعبين المسؤوليه كل شيء كيتحمل مسؤوليه تسجيل الاهداف لا سيباري لا دياز لا مثلا الخنوس الى غير ذلك من اللاعبين كل خصو يشارك في العمليات الهجوميه اللي كنهاجموا كنهاجموا ككتله وبالتالي لا حكيمي بطبيعه الحال وكنعرفوا ان حكيمي سجل اهداف كثيره وكثيره مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان من خلال الحريه اللي كيمنحها ليه المدرب لويس انريكي. نشوفوا نمشيو بعدا لمدينه بوسطن اصدقائي نمشيو نشوفوا يعني هذه المراسله ديال موفد ميدي ان تي في وميدي ان راديو الى الولايات المتحده الامريكيه لتغطية فعالية كأس العالم سميل منصف عدي من ميدان مدينة بوسطن لاحتضان هذه المواجهة لنشاهد ونستمع.
1: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من هنا من قلب ملعب جيلات ببوسطن والذي كان مسرحا لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الاسكتلندي لحساب ثاني جولات المجموعة الثالثة. انتصار مهم بشق الأنفس خصوصا أن الإيقاع انخفض من جانب أسود الأطلس في الشوط الثاني والاسكتلنديين ظهروا بإيقاع أفضل في الشوط الثاني وكانوا الأقرب لتعديل الكفة وهز شباك مرمى أو هز مرمى ياسين بونو حامي علينا الأسود لكن السيناريو الأفضل تحقق بالنسبة للمغرب وهو البدء بأفضل طريقة ممكنة من خلال تسجيل هدف مبكر بعثر شيئا ما أوراق الاسكتلنديين عن طريق اللاعب إسماعيل السيباري الذي بدأ مشوار المونديال بأحرف من ذهب فبعد أن سجل هدفا في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب البرازيلي جاء الدور على هذه المباراة الثانية ليرفع من خلالها منتخب أسود الأطلس رصيدهم للنقطة الرابعة معززين مكانهم ضمن المجموعة الثالثة والمنافسة أكيد ستكون قوية وقوية جدا للتأهل كمتصدر للمجموعة. على أين الآن الاختبار القادم أمام هايتي؟ الثقة تعززت من جانب اللاعبين وهذا أمر إيجابي وإيجابي جدا بحثا عن 3 نقاط ولما لا تحقيق الفوز بنتيجة عريضة يعني تعزز حظوظ المنتخب المغربي لما لا للذهاب للدورة القادم كمتصدر للمجموعة والاستفادة من هذه الامتيازات خصوصا البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ففي حالة العبور في المركز الثاني سيضطر المنتخب المغربي للسفر صوب مونتيري المكسيكية. على أي الأهم تحقق اليوم من خلال انتصار ثمين لا تهم النتيجة أحيانا فالمهم هو النقاط 3. نتمنى كل التوفيق لأسود الأطلس في قادم المباريات ويجب كذلك الإشادة بالجماهير المغربية بالرغم من الأفضلية للاسكتلنديين في هذه المدرجات بأعداد كبيرة وهائلة لكن الجماهير الحاضرة حفزت اللاعبين إلى آخر رمق وهذا ما أثمر كما قلت فوزا ثمينا.
0: شكرا لك صديقي منصف عدي انتظر حتى اخوة تيران وصفت الاجواء عاد باش يبعث لنا بطبيعة الحال ولكن راه كتعرف ان الملاعب راه ماشي بحالنا راه 10 دقائق راه كتكون الملعب فارغ بطبيعة الحال كاين واحد النظام ديال بطبيعة الحال ان الناس يخرجوا اسرع وقت ممكن مباراة اللي يمكن شهدات 60,000 متفرج او اكثر حسن وبطبيعة الحال باش تحاول تمكن 60,000 متفرج انهم يغادروا الملعب بانسيابيه وبسهوله وبسلاسه فكيكون الامر مدبر من دي قبل لا السلطات المنظمه الامريكيه ولا من قبل الفيفا. لاحظنا نزار يعني من بعد بدايه المباراه امام اسكتلندا كانت شبيهه كثيرا بمباراه البرازيل هذا ماذا يقول؟ ماذا يعني؟ يعني ان هناك خطه هناك خطه لعب منظمة ومحكمة من قبل المدرب محمد وهبي كاين أسلوب اللي تم الوضع ديالو بشكل محكم خلال هذه الحصص التدريبية منذ المجيء ديالو
2: من ناحية الشكل فقط هو يتشابه الطريقة طريقة الخطة ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية ولكن من ناحية المضمون ليس هناك نفس التشابه يعني بداية الحكيمي ومزراوي لم يصعدا بذات عدد المرات
0: لا أنا كنت أتحدث على الضغط على الخصم تحدث على بداية اللقاء تحدث على بداية اللقاء أن شفنا نفس المنظومة نفس الطريقة باش لعبنا 20 دقيقة أو 15 دقيقة

0: مع البرازيل هي نفسها مع اسكتلندا.
1: تماما هي تماما هو ذات الطريقه فؤاد، ولكن يعني عندما تشاهد انه اشرف حكيمي هو شو الامتياز بتاع اشرف حكيمي بانه يصعد ويهبط بوكس تو بوكس باك تو بوكس بذات النفس. بالامس لم يكن لديه ذات الامتياز، لذلك وقع العبء على خط الوسط. يعني تشاهد مثلا الخنوس لم يكن على الناحيه اليسار، هو كان الرباع رابع لاعب في خط الوسط، لم يكن على الناحيه اليسار كما يتوقع يعني الكثيرون،
0: لانه يعني سيطر على خط الوسط. بلال الخنوس ليس بلاعب ديال الرواق، هو بيلعب لاعب وسط ميدان، ولكن هو يروح يملأ الجهه اليسرى في ظل غياب عبد الصمد زلزولي.
1: صحيح، وهذا هو الدور المهم اللي هو الضغط على الفريق الخصم من ناحيه خط الوسط. ونفس التمريره التي مررها ابراهيم دياز في المباراه الاولى هي نفسها، الهدف ايضا يشابه الهدف الذي سجله فيه.
0: لماذا؟ لان فرضنا الضغط على حامل الكره في منطقه عمليات المنتخب الاسكتلندي كما قمنا بها مع المنتخب البرازيلي، لان الخطه شنو هي؟ هي 4-2-3-1، يعني عندك اربعه مدافعين، لاعبين محوريين اللي هما العناوي وبوعدي، وثلاث لاعبين في وسط الميدان، ابراهيم دياز والخنوس، ثم السيباري المهاجم الموي. حسن،
2: كاين هناك ثوابت في المنتخب المغربي، لكن هناك كاين متغيرات في اللاعب اللي تحدث عليها نزار، لكن هناك ثوابت لانه نفس هجمه تقريبا الهدف أمام منتخب البرازيل تكررت في بداية المباراة في اللقاء أمام سكوتلندا. صحيح أنه ما يمكنش نخليه الفرصة للمنتخب.
0: شنو يعني هذا حسن؟
2: يعني بأن هناك أوتوماتيزمات، بأن هناك عمل،
0: هناك عمل،
2: هناك فلسفة لعب واضحة،
0: ماشي يعني كان لعبوا بطريقة عشوائية، هناك عمل أثمر هدف أول وأثمر فرص أخرى.
2: تماما، هناك ثوابت نتحدث عنها، لأنه ما يمكنش أنك تعود نفس العملية في ثاني مباراة على التوالي وتسجل تقريبا نفس الطريقة. يعني هناك عمل، ولكن هناك متغيرات في
0: طبيعة الحال،
2: هناك متغيرات. يعني المنتخب البرازيلي ليس هو منتخب سكوتلندي، منتخب سكوتلندي يعتمد على الاندفاع البدني، لاحظنا الالتحامات كيف كانت في المباراة قوية جدا، وحتى أن الحكم المباراة في بعض الأحيان لم يعني يعلن عن ضربة أخطاء في مباراة أخرى كانت كان حكم آخر سيعلن عنها. كان هناك اندفاع بدني، كان على المنتخب المغربي أن يدبر أيضا المجهود البدني أمام منتخب يلعب بهذا القوة.
0: هناك كما ذكرتي الحكم، هناك العديد تحدث على الدور اللي لعبه الحكم، لأنه كان مجموعة من الأخطاء لا من الجانب المغربي لا من الجانب الأسكتلندي ما كانش كيعلن عليها وكيخلي سلاسة.
2: وأنا عجبني هذا الأمر كثيرا،
0: لا وربما حتى تيوربان في لقاء انجلترا امام كرواتيا ايضا عمل نفس الشيء. واش هي تعليمات من الفيفا ربما باش ما تكونش هناك توقفات ديال المباراه؟ لان في بعض الاحيان الحكم بعض الاحيان يكسر ريتم المباراه، نسق المباراه بكثره الاعلان على الاخطاء، يعني كيكون احتكاك طفيف كيعلن على خطا، وهذا كيكسر ريتم المباراه.
1: حتى القوانين تغيرت،
0: يمكن القوانين تغيرت، انهم عطاو ربما يعني التعليمات للحكام اسيدي ما تصفر خطا حتى يكون باين 100%، عاد ذلك خلي الكره تلعب، خلي النسق، خلي وشفنا في كره مثلا حنا كنا غنستافدوا مره او مرتين من يعني من عمليات كهاتي، يعني واخا كيكون احتكاك فالحكم كيخلي لنا الاسبقيه.
2: لا في الحال في المباراه، لانه واحد الركنيه ما عرفت تسديده اي لاعب مغربي لمسها الحارس خرجت ركنيه.
0: ايوه ما علينش
2: كما كنقولوا بالدارجه ديالنا زربوا علينا ولعبوا الكره، يعني كان الان مشروع ركنيه راه مشروع هدف.
1: القوانين الجديده
0: وانا قلت لنزار ديك النهار، قلت لك نزار على قضيه ديال هذا ديال الفار، انها حتى لهاد القضيه الركنيه
2: خصنا
0: نحاولوا نشوفوا فيها كيفاش نرجعوا بعد قليل نشوفوا هاد المسائل ديال التحكيم ومسائل ديال ربما قوانين جديده في الجزء الثاني من برنامجنا بوديوم المونديال. جينا فرحانين والحمد لله، ديما نبقاو فرحانين مع النتائج ديال المنتخب المغربي في الولايات المتحده الامريكيه والمونديال، واكيد اننا اكيد بغينا نعيشوا نفس ملحمه لما لا ملحمه قطر منذ 4 سنوات، ولما لا احسن على اي المنتخب غيمشي خطوه بخطوه لقاء بلقاء. الان التأهيل أو التأهل للدور القادم تقريبا في الجيب، وانتظار لقاء القادم. سنعود نحن بعد قليل الجزء الثاني شوش بعيد. مشاهدينا متابعينا مستمعينا سنعود بعد قليل.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: منتخب مغربي انتهت أمس أصدقاء في الساعة الواحدة، ولكن أكيد أن الناس ما نسوش في الساعة الواحدة، راه ماشي غير سال الماتش مع الوحدة والناس مشاو نعسوا، راه الناس خرجوا وأنا في المنزل ديالي كنت كنسمع يعني لي كلاكسون والناس فرحانة. يعني أنا نرجعوا بعد قليل باش نشوفوا الأجواء في مدينتي الدار البيضاء ومدينة العيون الغالية، نشوفوا الأجواء هناك بعد هذا الفوز الكبير ديال المنتخب المغربي. على أي انتحاب هي بدل هاد المستمعين والمشاهدين والمتابعين اللي معنا هذا الصباح، لان فاقوا بكري باش يشوفونا وباش يسمعوا لنا من بعد الفوز الهام اللي حقه المنتخب المغربي امس على حساب نظيره الاسكتلندي، والانتصار السادس يعني زار بالنسبه للمنتخب المغربي. نمشيو نواصلوا اصدقائي نزار نور وحسن الجابري الحديث عن هاد المباراه، على الخصوصيات ديالها، على اللاعبين اللي فيها. بالنسبه لك نزار، شكون هما اللاعبين اللي يعني خلاوك او استاثروا بالاهتمام ديالك في هذه المواجهه؟ كاين هناك اجماع بطبيعه الحال على العناوي، ولكن دعنا نقول ان كل اللاعبين قاموا بالمهمه ديالهم بشكل او باخر.
1: رجل المباراه كان سايبري طبعا، حكيمي الذي خاض المباراه 98 وهي ثاني المباراه ال 12 في كاس العالم، وهو رقم قياسي جديد للاعب افريقي او لاعب عربي، لانه حطم رقم سامو جيان وياسين بونو كان دائما في الموعد. تعرف هذا النوع من اللاعبين
0: العناوي الثقه،
1: العناوي انت قلت العناوي فانا بزيد عليه. يعني الغريب البعد، يعني ايوب بعد ما لم يكن ظاهر كمباراه البرازيل، لانه يمكن حتى هو تلقى تعليمات بخفض طريقة الظهور، يعني أنه اللعب بحرفنة شديدة غير مطلوب أمام الاسكتلنديين، يخطفوا الكرة تبقى مشكلة، وبالفعل هم كانوا مركزين معه أنه يخطفوا من الكرة في عدة مرات، ولكن هو بحنكته استطاع أن يمرر الكرة بسهولة.
0: لما تتحدث عن حكاس وياليزار عنده 18 سنه شغان نقولوا عليه بلي غيدير 24 25 ياليزار؟
1: هذاك الوقت هناك حيكون خبره، حيكون هناك معتق. لا هو صراحه انا دائما اشك في حكايه
0: هو ماشي الحنكه هذه كان يزار، الموهبه الحنكه كتجي مع مرور الوقت، ولكن
1: لا
0: الموهبه
1: لا حنكه في 18 سنه فاضل،
0: حنكه هي التجربه.
1: يا انا عنده عام، عنده شارب اليوم من الصباح، انت شارب السكر، شارب الشاي بالسكر اليوم
0: ولا لا؟ لا لا لا تحدث عن الحنكه، الحنكه هي هو الخبره، هو التجربه ديال الموهبه ديالو هي اللي خلاته انه يقدر يتخلص من الكرات.
1: اتفق معك تماما، ولكن ايضا هو يعني اذا انت لاعب عمرك 18 سنه وتدخل امام يعني لاعبين زي روبرتسون، ماكتمنه، فيرغسون، وانت صاحب 18 سنه، كازيميرو، جوماريتش، يعني هؤلاء الاسماء لديهم خبره بعمره. كازيميرو عنده خبره 18 سنه وهو عمره 18 سنه.
0: فابينيو
1: فابينيو
0: فابينيو يقدر يكون ابوه فابينيو
1: تماما. فانت في هذه
0: طيب هذا
1: في هذه الحاله اذا ليس الحنكه لا يمكن ان تخرج
2: مزيج بين الشباب الموهبه والحنكه، لانه ايضا ما نساوش بانه بدا مبكرا رفقه فريق 17 سنه وخاض مباريات كثيره. يعني لما كتلعب في مستوى عالي منافسات دوري الابطال، لما كتلعب امام فريق مثل ريال مدريد وكتقدم هذاك المستوى، كتلعب في الليغ ان امام لاعبين مثلا باريس سان جيرمان وكتشوف هذوك النجوم، فانت كتاخذ من التجربه. فاكيد مزيج بين هذه الخبره وبين هذه الموهبه وهذه الخبره اللي اكتسبها في هذه السنه سنتين قليلتين، لانه في بعض الاحيان الخبره تكتسب ماشي بحجم السنوات.
0: انا نقدر نكون ما متفقش معكم، لان الخبره لما نتحدث عن خبره لا، خبره تاتي مع السنوات يا حسن
2: ويعني
0: لا شوف خبره كتجيب سنه. لما نتحدث عن خبره على اللاعب عنده 5 سنين 6 سنين كيلعب على اعلى مستوى، هذا لاعب بقى له سنه كان 17 سنه عنده كتكون عنده 19 سنه من بعد ايام، يعني عيد ميلاد ديالو غيكون في شهر يوليوز القادم، غتكون عنده 19 سنه. فلما نتحدث، هذا الراي ديالي ورايكم يحترم بطبيعه الحال وعلى راسي وعين، لكن لما نتحدث عن خبره هي خبره سنه، هذه موهبه. لما انت كتدخل زي محل اليمين يامال، واش نتحدثوا على الخبره ديال اليمين؟ لا، هادو لاعبين يلاه في بدايه الطريق، فالعامل الاساسي اللي كيعطيك انك تلعب مباريات بهذا الحجم وبهذا المستوى كتكون اولا الموهبه. ولما تشوف لاعب كيدخل بحال بوعدي لقاء امام البرازيل، راه ديال البرازيل راه ماشي هايتي او لا كوراساو، وكيلعب ديك الطريقه، ف ربما الادوار اختلفت بالامس، وهذا شيء جميل نشوفه في لقاء البرازيل بوعدي، نشوفه في لقاء اسكتلندا العناوي، ونشوفه في

0: فرقة هايتي نشوفوا لاعب آخر يعني يتألق.
1: أنا عجبني جدا خنوس بالأمس. بلال خنوس كان عنده دور مهم جدا جدا، فلذلك أنا من الأول حاولت أنا أقول لك
0: بلال خنوس
1: لأنه إذا شاهدت بلال خنوس في بعض الأحيان كان يكون يمين، في بعض الأحيان يكون يسار، في بعض الأحيان يكون في خط الوسط في الداخل،
0: تبادل المراكز
1: وتبادل بسلاسة، يعني ليس هناك يعني تقنية معينة في طريقة التبادل، هو فجأة مع حسب الكرة وين رايحة.
0: طيب.
1: ثانيا طريقة اختلاع الكرة، يعني أي لاعب اسكتلندي يدخل منطقة المنتخب المغربي يكون عليه 3-4 لاعبين.
0: حسن دقيقة أنا أتساعد إليك بعد قليل نمشي نشوفوا المعنيين بالأمر، المعنيين بالأمر اللي كيرتاحوا دابا كاين عسوس بارك الله عليهم الله يحفظهم لنا لاعبي المنتخب المغربي. سنشاهد ونستمع لأيوب حلحال، أيضا لشمس الدين الطربي، لأمين السباعي، وكذلك لشادي رياض لاعب فريق كريستال بالاس، ونعود لمواصلة الحوار مع أصدقائي حسن ونزار. نشاهد ونستمع.
2: منتخب اسكتلندا جيد جدا، لعبنا المباراة وحققنا خلالها الأهم. عندما نحمل قميص المنتخب الوطني نسعى دائما لتحقيق الانتصار. هنا لا توجد مباراة ودية، نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز. شكرا للجماهير المغربية على الدعم، نعلم أن المنافسة طويلة وعلينا أن نكون جاهزين ذهنيا، لكن بدعم الجماهير ورسائلهم سنكون جاهزين. قدمنا مباراة كبيرة، أكدنا خلالها أننا منتخب كبير. أمامنا الآن مباراة واحدة لحسم التأهل إلى قادم الأدوار. هايتي منتخب جيد، لديهم لاعبون جيدون، فأنا أعرفهم لأنهم يلعبون معي في ساندرلاند، لذلك علينا خوض اللقاء بكل جدية لتحقيق الفوز.
3: الحمد لله فرحانين بزاف.
2: قدمنا مباراة كبيرة، المهم أننا انتصرنا، نحن سعداء، لكن بعد هذا الفوز سنركز على المباراة المقبلة لإنهاء دور المجموعات بأحسن طريقة. سندرس الخصم، علينا أن نحترم الكل لتحقيق نتائج إيجابية. نعم إنه فوز مهم جدا، المباراة كانت صعبة لأن اسكتلندا لديها فريق متجانس، لاعبون جيدون، لكن المهم لدينا هو الفوز الذي حققناه. سيكون لقاء هايتي صعب، علينا أن نعمل ونتدرب جيدا ونخوض اللقاء بتواضع.
0: إذن مجموعة من لاعبي المنتخب المغربي. بالنسبة لك حسن، يعني سي نزار تحدث على اللي عجبوه وما تعجبوه نص الفريق. عجبوا قلت لي شكون اللي عجبك عطاني الفريق كامل
1: فايز ومتأهل خلاص، يعني 80% 90% متأهل.
0: ونمشي نشوف حسن شكون ربما اللاعب اللي استأثر بالاهتمام ديالك في هذه المواجهة ديال الأمس أمام اسكتلندا.
4: أكيد تحدثنا عن نيل العينة وأيضا الصباري، لكن على مستوى خط الدفاع شخصية شادي رياض بالأمس كانت حاضرة، كانت بقوة، كان كتحس به بأنه كان مقاتل في خط الدفاع مع يعني البنية الجسمانية المنتخب الاسكتلنديين، يعني كان يعني يقف بالند لجميع الهجمات، كانت تدخلاته صحيحة للحد كبير جدا، كان أيضا يوجه لأنه تخوفنا في اللقاء الأول من يعني في كل مرة كي يخط فيها عيسى ديوب الكرة، الآن لعب دور محوري يعني
0: وديك ديك الحر ديك الكرة الأخيرة اللي خرج بديك لاجرينتا وديك الصرخة كتبين لك شيء جميل
4: تماما.
0: القتالية والحب ديال هذا القميص والحب ديال الوطن، وهذا الشيء اللي بغيناه من جميع اللاعبين، يدخل المباراة يحارب يلعب، هي ليست فقط مجرد مباراة ديال كرة القدم، يحارب وأنه يقدم مشيمية كنقولوا ديما ماشي 100 ماشي 200 عطيت 300 من القدرات ومن الامكانيات ديالو. هذا الفوز كما ذكرت منذ قليل بطبيعه الحال ما نعسناش، وبزاف الناس ما نعشوش، راه باقي ناعسين مع جات مع الويكاند هذيك مع السبت والحد، الناس خرجوا البارح باش يحتفلوا في العديد من المدن، ماشي غير في المغرب، حتى في دول اخرى حيث تتواجد جاليه مغربيه بوفره. نمشيو نشوفوا العاصمه الاقتصاديه مثلا كيفاش كانت فيها الاجواء يعني بعد اللقاء، وبطبيعه الحال من خلال متابعه المباراه. نمشيو نشوفوا الاخت ضحى هذه الاجواء في مدينه الدار البيضاء في منطقه المشجعين اللي كانت يعني مملوءه مجموعة من الناس اللي جاوا باش

0: يشوفوا المباراة باش يحتفلوا بهذا يعني الانتصار الكبير ديال المنتخب المغربي. هذه صور بالنسبه للمستمعين اللي كيسمعونا، صور ديال المنتخب والتفاعل ديال الجماهير المغربيه في مدينه الدار البيضاء، يعني اطفال صغار رجال كهول خشيوخ نساء، تواجد العنصر النسوي كثير ايضا كيتابع المباريات، وهادشي ماشي غير هنا في الفان زون هذه اللي كانت مدينه الدار البيضاء، وانما ايضا في العديد في المطاعم في المقاهي في الاسر، الكل كان كيحتفل يعني بهذا الفوز وكيتابع المباراه حتى وان كانت في وقت متاخر. نمشيو ايضا نمشيو لمدينه العيون، حيث تجمعوا ايضا المشجعين في المقاهي وكانوا يعني كيواكبوا هذه المواجهه. نمشيو نشوفوا بعض الابتسامات ديال الجماهير اللي استقاها لنا يعني الموفد ديالنا الخاص او الصحفي اللي متواجد اللي كيغطي لنا كل الانشطه في مدينه العيون الغاليه، اللي هو الزميل ماء العينين النعمه. بعد التصريحات نشوفوهم ديال المشجعين ديال المنتخب المغربي في مدينه العيون.
1: شكرا يعني على يعني المباراه، كانت مباراه شيقه الحمد لله. يعني من بعد يعني كانت المباراه الاولى كونتر البرازيل كنا لعبنا لاعب يعني مباشر، هذه المباراه هذه يعني سجلنا هدف وكان هو يعني الوحيد اللي نقدروا ننتصروا وناخذوا لي 3 بوين. الحمد لله على دابا 4 نقاط، ممكن يعني نتحكموا في الماتش الثالث كونتر هايتي، ممكن نتكلاسوا الاولين باش نلعبوا يعني احسن، يعني احسن مع المكلاس المرتبه الثانيه وندوزوا الادوار الاخرى اللي كتكون ادوار صعيبه وصعيبه بزاف اللي غنواجهوا فيها منتخبات اللي هي كبيره. ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه البطوله وناكدوا اللي كان المسار اللي كان في قطر، وان شاء الله علاش لا نمشيو للفينال ونربحوا الكاس ان شاء الله ونصلحوا الشعب المغربي كامل.
2: شكرا جزيلا لك. بالنسبه لك انت كيفاش كانت اجواء المباراه في مقاهي مدينه العيون؟
3: مقاهي عامرين والاجواء ديال العيون زينه ونتمنوا نديو الكاس.
0: نتمنى ونديو الكأس، يقول صديقنا في مدينة العيون الغالية على قلوبنا. ثقة في النفس بالنسبة بطبيعة الحال للجماهير المغربية. نمشيو شفنا اللاعبين اللي عجبوكم، لاعبين ربما بالنسبة لك نزار اللي ما كانوش في المستوى اللي خيبوا ربما الأمال. أنا بالنسبة لي شخصيا كنعتبر أن إبراهيم دياز مرة أخرى مازال سقط في الجو الانفرادي، الأنانية في اللاعب، شفنا كيفاش ضيع واحد الفرصة ثانية حال التسجيل كان يمررها الإسماعيل الصباري ولكن ما قامش بذلك وبضيع وفي الأخر يعني أضاع علينا هدف محقق. بالنسبة لك أنت شكون اللي ربما ما كانش في نهاره كما كنقولوا؟
4: يعني لا، أنا لا أعتقد بعد هذه النتيجة لا أعتقد أن هناك شخص اللي ما يكون في نهاره، يعني هو أكيد عدم الالتزام التكتيكي واضح بأنه هو يحتفظ بالكرة كثيرا، يعني على النقيض مثلا التزم أوناحي بتمرير الكرة على السريع جدا جدا، وعلى ما يبدو أن أوناحي عاد إلى الوسائط الاجتماعية التي انتقدت أداؤه في المباراة الأولى، وهي طبعا رنة جرس وإنذار مبكر.
0: شيء جميل أنه
4: أكيد هو تعليمات
0: المدرب يعني كي انتقد وجه الانتقادات
4: انتقاد إيجابي هو ليس انتقاد سلبي، يعني حتى نحن أنا تحدثنا عن إبراهيم دياز نتحدث بانتقاد إيجابي، ليس هناك لا نريد تكسير اللاعب يعني بل بالعكس هو لاعب مهم جدا جدا، وتمريراته يعني إذا كان أنت لديك شخص سجل هدفين فأنت لديك ممرر لهدفين وهو إبراهيم دياز، إذا معناها إبراهيم دياز هو ليس اللاعب الذي يمكن أن تكسره، يعني بالعكس ويجب أن تشجعه وأن تصل المعلومة، المدرب أكيد سيصل إليه معلومة أن هذا النوع من الاحتفاظ بالكرة مع المنتخبات القوية لن تفيده كثيرا، بالعكس ستحتفظ بالكرة سيهجم عليك لاعبين سيأخذ منك الكرة.
0: حسن بالنسبة لك
5: يعني
0: ربما من غير اللاعبين يعني نقاط اللي ربما كلنا تحدثنا هذا الصباح وشاركنا معك في البرنامج صباح الرياضة في ميدي آن راديو، كنا تحدثنا ربما على تضييع الفرص إهدار الفرص، وهذا هو الإجماع أن لما كتجيك 5 أو 6 فرص واضحة للتسجيل وتهدرها هذا أمر يعني يثير نوعا ما بعد ما نقولوش تساؤلات ولكن غصة، وخصنا نوجدوا الحل في أقرب الأجال بداية بلقاء هايتي.
5: تماما فؤاد، معضلة الغياب الفاعلية قياسا الفرص التي يصنعها المنتخب المغربي أكيد تثير أكثر من علامة استفهام، لأنه في مباريات لن يتاح لك هذا الكم من الفرص من أجل تحقيق الانتصار، ربما في

0: فرصتين يجب أن تسجل من أنصاف الفرص، لأنه في أدوار خروج المغلوب يعني هامش التدارك يتقلص. الآن كان بالإمكان أنك يعني أمامك مباراة أخرى تدخل بنقطة واحدة، لكن لما تتقدم في المنافسة تنعدم الفرص، إن لم تتقلص إن لم نقل تنعدم، لكن يجب العمل على هذا الأمر ذهنيا حتى يخرج المنتخب المغربي يعني بأكثر نقاط وبأكثر يعني اطمئنان في المباريات.
1: نعم، وربما هو اهم شيء هو التركيز اصدقائي. لما لاعب لما يكون مركز فبطبيعه الحال هذا هو اللي كيجعل هذه الفرص ضائعه. مشينا شفنا ارتسامات ديال الجماهير المغربيه هنا في المغرب، مشيو نشوفوا ارتسامات ايضا جماهير ديال المغربيه اللي اتت ملعب مدينة بوسطن، وبطبيعة الحال ماذا قالت هذه الجماهير هناك في مدينة بوسطن؟ كانت كثيرة، ربما ماشي بحجم الجماهير الاسكتلندية، ولكن الجماهير المغربية ماذا قالت لميكروفون مبعوثنا الخاص إلى هناك الزميل منصف عدي؟
2: الماتش كان زوين الحمد لله، الدراري داروا اللي عليهم، تقاتلنا جبنا 3 بوان، تأهل دزنا، ان شاء الله نشوف الادوار المتقدمه، نمشيو بعيد ان شاء الله.
3: خيبيا ما عندنا الجهر، كنا نزيدوا شويه البيوتا نديروا بحال 98، كنت في ذاك الماتش سايتين بيك اب.
4: الدراري غاديين وكيطلعوا في النيفو، الماتش الاول الثاني وحنا غاديين ان شاء الله حتى النهايه. ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، الحلق ما بقاش ولكن غيبقى معاهم النفس حتى النهار الاخر. المغرب في الدم، ديما مغرب
1: ديما مغرب. ضحكني هذا، الا مشينا للفينال ما بقاش الصوت، يقدر يلتقط ربما شويه يسترجع شويه الصوت هذا اليومين هذه، ولكن مشينا حتى للفينال راه يوصل للفينال بلا صوت هذا المشجع. جبني المشجع الاخر قال لي كان حاضر سبحان الله، كان في 98 هناك في مدينه سانت اتيان، وحاضر ايضا شحال 28 سنه من بعد ذلك نزار كيحضر هذه المواجهه الثانيه. شيء جميل وجميل جدا، هاد المشجعين اللي ما كتغلى عليهم حتى شي حاجه، كل شيء رخيص في طبيعه الحال سبيل المنتخب المغربي. الان بهذه المعنويات وشفنا البرازيل تفوز، اللاعبين غيخلدوا للراحه، شنو نقدروا نركزوا عليه نزار في الوقت يعني في الايام القادمه قبل يوم الخميس القادم ياك للمباراه القادمه يوم الخميس
5: 4 فجر الخميس؟
1: نعم فجر الخميس،
5: هو نفس التوقيت،
1: نفس التوقيت 11 بالليل. الان الامور ربما تكون هادئه اكثر مقارنه بالايام هذه اللي فاتت ما بين البرازيل واسكتلندا. الان تقريبا نقول تاهل في الجيب، 4 نقاط في اقصى الحالات، الله يحفظ تقدر تمشي ك كان ثالث ربما ماشي ممكنه، لانه يعني حتى لو تفوز اسكتلندا
5: خلاص انت متاهل حسابيا.
1: حسابيا
5: نعم، فقط الكونفيرماسيون التاكيد اللي هو التاكيد اللي هو
1: لا غير المركز، يعني لان اسكتلندا ثاني وثالث، لان اسكتلندا لو تفوز مثلا على البرازيل غتكون عندها 6 نقاط، البرازيل حنا عندنا متعادلين، ولكن البرازيل عندها ربما
5: اهداف
1: اكثر، اذا ديك الساعه حنا ربما نحتلوا المركز الثالث يا نزار.
5: وعلى حسب نتيجه حياتي ايضا يعني اعتقد لا، حتى ممكن تحتل المركز الاول، بالعكس انت اقرب للمركز الاول اذا سجلت 4 اهداف انت
1: لا عادي المركز الاول انت تفوز. ما عرفتش انت راك انت تصفتي لي بعد هذيك يعني بالنسبه للحالات ولا بالنسبه كيفاش غادي المعايير ديال الترتيب، ولكن ربما احنا من بعد اتي تغوبوزي نجلسوا عاد نشوفوا شنو هي السيناريوهات الممكنه، واش غنكونوا الاولين
5: من الافضل في الجوله الاخيره. الحديث عن هذا الموضوع من الافضل في الجوله الاخيره، لانه حيكون مباشره تحديد المتاهلين. ولكن الفارق اللي هو المواجهات المباشره، الحاسم في المواجهات المباشره خاصه اذا تساوى 3
0: والذي اخرج هايتي الان رسميا من المنافسه،
5: وتركيا ايضا
0: وتركيا
5: لانه هم تجاوزوا تجاوزوهم بالمواجهات المباشره.
0: لكن الاهم الان في اللقاء امام هايتي هو انه المنتخب المغربي يفوز، ولكن باقل جهد، لانه امامنا ليس حتى إراحة لاعبين الفوز بأقل جهد، أكيد بالتشكيل الأساسي ربما، لكن تدبير المجموعة بعد ذلك في التغييرات.
1: شكرا لكم أصدقائي حسن الجابري، شكرا حسن، شكرا نزار نور. بطبيعة الحال دائما كنشكروا جوج ديال الأصدقاء ديالنا جنود خفاء اليوم، جوج أصدقاء من سيرفيس بودكاست، سي محمد فكري وسي حمزه حمدان، هادو هما اللي كما كنقول دائما واحد السيرفيس عندنا بودكاست هو اللي كيصاوب لنا لي تيليفزيون، لانستالاسيون، لي ميكرو، لي كاسك الى غير ذلك. هو

فشكرا لهم صديقين هؤلاء، وشكرا لافراد القسم بودكاست جميعا. شكرا ايضا لفريق العمل اللي رافقنا في حصه اليوم، وذلك تحت اشراف الاخت المخرجه ضحى. مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش رفقة القسم الرياضي الفرنسي على ميديا راديو، سنة الساعة الرابعة بعد الظهر، الإكسترا تايم مساء على شاشة ميديا تي في، ثم في المساء عبد الله الجعفري يعود معكم في ريمونتادا المدير. شكرا للمشاهدة والإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم، معكم عثمان الطهري في تقديم هذا الموجز. مستهله من الولايات المتحدة، نجح المنتخب المغربي في الفوز على نظيره الاسكتلندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن ضمن منافسات الجولة الثانية من المونديال عن المجموعة الثالثة. ونجح اسماعيل سيباري في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية. رفع المنتخب المغربي بعد هذا الانتصار رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الذي تغلب على هايتي بثلاثية نظيفة. في تصريحات أعقبت المواجهة أعرب المدرب المغربي محمد وهبي عن ارتياحه للأداء الذي بصم عليه أسود الأطلس خلال المباراة برسم الجولة الثانية، مبرزا التطور المحرز مقارنة بالمباراة الأولى أمام السيليس. وما إن أعلن الحكم الأوزبكي نهاية مباراة المغرب واسكتلندا حتى خرجت الجماهير المغربية إلى شوارع بعض المدن المغربية للاحتفال بهذا الفوز الثمين، مؤكدين أن الأسود الأطلس يقدمون أفضل مردود لهم بالمونديال ويستحقون الذهاب بعيدا في البطولة العالمية. في سياق حظي المنتخب المغربي بشهادة إعلامية واسعة بعد فوزه الثمين، وأثنت عديد من الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة على أداء أسود الأطلس القوي الذي قدمته في مباراة اسكتلندا، واعتبرت التقارير الإعلامية أن المنتخب المغربي أظهر انضباطا تكتيكيا وروحا قتالية عالية أسهمت في تحقيق الانتصار. في باقي نتائج الجولة الثانية من المونديال عن المجموعة الرابعة، ودعت تركيا المنافسات رسميا عقب خسارتها أمام باراغواي بهدف سجل في الدقيقة الثانية من المباراة. عن ذات المجموعة خطفت أمريكا بطاقة العبور للدور الثاني إثر فوزها على أستراليا بهدفين دون مقابل في مباراة اليوم. عن المجموعة السادسة تلعب هولندا ضد السويد تمام السادسة مساء بتوقيت المغربي، بينما تواجه كوت ديفوار ألمانيا تمام التاسعة مساء بتوقيت المغربي عن المجموعة الخامسة. بعيدا عن المونديال، أكدت بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية البوروندي مع نظيره المغربي ناصر بوريتا. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد اجتماعا غدا في العاصمة المصرية. لذلك ذكر موقع أكسيوس عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. رئيس الدبلوماسية الإيرانية أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف إطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران. علاقة بلبنان، قتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة اليوم استهدفت جنوب البلاد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني. لذلك أعلن الجيش اللبناني مقتل جنديا في غارة إسرائيلية في الجنوب مع مواصلة تل أبيب ضربتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. قبل ذلك بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء أمس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع الرهينة في بلاده والمنطقة في ضوء تطوراتها الأخيرة. دافع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن مبادرة دبلوماسية تجاه الكرملين والتي أثارت انتقاد بعض دول التكتل، مشددا على أهمية الاستماع إلى روسيا تمهيدا لمباحثة محتملة معها حول ملفها بأوكرانيا. في المغرب انطلقت أمس فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم التي تنظم إلى غاية 27 يونيو تحت الرعاية الملكية. وتتفرد هذه الدورة بتعزيز البعد الجماهيري للموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله بالرباط لفضاءات الدورة لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضانه 2 من أبرز مواعيدها الفنية. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما.

0: دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل، يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل، مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3، فاز 101.4.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlim Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: صباح الخير وصباح الرباح وصباح الراحة لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الأسرة. هذا الصباح اللي غنبداو معكم دائما مستمعينا الكرام بالتفكير في بعض الشخصيات والسلوكيات اللي كنصادفوها بزاف في حياتنا اليومية، ونحاولوا نفهموا اشنو اللي كيوقف مورا السلوكيات ديالهم وكيفاش نتعاملوا معهم بوعي وهدوء. كذلك غادي نخصوا جزء من اللقاء ديالنا اللي غادي يكون عندنا اليوم في الجزء الثاني من هذا العدد باش نتكلموا يعني على الصحة ديالنا وعلى التغيرات الطبيعية اللي كتوقع على الأجسام ديالنا مع التقدم في العمر، وكيفاش يمكن أننا نحافظ على التوازن ديالنا والنشاط ديالنا لسنوات طويلة. وكذلك بغينا نتمنى ونقولوا ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي اللي فرحونا البارح وربحوا في الماتش الثاني ديالهم في كأس العالم ضد المنتخب الاسكتلندي، وإن شاء الله نزيدوا القدام ونديوا اللقب علاش لا إن شاء الله. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. المستمعين الكرام في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا مع الشخصية اللي كنتلاقاو معها بزاف سواء في العمل أو في العائلة أو في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. بعض الناس اللي كيعيشوا الدور ديال الخبير في كل شيء، علاش كيعتقد بعض الناس أنهم كيعرفوا كل شيء وكيفاش نقدروا نتعاملوا معهم؟ علاش كيصر بعض الأشخاص على أنهم يبديوا الرأي ديالهم في كل موضوع؟ واش الأمر مرتبط بالثقة بالنفس أم بالحاجة لأنهم يثبتوا الذات ديالهم؟ وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الشخصية هذه بلا ما ندخلوا معها في نقاشات اللي تكون متعبة أو لا صراعات اللي ما عمرها كتسالي؟ وغادي نتكلموا على الأسباب النفسية والسلوكية وراء هذا النمط من الشخصيات وعن أفضل الطرق كيفاش نتعاملوا معها بذكاء. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خرات الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع اللي كيهم واحد شريحة واسعة من المستمعين واللي يعني نتكلموا عليه اللي هو أشنو كيوقع في الجسم ديالنا بعد سن 30 سنة، وأشنو النوع ديال التغذية اللي كتكون مناسبة لنا، واش كتغير الاحتياجات ديال الجسم الغذائية فعلا بعد هذا العمر، وعلاش كيلاحظ البعض التغيرات في الوزن ولا الطاقة ولا سرعة الحرق ديال الدهون، أشنو العادات الغذائية اللي كتنصحنا بها الأستاذة نهيلة باش نركزوا عليها باش نحافظوا على الصحة واللياقة مع تقدم السن. غادي يكون لنا يعني حديث مليء بالنصائح العملية اللي غتساعدنا على فهم أجسامنا أكثر والعناية بها بشكل أفضل. إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم يعني بين فهم الشخصيات اللي كتحيط بينا والاهتمام بالصحة ديالنا والتغذية ديالنا في مرحلة مهمة من مراحل العمر. إذن فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا.
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم دائما في ويكند

أسرة. قبل ما كنبداو في الفقرة الأولى كنسمعوا الموسيقى. مهم باش نقول لكم علاش غادي نتكلموا في هذه الفقرة الأولى. غادي نتكلموا على الشخصيات اللي كيعيشوا الدور ديال الخبير في كل شيء. كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الشخصيات بلا ما ندخلوا في نقاشات متعبة ولا صراعات اللي ما كتساليش. قبل ما نتكلموا على هاد الشيء كامل مستمعينا الكرام غادي نسمعوا رضوان مع محمد رمضان ريما وباتو رانكينغ في أغنية بلايرز وغادي نعاودوا نرجعوا لكم.

مستمعينا الكرام، المؤكد ان معظمنا غيكون صادف في الحياه ديالو واحد شخص اللي ما كيخلي حتى شي موضوع الا وكيعطي الراي ديالو فيه، ولا شي نقاش الا وكيتكلم وكانه هو المرجع الاول في هذا النقاش. تكلموا على الرياضه، على الكره، فكيولي خبير رياضي ومدرب وعنده خبره وما نعرف شنو بزاف الحوايج. وكذلك نتكلموا على التربيه فكيتحول الى مستشار اسري وخبير اسري، واللي نتكلموا على الصحه كيولي طبيب، ولا نتكلموا على الاقتصاد كيولي محلل مالي، وإلا تكلمنا على السياسة كيولي خبير استراتيجي. والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ما كيكتفيش فقط بأنه يبدي الرأي دياله، بل يقدر يتكلم بثقة كبيرة اللي تخلي الآخرين يترددوا أحيانا في أنهم يناقشوه أو لا يصحوا له المعلومات دياله. وبالطبع ماشي المقصود هنا الأشخاص اللي كتكون عندهم ثقافة واسعة ولا خبرات اللي تكون متعددة، فكين يعني بزاف الناس اللي بصح عندهم معرفة وثقافة عامة وكيعرفوا في بزاف ديال المجالات عندهم خبرات متعددة. هادو الأمر ديالهم مختلف تماما. اليوم غادي نتكلموا على داك الشخص اللي كيحس بأنه محتاج أنه يبان دائما بالمظهر ديال الشخص اللي عارف كل شيء، حتى في الأمور اللي ما عندوش عليها حتى شي معرفة حقيقية. فعلاش كيتصرف بعض الناس بهذه الطريقة هذه، وأشنو اللي كيخلي الإنسان أنه يلعب دور ديال الخبير باستمرار، وكيفاش كيأثر هذا السلوك على العلاقات الاجتماعية، وكيفاش إحنا نقدروا نتعاملوا معه بلا ما ندخلوا في صراعات ولا نقاشات اللي ما كانت ساليش. فهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه إن شاء الله في هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نطرحوا واحد السؤال ديال علاش كيعيش بعض الناس هذا الدور ديال الخبير، علاش الناس كيعيشوا هذا الدور هذا. اولا لان يمكن كتكون عندهم الحاجه باش انهم يشعروا بالاهميه. بعض الاشخاص كيحسوا بالقيمه ملي كيكونوا هما المصدر ديال المعرفه، يعني ملي كيلتفت لهم الاخرين والاراء ديالهم كيولي عندهم واحد يعني تقديم النصائح او اعطاء تفسيرات وسيله للحصول على الاهتمام والاعتراف. واحيانا ما كيكونش الامر نابع يعني من غرور بقدر ما كيكون محاوله غير واعيه باش ان الشخص يحس بالاهميه او لا المكانه. فيمكن الإنسان الواثق من القيمة ديالو خصو أنه يكون ما يحتاج أنه يثبت المعرفة ديالو في كل دقيقة وفي كل موضوع. وكذلك يمكن كيكون عندهم الخوف من الاعتراف بعدم المعرفة. كاين أشخاص كيحسوا بعدم الارتياح ملي كيقولوا ما عرفش، وكنا تكلمنا على هذا الموضوع هذا، لأن بعض الناس كيعتبروا أن الجهل بالشي معلومة معينة كينقسم القيمة ديالهم أو للمكانة ديالهم قدام الآخرين. هذا الشيء علاش كيفضلوا أنهم يعطيوا في بعض الأحيان إجابة لغير دقيقة على أنهم يعترفوا بأنهم ما كيملكوش المعرفة الكافية. وكنا تكلمنا على أن خاص شخص يقول ما عارفش، لأن هذا القول ديال كلمة ما عارفش ما كيتعتبرش علامة ديال الضعف بل علامة ديال النضج وثقة بالنفس. وكاين الناس اللي كيخلطوا بين الرأي والمعرفة، لأن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ولا من سهل أن الإنسان يقرأ معلومة أو ليشوف شي مقطع قصير في الانترنت ومن بعد كيحس أنه ولا خبير في شي موضوع، فكيختلط الرأي الشخصي بالمعرفة المتخصصة. خصنا نعرفوا أن امتلاك رأي في شي موضوع راه ما كيعنيش بالضرورة أننا نكون يعني كنمتلكوا واحد الخبرة فيه. وكاين كذلك الرغبة في السيطرة على الحوار، لأن بعض الأشخاص يعني كيعيشوا الدور الخبير لأنهم كيلقاو الراحة في التحكم في المجرى ديال النقاش وأنهم يوجهوه، وهادشي علاش كيميلوا على أنهم يقدموا أنفسهم كأصحاب معرفة وخبرة باش يبقاو هما في الموقع ديال التأثير. خصنا نعرفوا أن الحوار الصحي كيقوم دائما على تبادل الأفكار ماشي على أننا نحتكروها. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا المنعم سليماني في دوغا دوغا، وغادي نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نعرفوا أننا قدام شخص اللي كيعيش هذا الدور ديال الخبير.

0: بون.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نعرفوا اننا مع شخص اللي كيعيش الدور ديال الخبير؟ غيبان لان هذا الشخص كتلقى عنده اجابه لكل شيء مهما كان الموضوع، يعني جديد او لا معقد، كيبان كانه عنده راي جاهز وتفسير لي فوري لداك الشيء اللي كتهضروا عليه. نادرا ما كيتوقف باش يفكر او لا يقلب او لا يطلب يعني التوضيح. فالشخص المتخصص فعلا كيعرف الحدود ديال المعرفه ديالو قبل انه يعرف المعلومات ديالو. كذلك هذا الشخص هذا كيلقى صعوبه في الاستماع، كيكونوش كيعرفوا يسمعوا مزيان، لان يعني غالبا ما كيكونوا مشغولين بداك الشيء اللي غايقولوه اكثر من الاهتمام ديالهم انهم يسمعوا اشنو غادي تقول لهم، ويقدر يقاطع الاخرين او يقلل من الاراء ديالهم بلا ما يكون كيحس. فخصنا نعرفوا ان الاستماع الجيد ديال هذا الشخص راه علامه من علامات الذكاء الاجتماعي والنضج الفكري. وكذلك هذا النوع ديال الشخصيات كيبداو يقدموا نصائح تم اللي ما كنطلبوهاش منهم، يعني في كل موقف تقريبا كيحسوا انهم مطالبين باش انهم يقدموا الحلول والتوجيهات، حتى ملي كيكون يعني المطلوب مجرد استماع وتعاطف. ماشي كل شخص كيحتاج نصيحه، واحيانا راه كيحتاج فقط غير انه يتسمع. وكذلك هاد الاشخاص اللي كيعيشوا الدور الخبير كيلقاو صعوبه في الاعتراف بالخطا، يعني ملي كيكتشفوا ان المعلومات ديالهم غير دقيقه يقدروا يحاولوا يبرروا او يغيروا الموضوع بدل انهم يعترفوا بالخطا ديالهم، لان الاعتراف بالخطا بالنسبه لهم راه كيتعارض مع الصوره اللي كيرسموها على أنفسهم. خصنا نعرفوا أن الاعتراف بالخطأ راه ما كيضعفش صورة الإنسان، بل فقط كيزيد من المصداقية ديالو. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا عادل إشبي في المدامة، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نتعاملوا مع الشخص اللي كيعتقد أنه كيعرف كل شيء.

0: 1 ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نتعاملوا مع الشخص اللي كيعتقد انه كيعرف كل شيء؟ اولا نتجنبوا اننا ندخلوا معاه في معارك باش نثبتوا شكون فينا اللي اذكى وشكون اللي فينا عنده معرفه اكثر، لان محاوله هزيمه هذا الشخص في كل نقاش غالبا ما كتؤدي الى جدل، ولا نقولوا واحد الصراع ولا جدال طويل اللي هو يعني مرهق. كذلك نطرحوا الاسئله بدل المواجهه المباشره. احيانا كيكون السؤال الهادئ اكثر فعاليه من الاعتراض المباشر، فملي كتطلب واحد التوضيح او دليل هاد الشيء يقدر يدفع هاد الشخص هذا الى انه يراجع داكشي اللي كيقولوا، فما كيلقى باش يجاوبك. كذلك نديروا واحد الحدود يعني مع هاد الاشخاص، خصوصا ملي كنكونوا يعني وصلنا لواحد الحاله اللي خاصنا نديروا معهم حدود، يعني ولا الشخص كيفرض مثلا الاراء ديالو باستمرار او لا كيقلل من الاخرين، فمن حقنا اننا نديروا واحد الحدود اللي تكون واضحه، لان الاحترام المتبادل راه شرط اساسي لاي نقاش باش يكون صحي. وكذلك نذكروا ان وراء هاد السلوك هذا ديال هاد الشخص راه كاينه قصه. بعض الاحيان كيكون هاد التصرف مرتبط بحاجه عميقه للتقدير او للاعتراف او للشعور بالقيمه، وهذا الشيء ما كيبررش سلوك ولكن كيقدر يساعدنا على أننا نفهموه بشكل أفضل. فمن الجميل أن الإنسان يكون كيمتلك واحد الخبرة واحد المعرفة، ومن الجميل أيضا أنه يشارك الآخرين ذاك الشيء اللي تعلمه، ولكن المشكلة كتبدأ ملي كتحول المعرفة إلى وسيلة لإثبات الذات، أو ملي كيولي الإنسان ما قادرش على أنه يعترف بالحدود ديال ذاك الشيء اللي كيعرفه. وخاصة نعرفوا أن الحكمة الحقيقية ما كتكمنش في أننا يكون عندنا جواب لكل سؤال، بل أننا نكونوا كنعرفوا وقتاش نتكلموا وقتاش نستمعوا وقتاش نقولوا ببساطة ما عارفينش، لأن في النهاية أكثر الناس تأثيرا راه ماشي هما اللي كيكونوا كيتصرفوا كأنهم عارفين كل شيء، بل هما الأشخاص اللي كيضلوا أنهم منفتحين على العالم ومهما كبرت الخبرات ديالهم وتوسعات المعارف ديالهم. مستمعينا الكرام، من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العاشرة والنصف غادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خراط، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لينا على أشنو كيوقع في الجسم ديالنا بعد ما كان فوتو 30 سنة، وشنو النوع ديال التغذية المناسبة لنا، ويعني وشنو العادات الغذائية اللي ينصح أننا نركزوا عليها باش نحافظوا على الصحة واللياقة مع تقدم السن. هادشي من بعد موجز العاشرة والنصف. مستمعينا الكرام، دابا نخليكم مع بدر سلطان، قلبي قلبي.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا قبل الموجز الإخباري، بزاف ديال الأشخاص كيلاحظوا أنه بعد سن 30 سنة كتبدأ بعض الأمور في التغير تدريجيا في الجسم تاعهم، بحال الوزن كيولي أسهل في الزيادة وأصعب في النزول، السهر مثلا ما بقاش يعني يحتمل كيف ما كان الإنسان في العشرينات، الطاقة كتراجع أحيانا والعضلات كتحتاج لعناية أكبر باش نحافظوا على القوة ديالها. هاد التغيرات نقدروا نقولوا أنها طبيعية إلى حد كبير، ولكن ما كتعنيش أن الإنسان محكوم يعني بالتعب أو لا زيادة الوزن أو لا فقدان اللياقة، بل أن هذه المرحلة

هذه تقدر تكون فرصة لإعادة النظر في نمط الحياة والتغذية والعادات اليومية من أجل الحفاظ على الصحة لسنوات طويلة. فأشنو كيوقع فعلا داخل أجسامنا؟

0: أهلا أستاذ محمد، كنشكرك بزاف على الاستضافة ديالك، وكنكون جد سعيدة بالتواجد ديالي معك في برنامج ويكاند الأسرة.
1: بارك الله فيك أستاذ نهيلة، أهلا ومرحبا بك. شكرا، ونحن كذلك نكون دائما سعداء باستضافتك. إذن أستاذ نهيلة، اليوم غادي نتكلموا على شنو كيوقع الجسم ديالنا من بعد 30 سنة، وشنو النوع ديال التغذية المناسبة اللي كتكون مناسبة لنا ملي كنفوتوا 30 سنة. بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن السن ديال 30 سنة مجرد رقم، ولكن الجسم يبدأ فعليا في تسجيل بعض التغيرات الطبيعية في هذه المرحلة. فأول حاجة نقدروا نبدأ بها أستاذ نهيلة، شنو هي أهم التغيرات البيولوجية اللي كتبدأ يعني بالظهور على الجسم ديالنا بعد 30 سنة؟
0: من مور 30 سنة بزاف ديال الناس كيلاحظوا أنهم كاين تغيرات في الجسم، منهم زيادة ديال الوزن اللي كتكون بسهولة، لفت أنه مثلا تشكي دير مثلا الرياضة ولا كيقوم بواحد المجهود كبير، لا ريكوبيراسيون كتكون ثقيله، يعني كيحسوا بصعوبه باش انهم عاوتاني ريكوبيريو، العياء كيكون كثر، الكتله العضليه كتولي تنقص. وهاد القضيه الكتله العضليه عليها دراسات علميه اللي كيثبتوا انه من 30 سنه الفوق كل سن كنزيدوه في الحياه ديالنا، والا الكتله العضليه كتنقص ب 1%. اوكي، بشحال ما زدنا السن الكتله كتنقص. دونك هاد التغيرات عاديين وعندهم علاقه مع الشيخوخه اللي كتكون عندها علاقه مع لو بروسيس فيزيولوجيك ديال الجسم ديالنا.
1: نعم.
0: بورتون هنا خصنا نفهموا انه عندنا نمط الحياه وعندنا التغذيه اللي كيلعبوا واحد الدور جد مهم باش كنقدروا نحافظوا على الصحه ديالنا ونحافظوا على الميزان ديالنا باش نكونوا في صحه جيده. لانه غالبا الناس فاش كيتكلموا على الميزان كيبان لهم ميزان كانه هي ديك الفورما ديالهم، يعني انا راه غليظ ولا ما. الميزان راه ماشي على الفورما، ليسونسييل الوزن خاصنا نشوفوا التركيبه الداخليه، واش عندنا دهنيات طالعين، واش عندنا الكتله العضليه اللي ناقصه ولا طالعه. الا كانت عندنا الكتله العضليه يعني مزيانه محافظين عليها ولا يعني سوبيريور شويش، وكانت عندنا الشحمه في القانون، يعني الكتله الدهنيه في القانون، واخا نكون كنبان عامر ما عنديش مشكل، ما بقاتش في الفيزيوال، يعني كيفاش كنبان في الفورمه على برا.
1: اللي
0: مهم هو الصحه الداخليه. علاش؟ حيت الا ما كانت عندي الصحه الداخليه انا اللي كنحس بهاد الاعراض ديال العياء، غادي نولي اللي كناكلو كنخزنو، غادي نولي غيوليو الالتهابات، وداك الالتهابات كيجيب لي معاهم امراض مزمنه. فداكشي علاش كنحاولوا نحافظوا على الصحه ديالنا.
1: نعم.
0: التغيرات اللي كيوقعوا من مور 30 سنه، واحد التغير مهم اللي كيوقع هو انه العمليه ديال الايض ديالنا ولا العمليه ديال الحرق ديالنا كتولي كتنقص، يعني كتولي بطيئه، وهذه حاجه عاديه. مع السن العمليه ديال الحرق كتبقى كتنقص، والعلاج لانه عاوتاني الهرمونات ديالنا كيتغيروا. واحد عنده 20 عام ماشي هو واحد عنده 30 عام، ماشي هو واحد عنده 40 ولا 50 عام. داكشي علاش كيخصنا نحافظوا على نمط الحياه والنمط الغذائي ديالنا على العموم.
1: نعم. واش هادشي علاش كيلاحظوا بزاف الاشخاص انهم مثلا في هذه المرحله كيزيدوا في الوزن رغم انهم ما كيغيروش الكميه ديال الطعام اللي كيتناولوها عاده؟
0: يقدر، علاش؟ لانه ماشي غير الكميه ديال الطعام اللي كتلعب دور، ولكن بحال قلت كاين عناصر اخرى اللي داخلين في نمط الحياه، بحال مثلا الا ما كانش كيمارس الحركه البدنيه وما كانش كيحرق فالجسم كيولي كيخزن. الا ما كانش الانسان كينعس بالليل في اوقات اللي خصو ينعس فيهم، وهذا الناس يعني الجوده الكميه ديال الاوقات ديال الوقت ديال الناس تكون كافيه، مثلا واحد كينعس غير 3 ولا 4 سوايع، ماشي واحد كينعس 7 8 سوايع، كيحافظ على الوقت النعاس ديالو، كينعس مثلا ما بين 11 الليل و 7 الصباح.
1: نعم.
0: واخر مثلا كينعس من الصباح كينعس مع 5 الصباح وكيفاق حتى للنهار. الفرق هنا كبير. علاش؟ لانه هنا فاش ما كننعسوش في الوقيته اللي خاصنا نعسو فيها بالليل كيوليو عندنا هرمونات الجسم ديالنا بحال الدماغ ديالنا كيتبلوكا وما كيبقاش يفرز لنا بعض الهرمونات، منهم الهرمون ديال الكورتيزول كتولي عندنا مرتفعه بزاف.
1: نعم.
0: اللي هي الهرمون ديال التوتر، وهذا الشيء كيتقل لنا في عمليه الحرق، وبالتالي كنوليو كنخزنوا. اولا عندنا الهرمون ديال الليبتين ولا الغيرين، هذو شحال مره ذكرناهم السي محمد في الحلقات السابقه. الهرمون ديال الليبتين والغيرين هما هرمون ديال الشد وديال الجوع، وإلا ما نعسناش مزيان وما تفرزوش بصحه كنوليو ما عندناش احساس بالشبع وما عندناش احساس بالجوع، يعني الشهيه ديالنا مخربقه وكنبقاو نخربقوا في الماكله ولا في الكميات ولا في الجوده ديال الماكله، وبالتالي كنوليو كنخزنوا داكشي اللي ما كنحافظوش عليه.
1: نعم. حتى يعني الوجبات السريعه، لان مثلا شخص في العمر ديال العشرينات كيكون كيتناول الوجبات السريعه وديك المشروبات السكريه بشكل عادي وما كتاثرش عليه، واش كاين شي تاثير خاص فاش كيتجاوز الانسان 30 سنه ويكون كيتناول هاد الوجبات السريعه ولا هاد المشروبات السكريه بنفس الكميه؟
0: بيان سور كو غادي يكون واحد التاثير. علاش؟ لانه بحال اللي قلنا الجسم ديالنا ما كيوليش كيحرق كثر، العكس كيولي كيحرق قل الطاقه بحال ماشي بحال الانسان اللي عنده 20 عام او 30 عام الفوق خصنا نولوا نردوا

0: البال. ذكرنا على الكتلة العضلية اللي كتنقص من 30 عام الفوق بحال اللي قلنا كنقولوا نقصوا بطريقة تدريجية العضلة الا ما كناش كنمارسوا الحركة البدنية وما كنعطوش كمية البروتينات كافية للجسم ديالنا. الوغ الجسم هذا العضلة ديالنا كتحرق الطاقة فاش كنكون يعني الا كان عندنا الكتلة العضلية مزيان كتولي كتحرق لنا لو ستوكاج ديال الانرجي وخا كنكونوا اون غوبو يعني مرتاحين. فاش غير كانت عندي اقل كتلة عضلية غنكون كنحرق السعرات الحرارية اقل. الشيء علاش مزيان تكون عندنا الكتلة العضلية محافظين عليها او تكون مرتفعة. من غير هذا الشيء تغيرات هرمونية ذكرنا على الكورتيزول ذكرنا على الليبتين والغريلين بما ننساوش انه كيطلع ولا كيكون عندنا واحد الكومونس ديال لو ريسك يعني كيكون عندنا الخطر اننا نصابوا ولا يكون عندنا خطر كبير نصابوا بمقاومه الانسولين من 30 سنه للفوق. حتى اللي قلت لك الميتابوليزم ولا العمليه الايض كتكون ثقيله ما كنكونوش كنحرقوا فهاد الشيء عادي انه يوقع بحركه وما ننسي انه كيكون الخطر باصابه ديال الامراض المزمنه اللي عندهم علاقه مع نمط الحياه ومع التغذيه بحال شحال ارتفاع ضغط الدم السكري من النوع الثاني ارتفاع الكوليسترول الامراض القلب والشرايين الكبد الدهني فهمتي دونك هادو كلهم حوايج اللي خاصنا نردو معاهم البال.
1: نعم نعم يعني اذا كانت الاحتياجات ديال الجسم كتغير فمن طبيعي تغير الطريقه ديال التغذيه ديالنا كذلك كيف ما قلتي استاذه نهيله. فنحاولوا نركزوا اكثر يعني على شنو النوع ديال التغذيه المناسبه بعد هاد السن 30 واش كيولي الشخص يحتاج مثلا يدير مكملات غذائيه او لا يعني يركز على اشياء معينه بحال الكالسيوم ولا الفيتامين دي باش يقدر يقوي العظام ديالو او لا يستهلك البروتينات اكثر باش يحافظ اكثر على الكتله العضليه.
0: انا قبل ما نبداو نتكلموا على هادشي ما كرهتش نصححوا بواحد الاغلاط علاش حيت كاين الناس اللي كتقول لهم بحال مثلا فوق السن ديال 30 عام غادي خصك اكزامبل انك تاخذ مثلا اغذيه اللي كيكونوا ماشي متحوله يعني تنقص الاغذيه المتحوله وغادي تقول له مثلا كثر البروتينات هو غيكثر البروتينات وغادي ينقص الاغذيه المتحوله ولكن غادي يولي مثلا كياكل حوايج اخرين اللي خاص على الاقل يكون حيدهم من التغذيه ديالو. انا بالنسبه لي اول نقطه غادي نذكروها وغنتكلموا عليها هي بعدا شنو هما الاخطاء اللي كنديروا باش نكونوا واعيين بهم. لانه لو فات اننا ناكلوا بحال اللي عندنا 20 عام يعني كناكلوا السعرات الحراريه مرتفعه ان مثلا كنقضوا الوجبات ديالنا كنقضوا فوق ما بغينا كنكثروا يعني كناكلوا بالليل معطلين
1: صح ممكن نوليو نتجاوزوا الوجبات الفطور اللي هي مهمه. نعم
0: نقضوها لي هي مهمه ولكن ماشي ضروريه هذا كنا في مرات كرناها هضرنا عليها ولكن هي مهمه كتعطي الطاقه كتشجع باش نمشيو ناكلوا حلويات وحوايج اخرين ولكن بحال يقول ماشي ضروريه ملي كنقول ماشي ضروري حيت كاين الناس اللي ما عندهمش الشهيه فاش كيفطوا كنحترموا هذوك لابيتي ديالهم وكنحاولوا نخدموا عليه بطريقه احسن. مي هنا غادي نركز على واحد النقطه اخرى سيك هاد الناس هادو اللي 30 عام الفوق وتيقول لك واصافي ماشي مشكل كيف حاجه مازال عنده 20 عام كيولي يشرب المشروبات الغازيه الحلويات المشروبات الصناعيه لو سيرين عندك لي كونفيكس اللي كيتباعوا ديال الصباح كيقول لك واصافي ماشي مشكل نطري بالكونفليكس وندوزو مع كويس حليب دايز
1: صحيح.
0: شنو هادشي كيتسبب زياده الميزان مقاومه الانسولين التهاب كيكون مزمن. الناس اللي كيقول لك واصافي نعس واحد النهار غادي نقادو ملي كينعسو قل من 7 سوايع الشهيه كتزاد هادشي كيزيد لنا التخزين ديال الدهون وفي نفس الوقت كتنقص لينا ديك لا موتيفاسيون باش اننا نمارسو الرياضه
1: صحيح.
0: لو فيت مانسوج انهم كاين على الفوق ما كنكونوش اكتيف كنكونو جالسين اغلبيه الناس كتلقاو خدامين دونك جالسين في البيرو خدامين ما كيتحركوش قليل اللي من مور الخدمه كيمشي كيمارس الرياضه من الخدمه ديالو كتكون دائما جلوسا يعني في البيرو ولا شي حاجه ديما جالس الا الناس اللي كيخدموا حركيين عندهم لا ناتشور ولا طبيعه الخدمه ديالهم فيها الحركه وهادشي راه الاغلبيه كنلقاو دابا ولاو خدامين جالسين كلشي ولا خدام تيلي ترافاي اللي خدام في شي اداره اللي خدام في شي بيرو دونك اون جينيرال ما كنتحركوش. هنا هاد الوجبات السريعه اللي تكلمت عليها دابا شنو المشكل اللي فيهم ابار انه فيهم سعرات حراريه مرتفعه فيهم بزاف ديال الدهنيات بزاف ديال الاملاح ديال الملح يعني كثر ديال الملح بزاف ديال السكريات لانه بحال اي وجبه سريعه كتبقى الخبز ديالها بدقيق ابيض ما تبقاش الدقيق الكامل كتبقى فيها لي صوص يعني دهنيات غير صحيه ودهنيات متحوله وكنلقى راسنا في واحد الجوده اللي ما هياش هاد الاغذيه ولا هاد الفاسفود يعني الوجبات السريعه كنلقاو الالياف قليله ناقصه اللي فيهم الالياف الفيتامينات ما كاينينش املاح معدنيه ما كاينينش مضادات الاكسده ما كاينينش دونك فاش كنوليو نستهلكو هادشي على المدى المتوسط او على المدى البعيد بزاف كنصيبو بهاد المشاكل ديال السمنة السكري ارتفاع ضغط الدم امراض القلب والشرايين والامراض المزمنه اخرى اللي ذكرنا قبل في هاد الحلقه هادي. فهنا هاد الفاست فود ولا هاد الوجبات السريعه كيبقاو

0: اوكازيونيل مره مره الا تهيت ولا تحطيت في واحد السيتوياسيون اللي فهمتي ما لقيتش حاجه مثلا كنت في الطريق وعاد انا ديما كنقول هذه ديما غنلقاو اون الترناتيف ديما غنقدر نوجد راسي قبل باش انني ندير اختيارات صحيه ما كنقول لك الانسان تبع نظام متوازن ونمط حياه متوازن مره فوقاش ما كنحقروش عليه ما كنبقاوش نستو على هذا لو بوين هذا يعني مره فوقاش واحد خدا شويه ديال الوجبات السريعه ما فيها مشكل هنا شويه التربيه اللي خاص تبعوا من مور 30 سنه اولا الاطباق ديالنا خاص يكونوا غنيين بالخضروات بالفواكه بالحبوب الكامله بالقطنيات بالاسماك بالبيض بالدواجن اللحوم الحمراء ما نكثروش منها انا كنقول اللحوم الحمراء زوينه حيت فيها بروتينات وفيها الحديد الحيواني اللي كنفصوه بطريقه صحيحه ماشي على كل نفس عيان في الاسبوع ديال اللحم مره جوج مرات في الاسبوع هذه دائما كنحاول نذكروها في جميع الحلقات ديال محمد ديال
1: صحيح الحمل. صحيح
0: خاصنا نكثروا من الكميه ديال البروتين بحال اللي قلنا حيت كانت عندنا الكتله العضليه مرتفعه فهذا الشيء بالتالي غادي يخلينا اننا كنحرقوا اكثر ديال لو ستوكاج دو غراس ديال السعرات الحراريه يعني خاصنا على العموم نتبعوا واحد النظام غذائي متوازن نستهلكوا دهنيات اللي صحيه بحال زيت الزيتون زيت ارغان حنا عندنا في المغرب موجوده المكسرات الافوكا الاسماك الزيتيه اللي غنيه بالاوميغا يعني عندنا الاختيارات ما غاديش غادي نكثر المقليات والوجبات السريعه راه دهنيات ولكن متحوله لما غير صحيه كما في الاكتئاب وبالتالي كنقدروا نصابوا بمشاكل خطيره وما ننساوش ايضا اننا نشربوا الماء والسوائل بكميه كافيه ملي كنتكلم على السوائل ما كنتكلمش على مشروبات طاقيه ما كنتكلمش على مشروبات غازيه ما كنتكلمش على عواصف صناعيه كنتكلم على الماء كنتكلم على دوك المشروبات الساخنه دوك لي زانفيزون بحال هذا البابونج الليزا مره الا ما كانش عندي مشاكل صحيه وما كانش عندي مشكل في السمنه ولا زياده في الميزان وما كانش عندي مقاومه الانسولين وما كانش عندي الخطر انني نصاب بهذا الشيء نقدر نسلك عصير ديال الفواكه الطبيعي طازج ديال الدار ما زيدش فيه السكر ولكن ماشي بشكل يومي وماشي بشكل اسبوعي يعني مره فاش نتشهاه يعني دائما كنحاولوا نكونوا فليكسيبل مي هذا الشيء كناكلو يعني هكا على العموم كنتكلموا على تغذيه صحيه متوازنه
1: ما
0: بيان سور خصنا نركزوا على عناصر غذائيه اللي هما مهمه باش نحافظوا بيان سور على الصحه ديالنا
1: نعم يعني واش حتى واش يعني التوزيع ديال الوجبات استاذ نهيلة حتى هو خاصو يتم اعاده توزيع الوجبات خلال اليوم بالنسبه للشخص اللي فات 30 سنه
0: اكيد علاش لانه كاين شي ناس كيديروا داك الخطا ديال انا غليت بغيت نضعف غادي ناكل وجبه وحده في النهار باش
1: نضعف
0: حنا كنعرفوا اللي عطيتو وجبه وحده ما غاديش نقص الميزان غادي يزيد في الوزن ماشي غيزيد غير يدي ستوك غير يدي يخزن لانه نعطيك غير مثال بسيط الطوموبيل الا بغيتيها ديماري واش كدير فيها الغازوال واش غديماري بلا غازوال كتشوف الغازوال
1: ضروري
0: الغازوال هي الطاقه ديال الطوموبيل حنا جيت ديالنا الطاقه ديالو هما الاغذيه شنو هي الطاقه الاغذيه اللي كنعطيو هي البروتينات والدهنيات الصحيه والكربوهيدرات المعقده دونك الا جيت انا وعطيته وجبه وحده شحال السعرات الحراريه كاع غادي نوصلها نوصل 1000 سعرات حراريه وانا جيت ديالي مثلا كيحتاج 1500 باش يبدا يحرق ولا كيحتاج 2000 ولا 3000 باش يبدا يحرق فخاصني نوزع دوك الوجبات باش نقدر نقسم الاحتياجات ديالي في البروتينات وفي الدهنيات الصحيه وفي الكربوهيدرات المعقده ونعطيه الالياف والفيتامينات وداكشي كامل اللي كيحتاج دونك على هادشي كامل يعني خاصني نرد البال انني ماشي ناكل وجبه او لا كاين ناس اللي يقول لك لا ناكل 5 وجبات ولا 6 وجبات في النهار راه عشان يعاود 5 6 وجبات تخرج غلط دونك داكشي علاش دائما مزيان نشوف مع الاخصائي في التغذيه الاحتياجات اللي انا نحتاج بهم على حسب الحاله ديالي الصحيه ولا شنو كيحتاج الجسم ديالي ونقسم الوجبات ديالي بطريقه صحيحه وبعقلانيه ماشي غادي نجي وباغي واحد النتيجه وغادي نحرم على راسي كل شيء ونقطع كل شيء باش غادي نعطي نتيجه لانه في الاخر ما غاديش نعطي نتيجه غادي نتبع داك الشيء اسبوع 15 يوم شهر غادي نعيا وغنمل ونعاود نرجع لنفس ونفس وداك الشيء علاش انا دائما كنحاول نركز كنقول التغذيه متوازنه كتعتمد على الوجبات الصحيه على التوازن الغذائي ديالنا ما خاصنا نركزوا على بعض العناصر كما قلنا
1: يعني
0: فاش كنفوتوا 60 ديال 30 عام ضروري البروتينات بحال اللي ذكرت قبيله باش نحافظ على الكتله العضليه هذه ما فيهاش نقاش ماشي كاين شي واحد اللي يتناقش معنا يقول لك لا ما تاكلش بروتينات كنهضر بيان سور الانسان بصحه جيده الانسان اللي عنده الفاس الكلوي ما غاديش يقول له كل بروتينات بزاف لانه الجسم ديالو اصلا ما كيقدرش يتخلص من البروتينات داكشي علاش كنقول دائما خاصنا الاخصائي الكيمياء الطبيب العام غادي نشوفوا هذا الشيء
1: نعم
0: يعني خاصنا باش نحافظوا على العظام ديالنا
1: نعم فوالا
0: خاصنا الفيتامين تي حتى هو على حسب المناعه على حسب العظام وعلى حسب العضلات الاوميغا 3 على حسب الصحه ديال القلب ديالنا على حسب الجهاز العصبي المختص بالنقص والالتهاب خاصنا اصلا بالحياه اليوميه وبالتوتر والشيء كامل كيكون عندنا نسبه الالتهاب مرتفعه في الجسم الالياف لانه كيشبعونا وكي

0: كيتعالجونا في العبور المعوي وكيوزنوا لينا نسب السكر ونسب ديال الدهون والكوليسترول اللي عندنا في الدم. دونك خاصنا غير نكونوا كنحافظوا على هاد العناصر الغذائيه تكون عندنا كنشملوها في التغذيه ديالنا اليوميه بشكل عادي يعني بلا حرمان بلا من بلا من ماشي ديك القضيه ديال غادي ندير ريجيم باش نوصل لهذا ولكن غندير حميه متوازنه اللي كتكون ادابتي يعني خاصه الحاله ديالي على حسب احتياجات ديالي.
1: نعم وكما قلت يا استاذ نهيله يعني في المجتمع ديالنا بعد سن 30 كتبدا المسؤوليات ديال العمل والاسره وكتزيد وداكشي كينعكس على النمط ديال الحياه وهذا الشيء علاش كيلقى بزاف ديال الاشخاص صعوبه ديال ان صعوبه في انهم يحافظوا على الوزن ديالهم بعد سن 30 لانه كذلك ما خصناش نعتبروا هاد سن 30 يعني بدايه ديال التراجع بل يقدر يكون افضل وقت باش نقدروا نستثمروا في الصحه ديالنا المستقبليه. فبالنسبه للناس اللي تجاوزوا السن ديال 30 سنة سادة نوايلة شنو هي العادات الغذائية اللي خاص يبدأوا بها من دابا وكيفاش يقدروا يحميوا أنفسهم يعني من الأمراض المزمنة اللي مرتبطة بنمط الحياة؟
0: هو راه باش نتبع نمط حياة صحي هي كتجي بسيطة من كيقول في الإنسان حاليا مثلا نعطيكم نصائح وغتقول شي فاترة داكشي اللي قالت لنا واضح راه غادي نتفقوه.
1: نعم
0: مي راه خاص شي واحد اللي غادي يتبع معاك في الأول بحال كيوجهك كيدير لك واحد الساس كتبقى غادي عليه كتولد داك النمط اللي صافي ديك الساس كتبقى غادي عليه. انا دائما كاش كيجيو عندنا المرضى كيبغيو مثلا يقدوا التغذيه ديالهم وعلى مشكل ديال شنو سميتو ديال السمنه او اي حاجه اش نديرو كان دائما كنوجه للباسون كنقول له شوف ما غنقدروش نديرو ريجيم غادي تتعلم كيفاش غادي تقاد ماكلتك وغتعلم الاخطاء الماكله اللي كديرو ما خصكش تقاديهم وغتعلم كيفاش خاصك تكون الاساس ديال التغذيه ديالك ونمط الحياه. دونك كنخدموا باش نوصلوا لواحد لوبجيكتيف داك الباركور كيعلم لي باسون شنو خصو يدير. دونك هادشي علاش انا كنقول للناس اللي بحال هكا سالفين هو مزيان اللي غيعرف راه خصو يكون عنده تكوينات في الوجبات ديالو خصو يدخل الالياف ديال الخضروات والفواكه ولكن باش يقدر يتبعهم باش يقدر يتبعهم مزيان وهذا خاص ضروري نلقاو عند الاخصائي في الحميه والتغذيه اللي غادي يقدر يبدا مع هذيك فهمتي حري غيتراسلوا الطريق باش غادي يبدا باش يعرف الساس ديال الماكله كي غادي على حسب هو الاحتياج ديالو. دونك غادي نعاودو نريكابيتولو شنو هو الاساس ان اول حاجه نقد النعاس ديالي ثاني حاجه تكون عندي الحركه البدنيه تكون بانتظام يعني على الاقل على شكل يومي حتى 2 دقيقه ديال المشي. هذوك نقول للناس اللي ما كيقدروش على حسب الحاله ديالهم الصحيه اللي كانوا مرض اما اللي كان بصحه جيده خصو يخدم شويه ديال لو رونفورسمون مسكولير باش يقوي العضله حيت راه شتي من اهميه العضله من اهميه عندها على الصحه ديالنا. نقاد الوجبات ديالي نقسم الوجبات ديالي لثلاثه ديال الوجبات اولا جوج مع وجبه خفيفه اولا ثلاثه ديال الوجبات مع وجبه خفيفه اولا مع وجبه خفيفه على حسب الاحتياج ديالو. هادشي ما غاديش نقدر نعرفو راسي خصني فريمون ضروري نلتجئ عند اهل المجال اللي غيقدروا يوجهوني. حاجه اخرى غادي نقسم هذوك الاغذيه الصحيه يعني ملي غنختار بروتينات صحيه ما غاديش ندير المقليات طرق ديال الطهي موجودين هذا الطاجين ما نكثرش الزيت بزاف ندير زيت تكون غير خفيفه مره في الفران مره مشوي مره مبخر يعني تبارك الله الطرق ديال الطهي موجودين. نكثر الخضروات وننوع على حسب الموسم هادشي كنقول بيان سور على العموم على اللي كيكون عنده مشكل صحي بحال دابا كيقول لك لا ما نقدرش ناخذ الخضروات حيت عندي القولون اولا كيديروا لي انتفاخات وخصني نفهم راسي شنو غادي ناكل راه ما يمكنش نقطع الخضروات كاملين يعني كيخصنا نشوفوا فريمون واش عندي مشكل عاد كنعرفوا شنو نعطيو شنو ما غاديش نعطيو. داكشي علاش انا ذكرت دابا شنو هما العناصر الغذائيه اللي خصهم يكونوا عندنا اساسيين باش نحافظوا على الصحه ديالنا من 30 حتى الفوق وخصنا داك نمط الحياه نحترموه يعني نقد نعاسي فيها بس مره كيكون لهم كيسهر كيجي ماشي مناسبه ولا كيكون الافراد العائله مجموعين او ولكن ما نبقاش دائما في وقت الجلسه الصباح
1: صحيح
0: نعرف الركائز الاساسيه عند نمط الحياه هو والحركه البدنيه والتغذيه والتحكم في التوتر حيت التوتر هو اللي كيزيد بحال داك الكاس كيكون فايض وكتزيد مخيطه وكتفيض الكاس.
1: دونك
0: خاصنا فريمون نخدموا على هاد الاربعه الركائز ضروري واساسي.
1: نعم واضح أستاذ نوالة ففي النهاية كيف ما قلتي يعني التقدم في العمر أمر طبيعي ولكن طريقة ديال التعامل ديالنا معه هي اللي كتصنع الفرق. فكلما فهمنا احتياجات الجسم ديالنا بشكل أفضل غادي نقدروا نحافظوا على الصحة ديالنا والنشاط ديالنا والجودة ديال الحياة ديالنا لسنوات طويلة. فشكرا لك بزاف أستاذ نوالة خراط الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية شكرا لك على قاعد النصائح القيمة شكرا لك على المعلومات والنصائح القيمة اللي كتقدمي لنا في كل مرة كتكوني معنا فيها في ويكند الأسرة.
0: لريحتك سي محمد شكرا بزاف على الاستضافه ديالك وكنكون فريمون سعيده بالتواجد ديالي معك في البرنامج
1: ونحن كذلك استاذ نهيله واكيد غادي نتلاقاو معك في حلقه جديده ان شاء الله من ويكا.

0: عند الأسرة؟
1: إن شاء الله الرحمن
0: الرحيم. إن شاء الله سيدة نوال، نهارك مبروك، إلى اللقاء.
1: الله يبارك فيك، مع السلامة.
0: وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في كان الأسرة، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا ميديا باش دوزوا معنا فيها هاد الساعة هادي، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي، وغادي نقول لكم نتلاقاو غدا إن شاء الله مع العشرة الصباح في عدد جديد، ومتابعة طيبة كنتمناها لكم الباقي برامجنا على ميديا، الله معكم.

0: 32 لمونديال أمريكا الشمالية بعد فوزه المستحق على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس أمام اسكتلندا، ويؤكد أن الهدف القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء القادم. من بوسطن إلى الرباط، الجماهير المغربية تحتفل بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسكتلندي وتعرب عن ثقتها في تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة ومواصلة السعي لتصدر المجموعة الثالثة. سقوط 16 قتيلاً على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة، رغم إعلان التوصل إلى هدنة فورية بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية. وضع كارثي للأطفال في قطاع غزة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد مقتل 265 طفلاً منذ أكتوبر الماضي، وتقول إن وقف إطلاق النار المزعوم أصبح وهماً قاتلاً للأطفال الفلسطينيين. في النشرة أيضاً، افتتاح الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط، دورة تحمل وعوداً ببرمجة تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
1: 60 يوماً ليكرم اتفاق التفاهم أو يوهان، 60 يوماً للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
4: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
0: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا مجدولين. أستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. شكرا لك.
0: شكرا لك أستاذة ثريا. بعد مجموعة من المجاميع الشعرية صدرت رواياتك الأولى بعنوان أثر الطير، كيف قررت الشاعرة دخول عالم الرواية؟
5: لا، هي في الواقع هناك أسئلة عديدة كانت ترافقني منذ عقود، منذ بداية كتابتي للشعر، وهي في عمقها أسئلة وجودية. تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش بعد مجموعة من الانكسارات، ولماذا بعض التجارب تؤثر علينا ويستمر تأثيرها حتى بعد نهايتها. فأردت الاقتراب من هشاشة الإنسان، من ضعفه وليس من صورته المكتملة. وهناك سؤال كان يؤرقني حتى حينما كنت أكتب الشعر، هو سؤال الذاكرة. كيف أن الذاكرة في بعض الأحيان تتحول إلى عبء، يعني تقف أمام أن نصل إلى مبتغانا. فبالتالي كان هذه بين الأسباب التي جعلتني أفكر، خاصة أن هناك الواقع يترك علينا كذلك تأثيرا عميقا. قررت أن أكتب الرواية.
0: نعم، طبعا بعد سنوات وعقود من كتابة الشعر، ما الذي تسمح الرواية بكتابته ولا تسمح به القصيدة أسامة؟
5: لا، هو في الواقع هناك العديد من اعتبر أنني قد هجرت الشعر أو تركته ورائي، لكنني حينما جئت إلى هذه الرواية أتيت بحساسية الشعرية. صحيح. معا المشكلة هو فقط أنه أنت تعرفين أن الشعر هو بيتي الأول، يعني هو الذي علمني كيف أخاطب العالم، كيف أخرج ما بداخلي، يعني كانت لغتي الأولى هي لغة الشعر. ولكنني في لحظة ما اكتشفت أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن لا تكفي القصيدة لوحدها أن تعبر عنها. القصيدة كما تعرفين تحب التكثيف، الإيجاز، الإشارة، التلميح، الومضة، لكن هناك تجارب في الحياة لا يمكن أن تنقل ولا يمكن أن تفهم دون تلك التفاصيل الدقيقة، ودون أن نتحدث عن تعقيد الشخصيات وأن نرى تلك التجارب وهي تتحول وتتدرج عبر الزمن. إذن فكان أنني لم أهجر الشعر وإنما وسعت نهر الكتابة، فكانت النتيجة هي هذه الرواية. نعم. يمكن أن أقول لك أنا في يعني بالنسبة لي الشعر هو القلب والرواية هي الجسد في هذا المجال.
6: في الحقيقة حضرت فيها مجموعة من المواضيع على امتداد تقريبا 5 فصول، القارئ يرافق فريدة جلال الدين هذه الصحفية والروائية أيضا والفنانة التشكيلية كذلك. ذكرت قبل قليل الذاكرة والذاكرة حاضرة من أحداث 84 إلى 20 فبراير، بالإضافة إلى مواضيع عديدة، النضال السياسي، الحب، الطلاق وغير ذلك.
5: لا، هي تبدو في البداية وكأنها حكاية وجدانية، يعني هذا الإطار العام، ولكنني اخترت أن تكون فريدة صحفية، يعني المهنة اخترت الصحافة حتى أتمكن من خلالها أن أناقش بعض القضايا. أهم قضية، يعني مش أهم، يعني من بين القضايا قضية الحقيقة، يعني تبدو لنا فريدة وكأنها هي تبحث عن الحقيقة، ليس فقط في التقارير الصحفية التي تقوم بها، بل حتى في حياتها هي تحفر في الذاكرة الجماعية اللي حضرت فيها بعض الأحداث التاريخية، والذاكرة الفردية أيضا، ولكنها تبحث عن استقرار تعيد بناء حياتها، تعيد بناء الحياة بعد الصدمات التي تعرضت لها، ولكن يعني تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها أن هذه الحقيقة التي تجدها أحيانا، يعني السؤال اللي كنطرحه أنا وكنخلي سؤال، يعني أنا لا أملك أجوبة، أنا فقط أناقش مع القارئ بعض الأسئلة، هو من له الحق في امتلاك الحقيقة؟ هي تبحث عن حقائق مثلا في العمل ديالها الصحفي وتجدها، ولكن تصطدم بعدم إمكانيتها أن تنشر تلك التقارير.
6: صحيح.
5: فهنا كنقولوا من له الحق في امتلاك الحقيقة، وحينما نمتلكها ماذا نفعل بها، سواء إذا قلنا في العمل ديالها أو حتى في الحياة ديالها الوجدانية، يعني هي عندها واحد رؤية خاصة للحب مثلا، للزواج، لعلاقة الصداقة، يعني عندها بعض الأمور كثيرة، ولكن دائما تصطدم بهذه الأشياء.
6: نعم.
5: لذلك فضلت العزلة، فهنا أو لا أنا اخترت لها أنت العزلة كإطار، ليس كحالة نفسية بل كمساحة لبناء الذات، لأنها داخل هذه العزلة سوف تفكر في وجودها، سوف تراجع حياتها، وسوف تستطيع يعني أو تستطيع أن تتغلب عليه في الفصل الأخير كما نعم. تلاحظين أيضا أنها منذ البداية فريدة وهي تتدرب على النسيان، تحاول أن تتخلص من عبء الذاكرة.
6: نعم.
5: ولكن هذه
6: سواء الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجماعية أيضا،
5: سواء ذكرياتها مع في الحياة ديال الزوجية أو بعد طلاقها أو مع سليم اللي هو البطل هنا، أو يعني هذه دائما هذه الذاكرة تقف حجرة عثرة، ولذلك نلاحظ هناك تجاذب بين الذاكرة وبين النسيان. النسيان ليس كمحاولة محو للذكريات، ولا إنما النسيان كخطة أو كاستراتيجية للبقاء للعيش.
6: نعم.
5: ولا لاحظتي هناك اقتباس جملة وضعتها في مقدمة ديال نيتش، هي تذكر أن تنسى، فهي في النهاية كيف استطعت أن تتغلب على هذه الأمور بالتذكر.
6: نعم.
5: لا تتذكر لتنسى.
6: وفريدة، أو أنت قلتي على لسان فريدة إن النسيان ليس هو الغاية أستاذة ثريا، ولكن المصالحة مع الماضي هي المفتاح لتحويل الذاكرة من عبء طبعا إلى جزء من هذه الحكاية. في رحلة النسيان

0: والبحث عن الذات. فريدة بدأت تكتب أيضا الرواية، ولكن أصبحت نادية الشخصية الرئيسية تتمرد على كاتبتها، وأصبحت أيضا نموذجا. الكاتبة فريدة تتبع خطاها.
1: نعم، في الواقع أنا حينما لجأت إلى هذه الرواية داخل رواية لم تكن مجرد لعبة شكلية، أنا تعمدت ذلك لأجد توازنا نفسيا لفريدة. سنجد أن الكتابة هنا أناقش حتى مفهوم الكتابة، كيف أنها تصبح ملجأ، تصبح مخرجا للتوتر، مخرجا لذلك، يعني تخرج ذلك الأشياء الغامضة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تستطيع استيعابها، فلجأت إلى كتابة الرواية. ولكن ماذا حصل؟ هي أن تلك البطلة، بطلة فريدة، الرواية اسمها سيرة النسيان، وهناك ذلك حتى العنوان له علاقة حتى بالرواية الأم اللي هي أثر الطير. نادية كبطلة هي تصبح هنا مرآة لما تريد فريدة أن تصبح عليه، لأن نادية متمردة، نشيطة، مرحة، تحب الحياة، وفريدة عكسها. إذن فهي فريدة كأنها غير مقتنعة بالنوع الحياة التي تعيشها، هي تريد أن تكون مثل نادية، وذلك وضعت أنا على لسان نادية ما أريد لهذه الشخصية، لشخصية فريدة أن تكون. يتمردت عليها، وليس فقط تمرد بل ضغطت عليها حتى أنا أصبحت كأنها رهينة في
0: يدي. تمردت عليها ولكنها ساعدتها في الأخير.
1: طبعا تماما،
0: نادية ساعدت،
1: تمام، تقول لها لماذا تكتبين عني، عيشي حياتك بدل الكتابة عني.
0: نعم، على ذكر الكتابة، في أثر الطير أستاذة ثريا تبرز الكتابة كطوق نجاة، الكتابة كوسيلة للمقاومة، وأنت تقولين في الرواية ومقاومة للنفس وليس فقط مقاومة للعالم.
1: تماما، وهذا له علاقة حتى لذلك سميت هذا الكتاب بأثر أثر الطير، لأن الأثر يعني هو الأشياء التي تبقى فينا، تظل فينا حتى بعد أن تذهب الأشياء. لولا الكتابة لربما كان مصير فريدة شيئا آخر في الرواية.
0: ولكن من بين الأسئلة التي طرحت في الرواية، هل الكتابة تستطيع أن تغير شيئا في عالمنا اليوم؟
1: أنا أعتقد نعم، أعتقد نعم. حتى وإن كنت أختلف مع العديد، الكتابة أولا حتى في الشعر مثلا ساعدتني كثيرا، لأن الكتابة ما هي فيما يخص الشعر؟ الإنسان تكون لديه بعض، يكون لديه توتر داخلي ولا يفهمه، ويعتقد أن ما يحمله بصدره هو شيء كبير جدا، وأنه ربما قد يموت جراء هذا الشيء. لكن حينما كنت أنا أخرج ذلك التوتر على الورق وأضعه أمامي، يبدو لي صغيرا، يبدو لي بسيطا، وأتأمله فيبدو أنني بإمكاني أن أتغلب عليه، وبالتالي أسترجع توازني النفسي. إذن هذا من واحد ناحية. الكاتب إذا لم يكن متفائلا وقال لك ولم يقل ولم يجبك نعم ممكن، فما هو الداعي للكتابة؟ الكتابة أساسية لأنها تساعدنا على التغيير. الكتابة أنا أعتبرها وسيلة من وسائل التغيير، سواء تغيير الحياة الشخصية أو تغيير المجتمع عن طريق الكتابة.
0: نعم،
1: لذلك لجأت إليها هنا لكي أعطي لفريدة متنفسا تستطيع من خلاله أن تتغلب على ما كانت عليه.
0: نعم، من بين أيضا التعبيرات التي لفتتني عن الكتابة جاءت في الرواية أستاذة ثريا، إن الكتابة لا تنقذ من الألم، ولكن هي فقط تحوله من مكان إلى آخر حيث يصبح نصا أو حكاية.
1: نعم، هذا كلام شخصية.
0: طبعا كلام شخصية.
1: كلام شخصية، شخصية من شخصيات في الرواية اللي أنا كنناقشها حتى أنا مع شخصيتي ديالي. يعني هاد الشخصية هذا فيه نوع من يعني تشاؤم، هي تشاؤم نوعا ما، لأنها تقول هي فقط هو كأن الكتابة يعني لا تقضي، وهذا صحيح، الكتابة لا تقضي على التوتر وإنما تخفف منه، وهذا هو ما.
0: نعم، ارتباطا بالكتابة أيضا عرجت على مسألة فقدان شرارة الكتابة من قبل الكاتب أحيانا، أو ما يسميه البعض الاستعصاء. هل حدث معك ذلك وأنت تكتبين أثر الطير، خصوصا وأنك كتبتها خلال مدة تقريبا قاربت الخمس سنوات؟
1: لا، ليس مع، بصراحة أنا هذه الرواية بدأتها تقريبا

0: كنت 5 سنوات ولكن بشكل متقطع، يعني كنت كنكتب شهر كنتوقف شهرين الى اخره، الا في السنتين الاخيرتين
1: كتبتي باستمرار.
0: السنتين الاخيرتين ما كنتش كنوض من المكتب، يعني كنت كنبقى مع الروايه من الصباح حتى الليل. بمعنى انه هذيك المشكل اللي كيوقع لبعض الكتاب ديال الصفحه البيضاء، ما يسمى بالصفحه البيضاء، لانه يريد ان يعطي الاحسن، او ان ما بداخله ربما يستعصي اللغه عليه حتى يخرج ما بداخله.
1: طيب في الرواية أستاذة ثريا، في مرحلة من المراحل بعدما اكتملت رواية فريدة أيضا، سألتها صديقتها أليس في هذه الرواية شيء منك؟ وأعتقد بأنه منذ الصدور أثر الطير وجه سؤال لك كثيرا، هل هي سيرة ثريا أيضا؟
0: لو في الواقع فعلا وجه لي هذا السؤال مرارا، وهذا نعطي ربما علاج، ولكن أقول منذ البداية أن هذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى المباشر، ولكن فيها أشياء كثيرة مني، فيها حساسيتي، أسئلتي، حتى تفكيري، يعني تفكير شخصيته ديال الكاتب، فيها أشياء من واقعي،
1: فيها معيشته ربما في الزمن الجامعي،
0: تماما يعني هو أي كاتب، وخاصة الرواية الأولى أنا كنت قرأت بحثا لباحث في الرواية، قال إن معظم الروائيين في الروايات الأولى ديالهم كيكون فيها جزء كبير من الذات، من السيرة. ونحن لا نأتي إلى الرواية من فراغ، يعني نأتي من الواقع، من رصيد داخلي نعيشه، من منطقة ما نكتب هذه الرواية. فريدة فيها أشياء كثيرة مني، حينما جعلتها يعني أردت أن أتحدث عن المرحلة الجامعية، ماذا فعلت؟ فقط أنني استعدت نفسي حينما كنت طالبة. في الفترة اللي كنت فيها أنا طالبة بداية الثمانينات، كان هناك اهتمام كبير بالشأن العام، بالشأن السياسي، ودخلنا التيارات متعددة، تيار اشتراكي وغيره، فكنت أسترجع تلك المرحلة. إذن هذاك الجزء فيه أنا. إنما كنقول أنا ربما لماذا يطرح هذا السؤال، كتبتها بصدق هذه الرواية، كتبتها بصدق، حتى أنني بعض الأشياء حتى أكون صادقة فيها فعلتها. يعني مثلا السفر
1: إلى طنجة وإلى مايوركا، سافرت وإلى القرية أيضا،
0: ذهبت إلى أغلو مثلا. أغلو هي مدينة صغيرة في جنوب تيزنيت، جنوب أكادير، حتى لا أخون القارئ وأكون وفية له، أخذت سيارتي وذهبت بمفردي ذهبت إلى مدينة أغلو وجلست هناك. يعني كل الأشياء الأوصاف البحر والصيادين وهذه كلهم أشياء حقيقية، حتى السفر إلى خارج المغرب ديال بالما دي مايورك، ذهبت إلى بالما دي مايورك حتى أتيح للرواية أن تكون صادقة.
1: نعم، وحتى علاقتها بطنجة، ونفس علاقتك أيضا بطنجة، تلك المدينة المفضلة
0: طبعا، لأن طنجة هي اللي قضيت فيها طفولتي، وبالتالي كان لابد أن تحضر مدينة طنجة.
1: طيب عموما أستاذة ثريا، هل ستنجح فريدة في إزالة الأعشاب الضارة من داخلها وفي زرع بذور جديدة لحياة جديدة؟ سنترك الجواب للقارئ.
0: هو أنا أثق في القارئ وأثق في ذكائه، وأريد أن يعني يهمني جدا أن يشاركني في التفكير في ما بعد الوقوف في الشرفة الأخيرة في نظرتها إلى الحقل.
1: نعم طبعا، في المشهد الختامي أستاذة ثريا، لكن المؤكد أنه لم يكن سهلا عليك فراق فريدة، كما لم يكن عليها هي السهل من السهل أن تفارق نادية، الشخصية الرئيس لروايتها.
0: هنا لابد أن أعود بك إلى الشعر. حينما كنت أكتب القصيدة كنت يعني في البداية كنت توتر وقلق وحزن، يعني لا أكتب في لحظات الفرح، يعني لا أكتب إلا إذا وصلت إلى قمة التوتر والقلق، عاد كنكتب الشعر. فحينما كنت أنت أخرج القصيدة وأشتغل عليها شعريا وأنتهي منها، كنت أحس بفرح شديد، كأنني تخلصت من هموم قوية. ما حدث لي في الرواية هو العكس تماما. الرواية لم تأتي هي إلي، أنا ذهبت إليها بقرار واع، أنا قلت سأكتب رواية، هذا قرار، وقمت بتخطيط ووضعت شخصيات والفكرة وغير ذلك من الأشياء، لكن هذه المدة الزمنية اللي

0: قضيتها مع الشخصيات كان بصراحة حينما وضعت نقطة النهاية أحسست بالفقد، بمعنى الفقد، بفراغ قاتل، حتى أنني لم أجد ما أفعل بنفسي. قلت يعني بحال فارقت الأسرة ديالي. علاش؟ لأن عشت واحد المدة طويلة مع الشخصيات وانغمست وتقمصت، لأن كنت كنتقمص شخصية باش يمكن لي النجاح فيها. نعم. بحال فيلم سينمائي.
1: تماما. وهذا أمر مشترك مع القارئ أيضا. القارئ يصعب عليه كذلك أن يودع شخصيات الرواية عندما يكمل قراءتها. طبعا أستاذة ثريا، في واحدة من قصائدك الجميلة تقولين: لا أحتاج لأرض لأقف، لا أحتاج لسماء لأطير، وقد طرت بنا في سماء الرواية من خلال أثر الطير. سأطلب منك أستاذة ثريا أن تأخذين الآن إلى أرض الشعر،
0: عالم الشعر.
1: تفضلي بقراءة واحدة من قصائدك.
0: نعم. اخترت أن أقرأ قصيدة ظل الغائب، وهي قصيدة مأخوذة من الديوان الرابع أي ذاكرة تكفيك.
1: تفضل.
0: هذه مجرد مقاطع لأن القصيدة طويلة نوعا ما. لا ترسم قسمات الليل وحدك، اذهب إلى سدرة الضوء خفيفا مثل ظل وردة، مد يديك إلى سقف روحك، تعلم بهجة الرقص. بذرة ضوء تكفي لتغادر ظلك وتعود إليك، كأن تغلق قوس التذكر فجأة وتنزع ريش الكلام من حجر الصمت. وليس ضروريا أن تتعجل موسم الرحيل، فالبحر مشغول بالموج، والموج مشغول بالرمل، والرمل منهمك في جمع بقاياه ورسم خارطة للبحر. البحر وحده يعرف سر الغريق. وإذا لم تجد فتحة في الليل كي تمر إلى حلمك، أرسم جناحا للنهار وادسس رغبتك الأخيرة في شغاف الظهيرة. وإن صدك مثلا وجع الفقد، ورأيت الرحيل في انكسارات المدى، ورأيت وجه الغياب يتسع، إن رأيت احتمال الرماد في حزمة النار التي في يدك، فلا ترسم قسمات الليل وحدك، ولا تنثر دمعة على مقعد المساء.
1: جميل. شكرا لك أستاذة ثريا على هذه القراءة، بالإضافة إلى عمق المعنى. هناك طبعا جمال اللغة، اللغة التي هي نعمة من أروع النعم بتعبير هولدرلين. سأدعوك الآن أستاذة ثريا لتوجيه رسالتك، الرسالة التي هي فقرة ثالثة. تفضلي.
0: الواقع أنا فكرت في الثقافة وفي البرامج الثقافية. تعرفين أننا نعيش عصرا يتميز بالرداءة، يتميز بالتسطيح، بسطوة التفاهة، وأننا نحتاج إلى برامج ثقافية لنشر الوعي وللحد من هذه الرداءة. إذن رسالتي موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى القنوات التلفزية على الخصوص. يعني أريد مزيدا من النوافذ، أريد أن تنفتح التلفزة على البرامج الثقافية الهادئة للنقاش الجاد. أريد أن تحسين ذائقة الناس، وهذا لن يكون إلا بالبرامج الثقافية التي تنفتح أمام الكتاب كلهم، سواء أدباء أو كذلك الفنانين التشكيليين، الموسيقيين، السينمائيين، المسرح، يعني كل صنوف الإبداع، كل مجالات الثقافة التي بإمكانها وحدها أن تنشر الوعي وأن تحد من هذه الرداءة التي أصبحت طاغية على عصرنا. كذلك هنا نقطة مهمة كذلك فيما يخص البرامج الثقافية، أن تبث في ساعات الذروة وليس في ساعات متأخرة أو في ساعات ما كيكونش، يعني أن تكون موجهة للعموم، ولذلك أن تعطى لهذه البرامج، أن تعطى لها أهمية وأولوية أكثر.
1: شكرا لك على هذه الرسالة أستاذة ثريا. وطبعا المثقفون المغاربة والمبدعون يستحقون مساحات أكبر عبر إعلامنا المغربي. قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذة ثريا،

0: ريا، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
1: أنا الآن بصدد إعادة قراءة لرواية. أنا عندي واحد التقليد، الروايات اللي عجبتني هذا كنعاود نقراهم مرات ثانية وثالثة.
0: وغالبا كل قراءة تختلف عن الأخرى.
1: تماما، نكتشف أشياء جديدة بالتصور ديالنا الجديد. فالرواية اللي كنقترحها هي رواية لماريو فارغاس يوسا بعنوان الفردوس على الناصية الأخرى. وهذه الرواية ما شدني فيها هو ذلك السؤال الوجودي الذي يتعلق، يعني هو أن الإنسان كل منا يبحث عن فردوسه في شيء ما. هناك من يرى فردوسه الأرضي، نتحدث عن فردوس الأرضي، يراه في الحب أو في المال أو في الحياة أو فقط في عالم أكثر انسجاما. ولكن حسب الرواية هنا دائما نكتشف أن الفردوس يوجد في مكان آخر، أو كما قال هو على الناصية الأخرى.
0: قراءة ممتعة للفردوس على الناصية الأخرى أستاذة ثريا مجدوين، وشكرا جزيلا لك، سعدت اليوم بوجودك معنا.
1: وأنا أسعد، شكرا لك.
2: شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميديان الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: المغرب طقس صباحا غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان على الساحل المتوسطي وبقية المنطقة الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، وصاف بباقي المناطق. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بيسويرة أسفي، 25 درجة في أقادير، 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط، 28 درجة تسجل بالناظور، 29 درجة في العيون، 30 درجة مرتقبة بطنجة، 34 درجة في مراكش، 36 درجة بفاس وجدة بني ملال، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء مشمسة في أغلب الأوقات على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذلك في الربع الشمالي الغربي من البلاد. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 32 درجة ببجاية، 33 درجة في الجزائر العاصمة، 36 درجة بتيارت، 38 درجة بقسنطينة، 40 درجة مرتقبة ببسكرة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على كامل أنحاء البلاد، وتستمر كذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة في جميع المناطق. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بصفاقس، 32 ببنزرت، 33 درجة مرتقبة بسوسة، 35 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 37 بقفصة، و39 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
3: مرحبا محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: المنتخب الوطني المغربي يحقق الأهم ويقترب من دور الاثنين وثلاثين لمونديال أمريكا الشمالية بعد فوزه المستحق على اسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس أمام اسكتلندا، ويؤكد أن الهدف

0: القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء المقبل. من بوسطن إلى الرباط، الجماهير المغربية تحتفل بفوز أسود الأطلس على المنتخب الاسكتلندي وتعرب عن ثقتها في تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة ومواصلة السعي لتصدر المجموعة الثالثة. سقوط 16 قتيلاً على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة، رغم إعلان التوصل إلى هدنة فورية بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية وقطرية. وضع كارثي للأطفال في قطاع غزة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر الماضي، وتقول إن وقف إطلاق النار المزعوم أصبح وهما قاتلا للأطفال الفلسطينيين. في النشرة أيضا، افتتاح الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط، دورة تحمل وعودا ببرمجة تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. بعد 71 ثانية فقط من بداية المباراة ضد اسكتلندا أمس في بوسطن، سجل إسماعيل الصباري الهدف المنتظر مانحاً المنتخب الوطني المغربي فوزه الأول في مونديال أمريكا الشمالية. المنتخب الوطني قطع شوطاً كبيراً نحو دور 32 بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط عقب التعادل الافتتاحي مع البرازيل بهدف لمثله. تقرير الزميل الحسن جابري.
1: فاز المنتخب المغربي وحقق المطلوب أمام اسكتلندا في ثاني مبارياته في المونديال، لكنه خرج من ملعب بوسطن برسالة أخرى لا تقل أهمية عن النقاط الثلاث. هدف إسماعيل صيباري بعد 71 ثانية فقط وضع أسود الأطلس في المقدمة مبكرا، ومنذ تلك اللحظة فرض المنتخب المغربي سيطرته على تفاصيل اللقاء. الأرقام تتحدث عن استحواذ بلغ 53%، بل وصل إلى 78% خلال شوط المباراة الأول. المنتخب المغربي أكمل ما يقارب 600 تمريرة في المباراة واستعاد الكرة بوتيرة أسرع من منافسه، كما منع المنتخب الأسكتلندي من تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال 90 دقيقة كاملة. أرقام تؤكد أن رجال محمد وهبي قدموا مباراة شبه مثالية من الناحية التكتيكية، لكن رغم هذا التفوق يبقى هناك تفصيل يقلق الطاقم التقني المغربي. فرص التسجيل كانت موجودة ومؤشر الأهداف المتوقعة منح المغرب أفضل واضحة على منافسه، إلا أن النتيجة بقيت معلقة على هدف وحيد حتى الثواني الأخيرة. المنتخب المغربي حقق الأهم واقترب من الدور المقبل، وفي كأس العالم السيطرة قد تمنحك الأفضلية، أما الفاعلية أمام المرمى فتمنحك التأهل. المغرب يملك الأولى بلا نقاش، لكنه يحتاج إلى المزيد من العمل في الثانية إذا أراد أن يواصل رحلته في أدوار خروج المغلوب التي قد لا تتاح فيها الكثير من الفرص.
0: شكرا لك الحسن. إسماعيل الصباري سجل هدف المباراة الوحيد، وهو الهدف الثاني له في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل في الجولة الأولى، وبات مهاجم أيندهوفن الهولندي المرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، والذي اختير رجل المباراة ثاني لاعب إفريقي يهز الشباك في أول مبارتين له في العرس العالمي. نستمع لتصريح إسماعيل الصباري بعد المباراة.
2: فرحان بالجوج بيوت، ولكن اللي فرحان كثار وعندنا 4 بوان، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان راوند، ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك هذاك باغي نغلبو. خصنا نقتلوا الماتش ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما لي لونغ بانون.
0: وبعد المباراة أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي عن سعادته بتحقيق الهدف المنشود بالتغلب على اسكتلندا، وعبر عن ارتياحه لتطور أداء أسود الأطلس، مؤكدا أن الهدف القادم هو تحقيق الفوز في المباراة ضد هايتي الأربعاء المقبل. وهبي أوضح أن المنتخب المغربي أظهر قدرته على إدارة اللحظات الصعبة مع التزامه بخطة اللعب، وأبان عن نضج في تحمل الضغط. قراءة تقنية في مباراة المغرب اسكتلندا.

0: اسكتلندا مع المدرب واللاعب الدولي السابق طارق شهاب.
1: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا نخلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأثش لنا هو اللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفيرة النهائية ديال الحكم. شفنا لاعبين 11 اللاعب اللي بدات اللقاء عندها مستوى، والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
0: طارق شهاب المدرب واللاعب الدولي السابق حاوره زميل الحسن جابري. ولم يكد الحكم يعلن عن نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الاسكتلندي حتى خرجت الجماهير من المقاهي والمنازل إلى شوارع العديد من المدن للتعبير عن فرحتها بالفوز واقتناعها بالأداء. المشهد ذاته في بوسطن وواشنطن أيضا، حيث احتفل المشجعون المغاربة وكذلك العرب بفوز المنتخب الوطني، معربين عن ثقتهم في تحقيق الفوز في المقابلة القادمة ضد منتخب هايتي. من واشنطن نتابع مراسلة إكرام بن عائشة.
2: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد، عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
3: أنا كجالية مغربية كنشجعهم وغنشجعهم وغنشجعهم حتى الاخر ان شاء الله، وفيف لو ماغا.
4: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال، نتمنوا ان شاء الله نديو كاس العالم.
5: الماتش كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنوا ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنوا ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
2: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
6: اداء عظيم ومشرف لافضل منتخب عربي، بشجعه بكل قلبي وبشدة، فكل التوفيق ويا رب إن شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمة ونطلع نهاية كأس العالم إن شاء الله.
7: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب، نمبر وان المغرب.
8: أول إشي الحمد لله، حمد الشكر على الفوز. ثاني إشي الجيم ممتع. Congratulations Morocco, the first team, the first Arabic team to win the series.
2: ثلاث نقاط ثمينة عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت أيضا أمال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه أسود الأطلس في المحطات المقبلة. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصلة المشوار بأداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربة. من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
0: وعن المجموعة الثالثة أيضا، فازت البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف. هايتي ودعت المونديال، كما أقصي منتخب تركيا بعد خسارته الثانية، وتأهلت الولايات المتحدة إلى الدور الموالي بعد فوزها على أستراليا لتلتحق بالمكسيك. ضمن برنامج المباريات لهذا اليوم، تواجه هولندا السويد، وتلعب ألمانيا ضد الكوت ديفوار. يوم دام في لبنان رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار. الدفاع المدني أعلن عن مقتل 16 شخصا على الأقل اليوم في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة. كما أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في واحدة من هذه الغارات. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قوات قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة. وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار بوساطة أمريكية وقطرية، وهو الإعلان الذي جاء بعد غارات جوية إسرائيلية

0: أسفرت عن مقتل 47 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين منذ ليلة الخميس الجمعة وفق السلطات اللبنانية. ما مصير هذا الاتفاق في ظل التصعيد الحالي؟ طرحنا سؤال على سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت.
1: مؤسف هذا الكم من الدمار الذي أسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مباشرة من معزل عن الدولة اللبنانية، ولكن هذا ما حصل وعلينا أن ننتظر الآن مصير هذا الاتفاق. بالتالي لا يمكن البناء على هذا الأمر إلا بالصورة الكبرى لما يحصل في لبنان على خلفية النزاعات بين إيران والولايات المتحدة، وعلى خلفية الضغط الإيراني على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وعلى خلفية الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم مع إيران. الأوراق كلها تختلط وتحتدم مع الأسف على الساحة اللبنانية التي تتلقى المزيد من العدوان الإسرائيلي والمزيد من الدمار والخراب والمزيد من التقويض لسيادة الدولة عندما تحاول إيران مصادرة قرارها، ونحن عشية مفاوضات مفترضة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن.
0: سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت، حاورتها زميلة وفاء توسري. وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن اللاجئين يمثلون 42% من سكان دولة فلسطين، في حين يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا أزيد من 6 ملايين لاجئ يتوزعون على 58 مخيما رسميا. وأشار إلى أن مخيمات اللجوء في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية تواجه فصلا وحرب إبادة غير مسبوقة، فضلا عن حصار مطبق أدى إلى نزوح قصري متكرر طال نحو 2 مليون فلسطيني. ومن بين النازحين واللاجئين أطفال أيضا. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وصفت الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم اليونيسف إن القطاع لا يزال يعاني عنفا يوميا تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلية. يقربنا أكثر من وضعية الأطفال في غزة مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة.
2: واضح أنه ما وصفته اليونيسف هو حقيقي، أكثر من 265 طفلا من الشهداء و400 إصابة، في مجمل 1100 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ندرة المساعدات التي تدخل والقيود والحصار الإسرائيلي المشدد على البضائع بشكل عام، وعلى أيضا أن الأطفال نسبة كبيرة منهم لم يتلقوا تعليمهم، هم حرموا من الحق في التعليم والحق في الصحة، وذلك هو انعكاس خطير على صحة هؤلاء الأطفال وعلى حياتهم. عندما تقضى على الحق في الحياة فلا معنى للحياة، سواء لكبار السن أو الأطفال الذين كانوا هم ضحية هذه الحرب، أكثر من 18 ألف شهيدا سقطوا خلال الحرب من الأطفال.
0: استمعنا لمصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة، حاورته الزميلة وفاء توزري. نختم النشرة من الرباط، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، والتي ستتواصل حتى 27 من الشهر الجاري تحت الرعاية الملكية. برمجة هذه الدورة تلبي وفق القائمين عليها أذواق شرائح واسعة ومتنوعة من الجمهور، وتعد بأيام تنبض بالتنوع والإيقاعات العابرة للعالم. من الرباط متابع روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: من نجوم افتتاح مهرجان موازين، الفنان الشعبي المصري سعد الصغير في منصة النهضة الخاصة بنجوم العالم العربي. بالنسبة إلى سعد الصغير، التواجد في المغرب لا يختلف عن التواجد في مصر.
4: أنا نفسي أعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي، ودي من خلال حضرتك بقى طبعا والراديو الجميل بتاعك دوت، تشوفونا بقى وأنا اللي هعمل هنا على حسابي والكليب كمان على حسابي. نفسي أغني مغربي مع حد، خلي بالك المغربي

0: نادي جامد او منتخب جامد جامد جامد قوي، وانا بقول لك فضل ربنا هيوصلوا لفوق. جمهور هنا زواق.
1: الصنهاجي من الاسماء البارزه في الاغنيه الشعبيه المغربيه، يغني في الدوره 21 من موازين. الصنهاجي يغني منذ 48 عاما بحسب ما كشفه في الندوه الصحافيه قبل الصعود الى منصه سلا للغناء.
0: كتعرفوا موازين الصيد ديالو وصل للعالميه الحمد لله من العام الاول ديالو كنعقل الحمد لله، كيجيو فنانين كبار من العالم كامل.
1: على امتداد 20 عاما مضت قرابة 4 ملايين شاهدوا سهرات مهرجان موازين في 6 منصات غنائية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: شكرا لك عادل، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونفتح الآن صفحة ضيف المنتصف. أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمس بالرباط التطبيق الهاتفي أختزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية. ويعد هذا التطبيق وهو ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم. الموضوع محور ضيف المنتصف. وأرحب بضيفنا الأستاذ محمد أيتيشو، رئيس الهيئة الوطنية للصناع وحرفي الصناعة التقليدية من الدار البيضاء. أستاذ محمد أهلا بك معنا عبر ميديا.
3: مرحبا، ونشكر قناة ميديا على الاستضافة.
2: شكرا لك أستاذ محمد. أولا كعاملين كيف استقبلتم هذه المبادرة وما أهمية هذا التطبيق بالنسبة لكم طبعا كعاملين في ومهنيين في مجال الصناعة التقليدية؟
3: استقبلناها بواحد الأريحية، لأن تنتم من هذا الفكرة، هذا أو البرنامج أو هذه الآلية، لأن عنده واحد انعكاس إيجابي على القطاع ديال الصناعة التقليدية وأيضا العاملين في القطاع ديال الصناعة التقليدية. الانعكاس ما غاديش يكون فقط انعكاس ظاهري أو اجتماعي واقتصادي، ولكن نعتبره انعكاس إيجابي على المنتوج ديال الصناعة التقليدية وأيضا العاملين في الصناعة التقليدية، وأيضا تنعتبره هذه الفكرة تعريف بالمنتوج التراثي الوطني. إذن هذه فكرة رائدة لتقريب المنتوج الوطني للمواطنين وأيضا الزائرين للمملكة.
2: نعم. طيب الصناع التقليديين برأيك اليوم أستاذ محمد هل انخرطوا في مجال التكنولوجيا والمجال الرقمي أيضا من أجل الترويج لمنتجاتهم؟ هل هناك تكوينات أيضا يستفيد منها الصناع التقليديون من أجل هذا الأمر؟
3: هذا هو الشيء اللي تنعتبره جانب ما تنقول سلبي، ولكن كان واحد النقص في التواصل او نقص في التكوينات بالنسبه للعاملين في القطاع ديال الصناعه التقليديه. خص تكون واحد البرامج مسطره من طرف كتابه الدوله، رغم المجهودات اللي تقوم بها السيد الكاتب الدوله او الغرف ديال الصناعه التقليديه ولا المديريات، لكن هناك نقص كبير، ماشي نقص كبير في هذا البرنامج ديال الرقمنة او اللجان، احداث لجان ديال الرقمنة لا على مستوى الغرف ولا على مستوى المديريات ديال الترويج للمنتوج في اطار التواصل الرقمي. كاين نقص كبير.
2: نعم. طيب بالعودة إلى الحديث عن هذا التطبيق، كيف يمكن الولوج إليه من قبلكم أنتم كصناع تقليديين وكمهنيين أستاذ محمد؟
3: دابا البرنامج أو الآلية مهمة ومهمة جدا، ومن تتنزل عند العاملين في قطاع ديال الصناعة التقليدية القليل اللي عنده هذا البرنامج ديال التسويق الرقمي او الاليه ديال هذه الاليه اللي دارت، ما باقي ما عطاتش واحد إشعاع أو الصدى. إذن هناك تقصير في توصيل المعلومة للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية. غير هي إن شاء الله بعد العمل ديال الترويج الإعلاميين إذا كان ممكن. وتشكروا قناتكم الموقرة لأن واكبت هذه العملية من خلال هذا مثلا هذا الإشعاع.

0: من خلال هذا التواصل معنا أو إن شاء الله من خلال طرحها في قناتكم الموقرة. إذن هذه واحد مبادرة من إن شاء الله تكون واحد العمل إشاعي باش توصل للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية. الفكرة بقى ما كاين ما واضحاش، وإن شاء الله ممكن مستقبلا في إطار مثلا لما لا خرق أيام تواصلية أو الفائدة العامل في قطاع ديال الصناعة التقليدية وأيضا المواطن بصفة عامة باش تكون واحد المردودية والنفع للطرفين.
1: نعم، والمؤكد أن هذا التطبيق أستاذ محمد يتضمن تجميعا لقاعدة البيانات الموثوقة بالخصوص والتي تشمل كامل منظومة الصناعة التقليدية. طبعا هذا القطاع يحقق اليوم رقم معاملات مهم يصل إلى 147 مليار درهم أستاذ محمد، لكن مسألة التسويق دائما تعتبر إكراها حقيقيا مطروحا بالنسبة إليكم.
0: نعم صحيح، الإشكالية ديال التسويق المنتوج هذا من أعوص أو من الإشكاليات التي تعرف العامل في قطاع ديال الصناعة التقليدية. هو ينتج منتوج ولله الحمد عنده واحد خصوصية، عنده واحد خصوصية فنية، خصوصية تراثية، ولكن الترويج دياله أو البريزونطاسيون دياله باقي ناقصين فيها، رغم أن كاين تتخلق واحد التعاونيات او شركه او شركات او مقاولات في قطاع ديال الصناعه التقليديه، ولكن حبذا رغم انها مؤطره قانونيا ما عندناش شي مشكل شي اشكال في ان مثلا ممكن واحد ياخذ منتوج ديال العامل في قطاع ديال الصناعه التقليديه ويبيعه كوساطه، ولكن انا تنفضل تكون واحد البرامج برنامج طيري، برامج تواصلية للعرض المنتوج، وديما تنصدر واحد الكلمة ديما تنادي بها وهي الحرفية الاحترافية، تكون البريزونطاسيون تجويد المنتوج وتشجيع العامل في قطاع ديال الصناعة التقليدية للترويج المنتوج ديالو كما تنعاود هذه الكلمة ديما تنفضلها في إطار حرفي احترافي.
1: نعم، التطبيق الذي نتحدث عنه أستاذ محمد يوفر 68 نقطة مرجعية موزعة على 10 مدن مغربية، والهدف هو بلوغ عتبة 700 نقطة بيع بحلول عام 2029، طبعا قبل مونديال 2030، وهناك استعدادات طبعا لهذه التظاهرة العالمية أيضا على مستوى الصناعة التقليدية كذلك.
0: نعم، هذا عمل جبار وعمل رائد، لان من خلاله تنخدموا قطاع ديال الصناعه التقليديه والعاملين فيه اجتماعيا واقتصاديا، وهناك ايضا مردود على القطاعات الاخرى الموازيه كقطاع السياحه كقطاع التجاره. اذا هذه العمليه هذه تتسهل واحد السيروره او واحد العمل ايجابي وعنده وقع اقتصادي واجتماعي العاملين ديال قطاع الصناعه التقليديه وايضا القطاعات الموازيه اللي كما قلت سابقا السياحه والتجاره. اذا وايضا عنده واحد الوقع ايجابي والتعريف بتقريب المواطن من المنتوج الوطني، وايضا على السائح تقريب نقاط الترويج بالنسبه للزائري ديال المملكه الشريفه.
1: نعم، طبعا الغايه هي الارتقاء بالصناعه التقليديه المغربيه وكذلك تحسين العوائد السوسيواقتصادية لفائدة الصناعة التقليديين المغاربة الذين أيضا يستحقون مزيد من الاهتمام وتحسين وضعيتهم أستاذ محمد.
0: نعم، كما طرحت سابقا فقطاع الصناعة التقليدية هو ثاني قطاع مشغل بعد الفلاحة، نشاط يدير قش الملايين ولا الملايير ديال الدراهم. إذن هذه مبادرة للعامل في قطاع الصناعة التقليدية، ومن خلاله تشكروا لقناتكم الموقرة على هذا التواصل الإيجابي لتقريب المعلومة للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية والمواطن بصفة عامة.
1: كل الشكر لك الأستاذ محمد أيتيشو رئيس الهيئة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية من الدار البيضاء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.

0: ça m'a fait bizarre quand j'ai vu.
1: 12h30, 13h, le grand journal Soukaina Aziz.
2: Et c'est déjà la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mehdi à la réalisation. Merci à Hamza à la production. Dans quelques minutes, ne manquez pas l'autre match. Nous serons en compagnie de Hakim Tamim. Mais avant cela, tout de suite le retour de l'information. Il est 13h et c'est l'heure de votre flash présenté par Nourdin Igajan. Bonjour Nourdin.
3: Marhaba Soukaina. أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد وقعه اسماعيل الصباري برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. انتصار لقي تفاعلا كبيرا من الصحافة الدولية حيث كتبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن المغرب خطى خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانته مشيدة بالتفوق التقني والتكتيكي والجماعي لأسود الأطلس أمام اسكتلندا. صحيفة The Guardian أبرزت الفارق الكبير في المستوى بين المنتخبين معتبرة أن المغرب يتوفر على جودة فردية وجماعية تفوق بشكل واضح تلك التي تملكها اسكتلندا. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتيا التي غادرت البطولة رسميا. مع يوميات مونديال الولايات المتحدة

0: المتحدة كندا المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. ضمن تطورات الوضع في لبنان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب البلاد. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عملية إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. في لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضربتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار جرى توقيعه مع حزب الله. غير بعيد، في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة في غارتين شنهما اليوم سلاح الجو الإسرائيلي في حي الصبرة جنوب وسط مدينة غزة. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد لها. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 42 بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة، أنجاد، مولى يعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، طاطا، بوجدور، واد الذهب، أو سرد، قرسيف، بولمان، أسزاك، وسمارة. كما توقعت المديرية العامة للرصد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من 20 ملم إلى 30 ملم اليوم بكل من خنيفرة، الحاجب، إفران وصفرو. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: 60 يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يوهان، 60 يوما للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودور الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيبي.
6: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
7: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
8: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
9: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
10: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
11: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'autre match version week-end, c'est de 13h à 14h samedi et dimanche. Pour le reste, eh bien, vous le savez, c'est du lundi au vendredi, 16-17h, heure marocaine bien entendu, la Coupe du Monde, les autres rendez-vous, vous les connaissez parfaitement. Ce soir, donc vers 17h, Studio Sport. Tout à l'heure, eh bien, entre 9h et 10h, podium avec Fouad El Hanaoui et toute l'équipe de la rédaction arabophone. Eh bien, on va revenir, bien entendu, sur la victoire de l'équipe du Maroc face à l'Écosse. Et aussi les rendez-vous, parce qu'il y a plein de matchs au programme ce samedi. Le Maroc, donc, 1 point lors du premier match, 3 lors de la deuxième sortie face à l'Écosse. Une victoire stressante. Les Lions de l'Atlas s'imposent donc face à l'Écosse, mais tremblent jusqu'au bout. Smaïl Sibari, homme du match. 2 matchs, 2 buts pour

0: 60 يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، 60 يوما للحكم. مضيق هرمز أشهر رهينة في التاريخ فتح والتقطت صورة توقيع التفاهم. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط الكثير من دمه. السؤال عن اليوم التالي، نتجه نحو التحول أو نحو الاستقرار أو نحو حرب تتجدد؟ تابعونا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد قليل على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: ورديني كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. انتصار لقي تفاعلا كبيرا في الصحافة الدولية، حيث كتبت ليكيب أن التعادل بين المغرب واسكتلندا كان أكثر إقناعا من فوز اسكتلندا على هايتي، حيث أكدت المواجهة بين المنتخبين الفارقة بينهما. فوت ميركاتو من جهته سلط الضوء على نقاط قوة النخبة الوطنية، لا سيما خط الوسط المعزز والخطوط المترسة، وهو النهج التكتيكي الذي مكن المهاجم إسماعيل الصباري من ترجمة الفرصة إلى هدف منذ الدقائق الأولى. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يوم المونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6:00 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9:00. ضمن تطورات الوضع في لبنان، يتواصل التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة نبطية في جنوب البلاد. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عملية إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. في لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع الحزب الله جرى التوصل إليه. غير بعيدا، في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة.

0: واحدة في غارتين شنهما اليوم سلاح الجو الإسرائيلي في حي الصبرة جنوب وسط مدينة غزة. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد لها. في الخبر المغربي، أعلن 47 نائبا بالبرلمان الليبي تأييدهم للمبادرة الأمريكية لتوحيد ليبيا، معتبرين أن من شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية الفاعلة وتوحيد الجهود السياسية بين مختلف مكونات المشهد الوطني في شرق البلاد وغربها. وتقوم المبادرة الأمريكية على الإبقاء على السلطات القائمة في شرق البلاد وغربها والعمل على دمجها ضمن كيان موحد يمهد لوضع أسس تسوية دائمة للأزمة الليبية من دون تحديد سقف زمني واضح لإنجاز الحل الشامل. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، فاس، مولى يعقوب و تونات. المصدر ذاته نبه من موجات حر اليوم السبت إلى غاية الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاكورة، طاطا، بوجدور، واد الدهب، قرسيف، بولمان، وأسزاك وسمارة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: Accédez directement au quai et voyagez l'esprit léger. Faites comme ceux qui ont déjà adopté le bon réflexe. Passez au digital et achetez votre billet de train en ligne et bénéficiez de moins 10% du 8 au 25 juin. Rendez-vous sur le site www.oncf-voyage.ma ou sur notre application mobile ONCF Voyage pour acheter vos billets en toute sécurité.

0: ستون يوما ليكرم اتفاق التفاهم أو يهان، ستون يوما للحكم. مضيق هرمز الرهينة الأشهر في التاريخ فتح والتقطت صورة هذا التفاهم إلكترونيا. لأجل هذه الصورة دفع الشرق الأوسط من دمه الكثير، وتفجرت أسئلة كمفاعل نووي، أسئلة ثقيلة من الخليج إلى العراق إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان. ماذا عن اليوم التالي؟ هل الشرق الأوسط أمام مرحلة تحول، أمام استقرار، أم هو أمام حرب؟ متابعي النهار في كل مكان، أهلا بكم. نرحب بمستمعي ميديان راديو في طنجة وكذلك ميديان تيفي، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من بيروت، ونرحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، نائب رئيس تحرير النهار، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نرحب كذلك معنا من دبي الكاتب الصحافي والخبير الاستراتيجي الإماراتي الأستاذ محمد جلال الرئيس. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا أستاذ.
0: أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ نبيل بومنصف، إذن لو سمحت، أي إيران ستخرج بعد هذا الاتفاق الذي كما ذكرنا أثار كثير الأسئلة؟
2: يستحيل أن تكون إيران ما بعد الحرب وما بعد الاتفاق كما كانت قبله، ولكنك بإيران المقفلة دائما، التي يعني تفتقر دائما، العالم يفتقر إلى الشفافية لمعرفة ما يجري في من تفاعلات داخلية لديها، وأنت تدري أن موجات الاحتجاجات الدموية التي حصلت في السابق كانت تكشف هذا الواقع للنظام المقفل الذي يتبع هذا النظام الدكتاتوري، يعني داخليا وخارجيا. نعم. سواء بسواء، وإنما أنا أظن أننا سنكون أمام تحولات ضخمة في إيران، مهما فعل النظام وحرس الثوري من محاولات إبقاء القديم على قدمه، فما شهدته إيران حتى لو خرجت الآن بمجموعة مكاسب من هذا الاتفاق الذي هو غريب عجيب يعني، ولكن رغم كل ذلك دورة التاريخ في إيران لن تعود إلى الخلف، لأن استدراج الحروب

0: دائما بهذا الطريقة، استعمال النفوذ الخارجي بالأذرع في أذرع إيران، ضرب دول الخليج على النحو الذي فعلوه، كل هذا له تفاعلات داخلية ستكون مكلفة جدا جدا. وما شاهدناه من ملابسات في ولادة الاتفاق بين المتشددين والمرنين وهذه الأجنحة التي تتصارع بقوة، ما نشهده حتى في لبنان في ترجمة إمساك الحرس الثوري بحزب الله والتصعيد الذي حصل في 48 ساعة الأخيرة، كلها مؤشرات على التعقيدات الضخمة التي سوف نراها في إيران تباعا.
1: نعم أستاذ محمد جلال الرئيسي، ننتقل إليك الآن. السؤال باعتقادك، هل تكتفي إيران بما تحققه من هذا الاتفاق، أم ستكون كنمر جريح يضمد جراحه وبعد ذلك يعيد إلى سلوكه الأول الأعمال العدائية التي يقوم بها؟
2: في الحقيقة يعني النظام الإيراني خلال السنوات الماضية يعني كان على دائما على خلاف ما يتعهد، وأكبر الأدلة كانت في هذه الحرب من خلال يعني عدوانه المباشر على دول الجارة له، دول الخليج وكذلك الدول العربية. أعتقد إيران تمر بعد الاتفاق، وهذا أعتقد أيضا من الذكاء أن يعني تجعل إيران الآن تنشغل بنفسها في الداخل، ويعني تحاول إيران أن تفرض على نفسها التغيير الداخلي قبل أن يعني يأتيها تغيير خارجي. أتصور أن مما نشاهد من خلال يعني بعد ما تم فتح الإنترنت من الداخل، شاهدنا كثير من المناظر والأشياء التي كانت تثبت أن هناك يعني مثل ما يقولون هجوم شعبي كبير على الحكومة، هناك يعني غضب في الشارع الإيراني، هناك عدم ارتياح، ويعني هذا عدم الارتياح أيضا الآن أصبح حقيقة موجودة في نفس النظام حيث انقسم على نفسه. وأعتقد خلال الفترة القادمة أيضا يعني الدول الجارة إيران، الدول التي يعني كانت تبني علاقة مع إيران، أصبحت اليوم أيضا تعرف أن هذا الجار لا تثق فيه ولا يعني تضع كل ثقتك في في في هذا الإطار معه، لأنه ممكن في أي لحظة من اللحظات أيضا يتهجم عليك. وأعتقد أيضا تعلمت هذه الدول أن القوة العسكرية لمقاومة أي هجوم، وأيضا المبادرة في صد هجوم مماثل أو أكبر، أصبحت من الأشياء الأساسية لهذه الدول في أنها تتبار وتعمل عليها بشكل جاد. لأن الاتفاق إلى الآن هناك 60 يوم مثل ما يقولون، راح نشوف مدى التزام وعدم التزام، وهذا الشيء يعني يكون ثابت وواضح من خلال يعني أن تلتزم إيران بالأشياء التي تعهدت فيها، وأنا أعتقد نعم. هذا صعب جدا.
1: نعم هذا هو السؤال يعني كنت سأطرحه أيضا قبل أن أعرف منك موقف الإمارات وكيف قرأت الإمارات هذا الاتفاق. كنت أنا أريد أن أسأل أيضا أستاذ محمد جلال الرئيسي، هل تعتقد أن المرشد الجديد مجتبى خمينئي يمكن أن يزيل من قاموسه مفاهيم الشيطان الأكبر وغير ذلك من المفاهيم، وهو الرجل الباحث الآن عن تثبيت شرعيته، هل يستطيع الذهاب نحو إزالة مثل هذه التعبير من قاموسه باعتقادك؟
2: أولا أعتقد إحنا يعني جميعنا نترقب أن نرى المرشد الجديد، لأن كل ما نراه هو مكتوب ومنقول عن المرشد، هل هو فعلا يعني أصبح يستطيع أن يدير البلد أم هناك الحرس الثوري يعني هو من يدير البلد؟ كل هذا يعني أعتقد للآن ما نعرف حقيقته إلا لما نرى المرشد وتحدث ويقوم بدور واضح. لكن النظام الذي يعني أسسه طبعا المؤسس الأول خميني، كذلك خميني من بعده، إذا مشى على نفس هذا النظام فهم للأسف يؤمنون بتصدير الثورة، ويؤمنون بأنهم يعني دائما يسعون إلى أنهم يعني للأسف يستخدمون أذرع مختلفة في يعني وضع القلاقل والمشاكل في الدول الأخرى. ونتأمل أنهم من خلال هذه الحرب التي لا يعني لا يريدها أحد في المنطقة، ولا يريدها يعني لا عربي ولا جار لإيران أن تحدث، ولكن حصلت، أن نتمنى أنهم تعلموا من هذه الحرب أن يجب أن يكون هناك التزام بسيادة الدول، أن

0: ويجب أن يكون هناك التزام أيضا بحقوق الجيران بينها وبين الدول الأخرى، وأيضا يجب أن يكون هناك نوع من يعني العمل نحو تهدئة الأوضاع، لأن المصلحة الحقيقية في المنطقة هو الاستقرار والسلام. الإمارات مثلا ودول الخليج سعت منذ البداية أن لا يكون هذا الحرب يعني موجودا في الواقع، ولكن يعني للأسف حصل، وأصبحت هذه الدول عرضة للهجوم الإيراني الغاشم المباشر الذي لم يعني يفكر في يوم من الأيام في هذا الوقت وقت الهجوم أن هذه دول جارة وأنها ستبقى والجميع قد يذهب، ولكن الجيران سوف يكون معه. كل ما كانت علاقتي مع جاري يعني علاقة طيبة أضمن من خلالها أن يكون هناك يعني أيضا استقرار عندي في بلدي. وهذا الشيء أعتقد راح ينعكس كثير في استراتيجيات الدول المجاورة في التعامل مع هذا الخطر الإيراني الذي أصبح اليوم كنا نتكلم أو يمكن كنا نظن سابقا أنه ممكن أن يتسبب في بعض الإشكاليات، لكن إحنا رأينا خلال الأزمة والحرب أنه فعلا صاحب أذى ممكن يكون له أذى كبير على مناطق أو الجيرة اللي حواليه.
1: أستاذ محمد، سؤالي أيضا قبل أن نعود إلى أستاذ نبيل بومنصف هو عن موقف الإمارات. كيف قرأت الإمارات مذكرة التفاهم، وهل يعقل أن يكون هناك اتفاق بمعزل عن الخليج بشكل عام بما يمثل من منارة إشعاع ومنارة تنمية ومنارة استقرار يحتاجها العالم بأسره، ولا يكتفي طبعا التأثير على منطقة الشرق الأوسط؟
0: الإمارات في تصوري يعني هناك يعني من خلال التحليل والقراءة وأيضا مراقبتي للكثير من البيانات التي صدرت من وزارة الخارجية في الإمارات وشخصيات معروفة مثل الدكتور أنور وغيره، الإمارات كانت تسعى ولا زالت نعم الدكتور أنور قلقاش، الإمارات لا زالت وكانت بالأساس تسعى أن المنطقة تكون بعيدة عن الحرب وعن عدم الاستقرار، ولا زالت الإمارات تبحث دائما وتضع مسألة السلام يعني والاستقرار في هذه المنطقة في أولويات أجندتها. وأعتقد الإمارات اليوم لما تشوف مثل هذا الاتفاق يتحقق على الأرض هذا شيء يعني إيجابي جدا، مع أيضا العمل الدؤوب على يعني الانتباه وأيضا نوع من التجهيز المستمر لنفسها، لأنها يعني أصبحت اليوم يعني على يقين أن هناك نظام للأسف لا يضع في عين الاعتبار الجيرة والعلاقات الطيبة، وما كانت الإمارات أيضا مكان ومقر لكثير من الجالية الإيرانية وهي مقر أيضا للعالم ككل يعني، فوضعت كل هذا على جانب وأرسلت صواريخها وسياراتها إلى دولة الإمارات، والإمارات أيضا الحمد لله أثبتت أنها بناءها خلال 50 عام الماضية للقوات المختلفة القوات الجوية وغيرها استطاعت الله الحمد لله تصد هذه الهجمات بشكل احترافي، وأصبحت اليوم قوة الحمد لله في هذه المنطقة في الناحية العسكرية. هذا أيضا يضعنا أمام نقطة مهمة جدا، أن اليوم الاقتصاد أصبح أيضا في العالم يدرك أهمية هذه المنطقة وأهمية استقرار هذه المنطقة. أعتقد من كان يعني يراهن على أن الاقتصاد يمكن يكون يعني ممكن مثل ما أقول بالكلمة الدارجة يمشي حالة من دول الخليج أو الدول هذه، أصبح اليوم على يقين أن الاقتصاد في مأزق إذا كانت هذه المنطقة غير مستقرة. فالدول مثل ما لاحظنا هناك تحالفات اليوم أنشئت وبدأت في كيفية تأمين مصدر الطاقة العالمي من هذه المنطقة، وهذا شيء أعتقد من النتائج المهمة جدا في هذا الحال.
1: أستاذ نبيل بومنصف، تخوين السلطة اللبنانية وإرسال التبريكات إلى إيران، هل تعتقد أن حزب الله سيستيقظ ربما قبل فوات الأوان ولا يجر لبنان إلى ويلات بعد هذا الاتفاق؟
2: صديقي، نحن في تجربة مريرة مع حزب الله منذ 25 سنة على الأقل، لن نقول منذ نشأته في على الأقل منذ 2000، منذ عام 2000 حين كل أجمع اللبنانيون على أن الاحتلال الإسرائيلي إن خرج من لبنان وانتهينا من هذه القضية فإذ به يعود حزب الله ليربط لبنان بإيران ربطا قاتلا ويخوض الحرب تلو الحرب، وكان أسوأها على الإطلاق الحربين الأخيرين.

0: الجزيرتين، إسناد غزة وإسناد إيران. يكفيك أن ترى المشهد في لبنان اليوم بعد هذه الحرب الأخيرة، 4-5 آلاف قتيل، معظم الجنوب مهجر مدمر بشكل غير مسبوق في كل تاريخ الاجتياحات الإسرائيلية والحروب التي نشأت على أرض لبنان. لم يعرف لبنان دمارا مرعبا كالذي نشهده الآن في جنوب لبنان،
1: وصفته بستالينغراد ضخمة.
0: هي ستالينغراد عملاقة تبدأ من النبطية وتنتهي على الحدود مع إسرائيل. نعم. ثم إليك الأخطر من هذا، هذا الحزب شاء أن يقدم لإيران هذه الهدية التي تلفظ بها منذ 48 ساعة كاليباف، وقال هناك 4000 لبناني قتلوا من أجل إيران. هذا الكلام، يعني أي دولة في العالم تحترم نفسها بالحد الأدنى وتقبل أن يقول غريب عن 4000 شهيد سقطوا في لبنان، سقطوا من أجل هذه الدولة وليس من أجل لبنان، ولم يعني يرد ينبس ببنت شفا أي زعيم لدى حزب الله أو لدى مع الأسف الشديد ما يسمى الثنائي الشيعي في لبنان استنكارا لهذا الأمر، أو على الأقل تصويبا، يعني قبلوا بهذا الأمر، قبلوا أن يقال هو يقول 4000 قتيل، أنا أقول لك 10000 قتيل، وأقول لك دمار الجنوب كله سوا كان من أجل أن نرفع إشارة النصر للنظام الإيراني. أصلا بدأت هذه الحرب في 2 أذار على لسان حزب الله، لأن انتقابا لمقتل خميني وليس لدفاعا عن جنوب لبنان أو اختصاصا من إسرائيل لأنها تحتل جزء من لبنان أو لأنها كذا وكذا وكذا. نعم. فبالتالي بعد هذه الحرب أنا لا أراهن على الإطلاق أن حزب الله سيكون لديه أي يقظة، بدليل الخطاب الذي يتلفظ به الآن ويصب حمامه على السلطة اللبنانية لأنها تفاوض إسرائيل، ولأنهم يرفعون لواء ربط لبنان بالمسار الإيراني. حتى الآن لم يتعلموا الدرس إطلاقا ولم يستخلصوا ما حصل من تجارب مرعبة للبنان. بالتالي نحن كما الخليج، يعني أمننا وأمن الخليج واحد، تبين هذا الأمر بهذه التجربة مرة لكل المرات، ما اقتصوا من الخليج بالاعتداءات عليهم يوما صاروخيا ليلا نهارا والمسيرات، ونحن هنا ذراع إيران هي التي تدمر وهي التي تسبب الاجتياح الإسرائيلي، العدوانية الإسرائيلية المفرطة هذه، من تسبب بها غير حزب الله؟
1: نعم. أستاذ محمد جلال الرئيسي، الكاتب الصحفي وكذلك الخبير الاستراتيجي الإماراتي، سؤالي لك هو عن ربما قراءتك كصحفي بداية، قبل أن نعود أيضا إلى الإمارات التي تستفيد ربما من الأزمات ومن الدروس لتتقدم أكثر فأكثر عالميا. السؤال لك، ربما قد تكون أخطر الهزائم هي التي تسوق على أنها انتصار، وأيضا السؤال العريض الذي يطرح هو عن هؤلاء الذين يستفيدون من ربط مصالحهم باستمرار النزاعات. هل تعتقد أننا سنشهد في الداخل الإيراني بعد التحركات ربطا بهذا الاتفاق ظهور المتشددين في وجه بسيشكيان؟ كيف تنظر إلى هذه التطورات؟
2: في تصوري أن يعني الوضع في إيران، هناك أكيد يعني من له يعني جانب الحكمة والتعقل ويريد أن تكون إيران دولة مستقرة ولها تطور اقتصادي وشعبها ينعم بالرفاهية، وينظر إلى أن الدول المجاورة هي دول صديقة وشقيقة، لكن هذا الصوت يمكن كان في السابق قد يكون يعني معدوم، وإذا كان يتكلم به كثير من يعني الناس اللي في النظام، لكن كانوا في الحقيقة يمرون عكس ذلك. الآن هذا الصوت بدأ يعني يتحدث في بعض الناس الموجودين في إيران من خلال يعني مشاهدة، وتصور أن مع الأيام القادمة خلال يعني بدأ أن يكون الحرب الخارجية توقفت، أن هناك يعني راح يكون تحرك داخلي في إيران في يعني تحسين الأوضاع، وأيضا تصويب النظام الموجود ويعني تغيير الوضع الموجود في إيران. نحن لما يعني نشاهد دولة جارة مثل إيران، نشوف شعبها كيف يعاني من ويلات يعني مختلفة من الاقتصاد ومن بسبب يعني سياسات النظام الموجودة، كيف أصبحوا منبوذين، كيف أصبح

0: يعني للأسف مكروهين. نحزن حقيقة على أن يكون عندنا بعض يعني جيراننا قريبين منا يكونون يمرون بهذه المراحل التي يعني تسبب هذا النظام فيها. أتصور أيضا خلال الفترة القادمة أن يعني الجمهور الإيراني أصبح يدرك اليوم من وجود يعني اليوم نحن القنوات الرسمية أصبحت نحن على مستوى العالم بشكل عام ما حد يعني يطلع عليها أو يراقب أو ينظر الأخبار من القنوات الرسمية. أصبح الناس اليوم تصلهم الأخبار من خلال يعني صور وفيديوهات مأخوذة من الناس في الشارع ومن مختلف الأماكن، وهذا راح يسمع الصوت الحقيقي في الشارع إلى الناس الآخرين، وهذا يمكن يكون حافز كبير في تحركهم. الجانب الأمريكي وخلال فترة الحرب ضرب بعض يعني الأدوات القوية في إيران وجعلها أيضا تحتاج إلى فترة إلى إعادة التأهيل، وهذه القوة اللي كانت دائما تواجه الشعب الإيراني بالقمع أصبحت أضعف مما كانت عليه سابقا. وأتصور أن الآن الفترة القادمة هي فترة أن الشعب يعي أن هناك لديه فرصة بأن يغير هذا الواقع البائس له وللمنطقة.
1: نعم. إلى بيروت إليك أستاذ نبيل بومنصف. بالنسبة للصراع الدائر في لبنان مستمر، المجازر مستمرة والضرب في الجنوب مستمر، التدمير مستمر إلى حد معين، ولكن حزب الله يسوق كما ذكرنا ما جرى على أنه انتصار. باعتقادك هل هذا التفاهم سيدفع في القريب ربما في المدى المنظور إلى تهدئة الأمور، إلى تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل سيستطيع ترامب الضغط على نتنياهو في هذا الإطار؟
2: أول 48 ساعة بعد الاتفاق شهد الجنوب اللبناني اشتعالا أشد ما كان عليه قبل ذلك.
1: نعم.
2: ماذا يعني ذلك؟ يعني وعلقت أول جلسة في سويسرا تحت حجة أن إيران ربطت الأمر بجنوب لبنان. نعم. ولكن من كان البادئ بالتصعيد في جنوب لبنان ب 48 ساعة السابقة؟ ثبت أنه حزب الله. وإسرائيل ردت بعدوانية كبيرة لا شك في ذلك، ولكن إسرائيل هجوم حزب الله على القوات الإسرائيلية بعدما أن أعلنوا عبر الرئيس بري أنهم سيلتزمون بوقف النار كشف أن اللعبة مزدوجة في هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي. صعب جدا أن يكون سلام لبنان عن يده. الرهان في لبنان الآن هو على المسار المستقل اللبناني الذي يفاوض إسرائيل في واشنطن. هذا هو المسار الذي يجب أن يتركز عليه الأمر. وهناك إذا كان هناك من اتفاق سيعقد مع إسرائيل أمني أو غير أمني سيكون عبر المسار اللبناني وليس عبر مسار إسلام أباد وغير إسلام أباد. إنهم يربطون لبنان لأنهم يريدون ممارسة الوصاية عبر على لبنان من خلال حزب الله، وحزب الله طبعا يستميت في ذلك، يستميت بإبقاء هذه الورقة مربوطة بإيران. ولكن هلا هذا الأمر بات فاشلا وسوف يعني أنا أتوقع أن يكون مسار اللبناني في المرحلة المقبلة وأولها جولة الإثنين المقبل على 3 أيام 2-3-4 قد نشهد اختراقا ما في هذا المسار. حين ذاك سوف يتيقن العالم أن لعبة الربط الجارية هي لعبة فاشلة.
1: نعم. أستاذ محمد جلال الرئيسي، السؤال حول الإمارات الآن. هذه البلاد التي عودتنا كيف تستفيد من الدروس لتذهب بعيدا خطوات متسارعة نحو العالمية أكثر فأكثر، وهي كانت قد طرحت موضوع بدائل لمضيق هرمز. هل لك أن تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر لو سمحت؟ ويبقى لدينا تقريبا نحو دقيقتين في هذا الحوار.
0: في تصوري يعني الدروس المستفادة للإمارات خلال المرحلة الماضية كانت جدا تركيزها على مسألة أن يكون في عندها خيارات كثيرة في ناحية التصدير والاستيراد، والحمد لله الإمارات كانت في يعني بس يعني منذ فترة طويلة وهي تستثمر بهذا الجانب، استطاعت أن تستفيد من المنافذ الموجودة الشرقية التي تبتعد عن مضيق هرمز. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك يعني عمل جاد أيضا في مسألة دعم هذا المسار، بالإضافة إلى نقطة أن أصبحت الإمارات تعرف كيف مثل ما يقولون يكون عندها قوة في إعادة

0: on garde le cœur, on change le rythme. Covers and Vibes, là où chaque note a une nouvelle histoire à raconter. Covers and Vibes avec Sofiane, chaque samedi à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الثالثة.
2: أردني جهان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليها. بدأ دبلوماسيون مباحثات تحضيرية اليوم في سويسرا بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان مقررا أن تعقد الجمعة مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكن تم إرجاؤها دون تحديد موعد جديد. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. رياضيا، اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة تأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يومية مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية

0: quotidien pour toutes les générations. Un contenu à partager.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: وردين كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أكد الجيش الأمريكي يقظته بعد إعلان إيران. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها، رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه. أعلنت باكستان أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته، توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفرق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يومية مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجدة وفاس وملاعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39

0: 2044 بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية جرادة توريرت فيجيك زاغورا طاطا بوجدور غرسيف بولمان أسزاك وسمارا. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملمترا اليوم بكل من خنيفرة الحاجب إفران وصفر. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30. Et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Medi1.
1: Antum fil l'estimaï li Medi1, موجز الخامسة.
2: في تقديم الموجز أهلا بكم. أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الأمريكي يقظته بعد هذا الإعلان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. الدفاع المدني أكد أن عناصره نفذت صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف 47 مواطنا إلى مناطق آمنة. وفي لبنان دائما، أعلن الجيش مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب البلاد في ظل مواصلة تل أبيب ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه. أعلنت باكستان أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته، توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. إلى طهران، حل وزير الداخلية الباكستاني اليوم في إطار الجهود الدبلوماسية التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الطرفين في سويسرا. يأتي هذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران. المصدر ذاته أكد أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء مفاوضات كان من المقرر عقدها أمس. اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثالثة. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. مع يوميات مونديال الولايات المتحدة، كندا، المكسيك دائما، حيث غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الهولندي والسويدي على الساعة 6 بتوقيت المغرب، فيما تلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار على الساعة 9. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار اليوم وغدا مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان وتونات. المصدر ذات نبه من موجة حر اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، فيجيك، زاغورا، طاطا، غرسيف، بولمان، أسزاك وسمارا. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية وهبات رياح قوية من 20 إلى 30 ملمترا اليوم بكل من خنيفرة، الحاج، بإفران وصفر. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. إلى اللقاء.
3: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب.

0: بوديوم طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
1: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

مباراة كبيرة، الجمهور المغربي كان حاضر، الكثير من اللحظات المهمة في 90 دقيقة أو أكثر، تقريبا 96 دقيقة حملت بعض اللحظات الصعبة، لكن الكثير من اللحظات الإيجابية، خصوصا هدف إسماعيل السيباري في بداية المباراة الذي سهل كثيرا ربما المأمورية على المدرب محمد وهبي.

0: Ken. Et on va continuer évidemment d'écouter les autres évidemment joueurs qui ont donc participé à cette victoire hier contre l'Écosse, Youssef.
1: طبعا هو هدف سيباري كان بعد 71 ثانية من انطلاق المباراة، كان أسرع هدف في المونديال، لكن المباراة التي تلت مباراة المنتخب المغربي بين الباراغواي وتركيا عرف تسجيل لاعب ماتياس غالارسا فوندا الهدف الأول للمنتخب الباراغواياني بعد 66 ثانية فقط ليكسر رقم إسماعيل سيباري في هذا المونديال. إسماعيل سيباري الذي كان متميزا في هذه المباراة بتحركاته وبفهمه واستيعابه السريع لما يتطلبه مركز المهاجم الصريح، ونجح في تسجيل هدف للمباراة الثانية على التوالي منذ محمد صلاح في نسخة 2018. لم ينجح لاعب إفريقي في تسجيل هدفين متتاليين في مباراتين مختلفتين طبعا، وهذا يعكس أيضا مدى جاهزية إسماعيل سيباري لخوض هذا المونديال، وهو الذي ينتقل في قلب المونديال من بيز فيندهوفن الهولندي إلى نادي بايرن ميونخ في صفقة تاريخية بالنسبة للفريق الهولندي الذي سيكسر كل الأرقام القياسية الخاصة ببيعه للاعبين مع انتقال إسماعيل سيباري. تألق سيباري، بالنسبة لياسين بونو الأمور كانت أكثر هدوءا لأن المنتخب الاسكتلندي لم يهدد كثيرا مرمى المنتخب المغربي باستثناء طبعا الركنيات في نهاية المباراة أو بعد الكرات العالية، لكن على العموم لم تكن هناك محاولات خطيرة من منتخب اسكتلندا. وياسين بونو تحدث لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة عن هذا الفوز المهم.
2: اوكي ماشي يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير رجع اللور، ولكن احنا ما تسرعناش فخدينا الوقت ديالنا، هاجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه وخلقنا فرص والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباك، كنبغي نهني كاع الدراري. احنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية إن شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية إن شاء الله يكون خير.
1: طبعا تشكيلة المنتخب المغربي تقبل بالكثير من المعنويات المرتفعة على مواجهة هايتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. بالنسبة لأسود الأطلس الأداء كان مشجع للغاية في أول جولتين، والامتياز ربما محمد لأيوب بوعدي لنيل العيناوي بالأمس، أيضا للمدافعين عيسى ديوب وليشادي رياض تحسن المستوى بشكل ملحوظ خصوصا في الكرات الهوائية والكرات العالية، لكن أيضا للمباراة الثانية على التوالي إسماعيل سيباري يؤكد اسمه بقوة ويؤكد أنه ما افتقده ربما المنتخب المغربي في فترة من الفترات المهاجم الذي يستغل في بعض الأحيان أنصاف الفرص، لأن الهدف الذي سجله ليس سهلا، كرة كانت من زاوية نوعا ما مغلقة، الطريقة التي سدد بها وكيف سجل تبرز أنه يمتلك مؤهلات كبيرة.
0: Il assume parfaitement son rôle d'un faux numéro 9 évidemment avec ce schéma tactique hybride. Celui du sélectionneur marocain donc Mohamed Ouahbi qui peut gérer n'importe quel style de jeu, et c'est ce qui fait donc la force de cet entraîneur donc qui évidemment participe à sa première coupe du monde avec la sélection marocaine senior. Évidemment comme vous l'avez dit Youssef, donc le Bayern Munich peut déjà se féliciter d'avoir tombé d'accord avec Ismaël Saibari, donc auteur de belles prestations contre le Brésil et contre l'Écosse. C'est lui donc qui a offert la victoire à la sélection marocaine en inscrivant donc le seul but de la rencontre sur la première offensive de son équipe. Trouvé en profondeur, le joueur du PSV Eindhoven déclenche une demi-volée croisée aussi soudaine que précise évidemment pour donner aussi aux Marocains un avantage qui s'avère évidemment définitif d'une passe évidemment millimétrée d'un certain Brahim Diaz. On écoute la réaction de Ismaël Saibari après le match, le succès des Marocains contre les Écossais.
3: Oui, bien sûr, tous les matchs sont importants. Il n'y a pas de match facile ici en Coupe du Monde. Au final, c'est les 48 meilleures nations du monde. Donc voilà, on a tenu, on a pu marquer plus. Malgré ça, on a eu l'état d'esprit de l'équipe qui a permis de se battre au fond et ramener les 3 points. Ce n'est pas une baisse de régime, c'est l'Écosse aussi, ils sont une bonne équipe et ils sont allés jouer plus dans leur qualité. C'est les longs ballons, les duels et se battre. Et nous, s'il faut ça pour gagner un match, ben on va le faire et comme aujourd'hui.
0: Voilà, c'est...

الإكوادور يواجه ألمانيا الفائزة على كوراساو بسبعة أهداف لواحد خلال المباراة الأولى في هذه النسخة من كأس العالم. طبعا ألمانيا كوت ديفوار انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، ثم فجر الأحد الإكوادور أمام كوراساو انطلاقا من الساعة 1 صباحا، وتونس أمام اليابان انطلاقا من الساعة 5 صباحا. والأنظار كلها تتركز على المدرب الفرنسي إيرفي رونار ومدى تأثيره على أداء المنتخب التونسي في هذه المباراة الثانية بعد السقوط المدوي خلال الجولة الأولى من هذا المونديال أمام السويد بخمسة أهداف لواحد. نتيجة كانت ثقيلة جدا على المنتخب التونسي وأثارت الكثير من الجدل في وسائل الإعلام. طبعا أقيل المدرب صبري اللموشي، وهوجم الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل كبير خلال الأيام التي أعقبت هذه الخسارة. وإيرفي رونار يمتلك فرصة ذهبية ربما لبعث حظوظ المنتخب التونسي مرة أخرى في هذا المونديال ومحاولة التأهل إلى الدور الثاني الذي لم يسبق أن حققه نسور قرطاج تاريخيا. طبعا المنتخبات التي تأهلت الولايات المتحدة في صدارة المجموعة بست نقاط، المجموعة الرابعة بعد الفوز على أستراليا، أيضا كانت فازت خلال المباراة الأولى على الباراغواي. تركيا غادرت البطولة رسميا، وأستراليا والباراغواي بثلاث نقاط يتنافسان في الجولة المقبلة على صاحب المركز الثاني مع وجود حظوظ للمنتخب الذي سيحتل المركز الثالث من أجل التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل المنتخبات الثمانية التي ستحتل المركز الثالث. أيضا كأس العالم بالنسبة هناك لهذه النسخة هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة بالمشاركة العربية خصوصا والمشاركة الإفريقية التي تعرف أداء منتعشا مع مثل المنتخب الغاني الذي كان بدأ البطولة بفوز على بنما، ونتيجة كانت جيدة جدا بالنسبة للبلاك ستارز في طريق محاولة ربما تقديم نفس الأداء الذي قدمه جيل جيان أساموا في نسخة جنوب إفريقيا 2010 ووصول إلى الدور ربع النهائي. طبعا المكسيك أيضا تأهلت في المجموعة الأولى بعد وصولها إلى النقطة السادسة، كوريا الجنوبية في المركز الثالث، ومنتخب تشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة، وكندا وسويسرا في صدارة المجموعة الثانية بأربع نقاط بعد جولتين، قطر في الصف الأخير، والبوسنة أيضا في المركز الثالث بنقطة واحدة. قطر كانت خسرت بستة أهداف كاملة أمام المنتخب الكندي في مباراة عرفت تفوق كبيرا في المستوى. طبعا هذه الحصيلة مبدئيا حصيلة الجولة الثانية في انتظار إجراء باقي المباريات انطلاقا من سهرة اليوم. نذكر مستمعينا الكرام أننا نعود في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد موجز الخامسة ونصف للحديث أكثر عن الجانب التقني هذه المرة، كيف كان مردود أسود الأطلس من وجهة نظر تقنية لمدربينا ولصحفينا، وأيضا للأسطورة المغربية مصطفى حجي الذي سيكون ضيفا خاصا على الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة. كل هذا طبعا بعد موجز الخامسة والنصف، تفضلوا بالبقاء معنا.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبا لا بغى مع رشيد مباركي.

0: الخامسة والدقيقة 35 على أمواج ميديا. نعود من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعد أن تحدثنا في الجزء الأول عن فرحة الجماهير المغربية بهذا الفوز المهم لأسود الأطلس على حساب منتخب اسكتلندا والذي وضع الكرة المغربية على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026 سعيا نحو إنجاز تاريخي جديد. استمعنا لمحمد وهبي لياسين بونو لرضوان حلحل ولمجموعة من نجوم المنتخب المغربي في أعقاب هذا الانتصار المهم الذي مكن أسود الأطلس من النقطة الرابعة في صدارة المجموعة مناصفة مع المنتخب البرازيلي الفائز على هايتي بنتيجتين مقنعة، وهذا الانتصار هو الأول بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي رفقة المنتخب البرازيلي في هذا المونديال. الجانب التقني مهم للغاية، هناك الكثير من الملاحظات على أداء المنتخب المغربي خصوصا من الجانب الهجومي، هل هناك مشكلة عقم هجومي بالنسبة لمحمد وهبي حتى مع تألق إسماعيل السيباري؟ المنتخب المغربي يصل كثيرا إلى المرمى لكنه لا يسجل كثيرا، هدفا فقط في أول مبارتين بالنظر لحجم اللعب الذي يقدمه المنتخب المغربي. كل هذه ملاحظات أبداها الشارع الرياضي بصفة عامة وخصوصا تقنيين من يعرفون ربما هذه الجوانب أكثر من أي مشاهد أو متفرج أو مواطن بسيط. أحد نجوم المغاربة السابقين طارق شهاب الذي كان جزءا من التأهل إلى نهائي كأس أفريقيا عام 2004 تحدث لميكروفون الزميل حسن جبيري عن هذه المسألة، ما هي أبرز الملاحظات التي قد نبديها على أداء المنتخب المغربي؟
1: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا خلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة التسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا هو اللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفر النهاية ديال الحكم. شفنا لاعبين 11 اللاعب اللي بدات اللقاء عندها مستوى والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
0: طبعا نقطة في غاية الأهمية مدى الإضافة التي يقدمها اللاعبون البدلاء خلال الشوط الثاني. طبعا المدرب يحتاج في بعض الأحيان لإعطاء دفعة على الصعيد التقني للمنتخب المغربي، سواء في عملية الضغط كما شاهدنا خلال مباراة اسكتلندا بدخول سفيان رحيمي وشمس الدين طالبي وأيضا اللاعب أيوب الميموني في ظل تراجع المخزون البدني للاعبين الأساسيين. ففي بعض الأحيان ربما حتى اللاعب الاحتياطي يفوت فرصة إبراز أحقيته بمركز أساسي أو بدقائق أكبر أو أكثر خلال هذه المباريات المهمة. على العموم طبعا هذا ربما المجال الذي يجب أن يتحسن فيه المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة، مسألة دخول اللاعبين الاحتياطيين بنوع من الحيوية أكبر بتركيز أكبر في بعض الأحيان، لأن فرص كانت موجودة من أجل تسجيل الهدف الثاني والثالث حتى، خصوصا كرة مثلا إبراهيم دياز الذي أظهر نوع من الأنانية ولم يعطي الكرة في الوقت المناسب لإسماعيل السيباري الذي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني وحسم الأمور. طبعا كل هذه الملاحظات تطرق لها أيضا الناخب المغربي السابق حسن مومن الذي تحدث بخصوص أداء المنتخب المغربي أمام اسكتلندا.
2: ما أفرزته هذه المقابلة هو كان منتظر، خاصة الفريق القوسي ومن بعد ما انتصر في المقابلة الأولى فكان منتظر أنه غادي يحاول يحسن الدفاع ديالو وغادي تنظم بواحد الشكل اللي هو كبير وغادي يحاول يستغل بعد المساحات اللي يمكن يطلقها الفريق القوسي المغربي اللي هو معروف بطريقة اللعب ديالو اللي كتعتمد على

استحواذ الكلي للكره. من حسن الحظ ديالنا فريق الوطن المغربي تسجل بكري، وهذا عطاه فرصه باش انه يفرض الايقاع ديالو.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تحية طيبة لكل مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية. لقاء جديد مستمعينا الكرام، كالعادة يجمعني بكم في حصاد اليوم وأرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد سيتم التركيز على اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على معاناة من أجبرتهم الحروب والاضطهادات على ترك ديارهم. طبعاً محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن وعين على فعالية المونديال ووقعها الاقتصادي على البلاد. وفي القصة سنتعرف على الدولية المغربي نائل العينوي. مستمعينا الكرام، قبل النشرة المغربية نتابع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي صفا في النواحي اللي في شرق الخط الناظور زاكورة، بحال حتى في غالب السواحل الغربية والشمالية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي في الريف درعا وتافيلات، وكذلك في المنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية. أما في المناطق الأخرى الريح غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا تافيلات وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال بحال ليام الفايتة، ما بين 50 و 85% في النواحي كلهم تقريبا، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24 و 31 درجة في دوكالة، ما بين 25 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و 35 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 45 درجة واد الذهب، ما بين 26 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 33 درجة في ناحية الريف، ما بين 32 و 34 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين

0: 32 و 39 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 33 و 36 درجه في ناحيه الحوز، ما بين 33 و 39 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 33 و 40 درجه في ناحيه تادلا، ما بين 34 و 36 درجه في ناحيه الغرب، ما بين 35 و 37 درجه في ناحيه سايس، ما بين 36 و 40 درجه في ناحيه التافيلات، وما بين 37 و 41 درجه في ناحيه الدرعا. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الاهتمام والمراقبة ديال تكاثر الحشرات اللي غادي يشجعوهم الجو في شجر الزيتون، بحال مثلا حشرات السوسة اللي تيمكن تسلط وتكاثر في الورق وتاكل الجليدات ديال الورق وتدير فيه غيران وسويقيات تيضعفوا الشجرة وتينقصوا من الجودة ديال الحبة الزيتون. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بكل الوسائل المناسبة، بحال مثلا الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام سادسة مساء باستديوهاتنا بميديا، موعد النشرة المغربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل عبد العلي الزهر. مساء الخير عبد العلي.
2: مساء النور محمد، مرحبا بكم مستمعينا. أشادت الصحف العالمية بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن 70 ثانية فقط كانت كافية للصبار لإنهاء الطموح الاسكتلندي، مؤكدة أن النخبة المغربية حققت انتصارا مقنعا بالرغم من بعض الصعوبات في ترجمة بعض الفرص إلى أهداف. الفوز على اسكتلندا في الجولة الثانية حمل الكثير من الأرقام المميزة للمنتخب المغربي الذي يكرس ريادته الإفريقية والعربية وبات قريبا من اعتاب الدور الثاني في انتظار الحسم خلال مواجهة هايتي. تفاصيل أوفى معك يوسف شاطر.
3: حقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف في إطار كأس العالم ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويعزز أمله في بلوغ دور 32. المباراة شهدت العديد من الأرقام والإنجازات التاريخية التي تؤكد المكانة المهمة لأسود أطلس على الساحة العالمية. القائد أشرف حكيمي وصل كتابة التاريخ بعدما خاض مباراته 12 بقميص المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم ليصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ البطولة، أول انتصار عربي في مونديال 2026. دونه أيضا المنتخب المغربي في النسخة الحالية منحا الجماهير العربية فرحة أولى، كما عزز الرقم القياسي حيث رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 22 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليعزز صدارتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في المونديال. إسماعيل سيباري كان اسما لافتا خلال هذه المباراة أمام منتخب اسكتلندا، وهو الذي سجل أسرع هدف في البطولة قبل أن يكسر بعد ساعات من اللاعب الباراغواياني كالارسا فوندا. إسماعيل سيباري احتاج إلى 71 ثانية فقط لهذه الشباك الاسكتلندية، بينما سجل فوندا هدفه بعد 66 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ المونديال. يكرس إسماعيل سيباري هذا التميز المغربي خلف الغاني أسم وجيان الذي أحرز هدفه في مرمى تشيك في نسخة 2006 بعد 68 ثانية. ولم يكتفي سيباري بتسجيل هدف الفوز، بل أصبح صاحب أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم ليضيف هذا الرقم المتميز لهذه القائمة المطولة من الأرقام الرائعة التي حصدها المنتخب المغربي بعد مباراة تاريخية أمام اسكتلندا.
2: شكرا لك يوسف. فور إعلان صافرة النهاية عمت أجواء الارتياح الشاعري على المغربي، حيث تدفقت الجماهير إلى شوارع مختلف المدن للتعبير عن اعتزازها بالانتصار والرضا عن الأداء. المشهد ذاته امتد إلى بوسطن وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفلت الجاليات المغربية والعربية بهذا الفوز مجددة الثقة في قدرة الأسود على تخطي عقبة هايتي في المحطة المقبلة. من واشنطن تنقل لنا الزميلة إكرام بن عائشة هذه الأصداء.
4: بعد الفوز على اسكتلندا بهدف دون رد عمت أجواء الفرح بين الجماهير المغربية التي حضرت لمساندة أسود الأطلس، حيث اعتبر كثيرون أن المنتخب حقق الأهم بحصد النقاط 3 ومواصلة المشوار بثبات في البطولة. وعبر المشجعون عن فخرهم بالأداء الذي قدمه اللاعبون، مؤكدين أن المنتخب يواصل تمثيل المغرب بصورة مشرفة على الساحة العالمية.
5: أنا كجالية مغربية كنشجعوهم وغنشجعوهم وغنشجعوهم حتى الاخر ان شاء الله.

0: الله وفيف لو ماروك.
1: اداء ممتاز، اوني فريمون كونفون، جبنا الحال، نتمنى ان شاء الله نديو كاس العالم.
2: الماتش كان مزيان، واخا كنا نقدروا نخرجوا بواحد السكور اللي طالع. نتمنى ان شاء الله الخير لهاد ليكيب هادي، ونتمنى ان شاء الله الخير لهاد الجمهور.
3: الجماهير العربيه جاءت بدورها لتشجيع اسود الاطلس، مؤكده ان المنتخب المغربي يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصله التالق في هذه البطوله.
4: اداء عظيم ومشرف لافضل منتخب عربي، بشجعه بكل قلبي وبشده، فكل التوفيق ويا رب ان شاء الله يعني نوصل لمراكز متقدمه ونطلع نهائي كاس العالم ان شاء الله.
5: لعب كان بجنن بجنن بجنن، والحارس بفش القلب، نمبر 1 المغرب.
6: اول شيء الحمد لله، حمد الشكر على الفوز. ثاني شيء الجيم ممتع. كونجراتوليشن موروكو، ذا فيرست تيم، ذا فيرست عربي تيم تو وين ذا سي.
3: 3 نقاط ثمينه عززت رصيد المنتخب المغربي، وعززت ايضا امال الجماهير التي تترقب ما سيقدمه اسود الاطلس في المحطات المقبله. فبعد هذا الفوز يبقى الطموح واحد، مواصله المشوار باداء مقنع ونتائج تليق بتطلعات المغاربه. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
7: وعن المجموعة الثالثة أيضا، فازت البرازيل على هايتي بثلاث أهداف مقابل شيء. هايتي ودعت المونديال، كما أقصي منتخب تركيا بعد خسارته الثانية. وتأهلت الولايات المتحدة إلى الدور الموالي بعد فوزها على أستراليا لتلتحق بالمكسيك. وضمن برنامج المباريات لهذا اليوم، تواجه هولندا السويد، وتلعب ألمانيا ضد كوت ديفوار. إلى موريتانيا، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما رئاسيا يقضي بالإفراج عن عدد من السجناء المدانين في قضايا التطرف، وذلك عقب مراجعات فكرية ناجحة أشرف عليها علماء دين في البلاد. وأوضحت الرئاسة الموريتانية أن هذه الخطوة تترجم المقاربة الأمنية للبلاد، والتي توازن بين الحزم الأمني والحوار الفكري، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية أفضت إلى تراجع المستفيدين من العفو عن أفكارهم السابقة، وإعلانهم الاستعداد للاندماج مجددا في النسيج المجتمعي بموريتانيا. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واكشوت شيخان والسيدي.
8: العفو عن السجناء السلفيين جاء بعد مفاوضات بين السجناء وعدد من العلماء، وهي المفاوضات التي أفضت إلى إعلان السجناء السلفيين، تخليهم عن الفكر المتطرف والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. رئيس لجنة الحوار مع سجناء الغلو والتطرف العلامة محمد المختار والنبالة.
9: موريتانيا وضعت مقاربة شاملة لها عدة جوانب، من أهمها هذا الجانب الفكري الذي أظهر نجاعتها، كان بفضلها بلدنا يمثل استثناء في منطقة الساحل.
8: إطلاق سراح السجناء السلفيين يأتي ضمن مقاربة أمنية تقول السلطات الموريتانية إنها أثبتت نجاعتها في مواجهة الفكر المتطرف. ويرى الصحفي المهتم بشؤون الجماعات المسلحة المختار بابتاح في تصريح لإذاعة مديان أن نهج الحوار مع المتطرفين ساهم في تقليص الإرهاب.
10: الواقع أن المقاربة الفكرية آتت أكلها في بعض الدول، وخاصة دول الخليج وبعض الدول المغاربية أيضا، لأنها على الأقل قد تقلص من تنامي الخطاب الإرهابي في هذه المنطقة بعد أن شهدنا سنوات من تنامي هذا الخطاب وتوسعه.
8: موريتانيا التي دخلت قبل أعوام مواجهات مباشرة مع متطرفين سلفيين في نواكشوط وعدد من المناطق الحدودية، تتبنى منذ سنوات مقاربات تجمع بين الحوار والإجراءات الأمنية لصد مد التطرف والإرهاب الذي يشهد تنام في منطقة الساحل. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
7: في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، حيث من المرتقب تسجيل طقس حار من اليوم إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة، وفاس، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بعدة عمالات وأقاليم، بينها الرشيدية، جرادة، فيجيك، طاطا، والسمارة. لمزيد من التوضيحات نستمع للحسين عيعابد، رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء، حوره عثمان الطايري.
11: وضعية صيفية تتميز بالحرارة في المناطق الداخلية، خصوصا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد، وذلك نتيجة لنشاط المنخفض الحراري الصحراوي والذي يساهم في صعود كتل هوائية حارة وجافة نحو جنوب وجنوب شرق البلاد، مرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة.

0: مئوية في هذه المناطق الجنوبية الشرقية، مناطق شرق المملكة، وكذلك المناطق الداخلية لأقاليمنا الجنوبية. نشرة الإنذارية من مستوى اليقظة برتقالي مع درجة الحرارة تتراوح بين 40 حتى 45 درجة، يعني موجات حر، في كل من الراشيدية، وجرادة، توريت، فيقيك، زاكورة، طاطا، بوجدور، وكذلك مناطق واد الذهب وسرد قرسي في بولمان. طقس نسبيا حار كذلك في المناطق الشرقية للبلاد، خصوصا درجة الحرارة بين 39 حتى 42 درجة في كل من تازة، بركان، وجدة، كذلك مناطق فاس مولا يعقوب وتونات. في المقابل ستبقى الأجواء أقل بالنسبة للحرارة في المناطق الساحلية. اليوم يرتقب أن يكون هناك زخات رعدية بين 20 حتى 30 ملم، مصحوبة أحيانا بهبات الرياح في المناطق ديال الخنيفرة، ميدل، تيفران، بولمان، صفرو. نظرا للأجواء الحارة فمزيدا من الحيطة والحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظات تقول مع الزميل محمد بن عبو وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations. Média 1, حصاد اليوم. Mohamed Ben Abou.
3: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا اللحظة. مستمعي الكرام، نفتح نقاش الحصاد. في ظل استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية التي تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم بحثا عن الأمان، يجدد العالم إحياء اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على معاناة من أجبرتهم الحروب والاضطهادات على ترك ديارهم. وبهذه المناسبة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن الدولي والتحرك بشكل أقوى لحماية اللاجئين، مؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حق طلب اللجوء، إلى جانب دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف ملايين الفارين من الأزمات. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الأستاذ صبري لحوى، المحامي والخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ صبري.
4: مرحبا بكم أستاذ، ومرحبا بكل مستمعي راديو ميديا.
3: شكرا لك أستاذ الكريم على تلبية دعوة ميديا. وأيضا معنا من مدينة الرباط محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. مرحبا بك أستاذ.
5: أهلا وسهلا.
3: شكرا جزيلا لك. أبدأ معك أستاذ صبري بخصوص العوامل الرئيسية التي تقف وراء الارتفاع المستمر في أعداد اللاجئين والنازحين من مختلف مناطق العالم رغم وجود منظومة دولية لحمايتهم، ما هي الأسباب في ذلك؟
4: أعتقد بل أؤمن جازما أن الأسباب تتفاقم يوما بعد يوم. فبعد الأسباب الأولى التي يمكن أن نسميها تقليدية ومعروفة وهي الحروب والاضطهاد، أصبحت بل إنه ظهرت أسباب جديدة مرتبطة بعوامل المناخ أو حتى بعوامل جنسية، وبالتالي أصبحت تدفقات الهجرة وحركية الأفراد عبر الوطنية تتضاعف وترتفع سنة بعد أخرى، بحيث أن المناخ دخل عنصرا جديدا في هذه التدفقات بعيدا عن البنادق والحروب والاضطهاد التي كانت الأسباب الأولى التي جعلت من الإنسان يسعى ويلتمس الحماية في بلدان أخرى. وهذه الأسباب المرتفعة والتي قد تكون أيضا ذاتية وفردية وشخصية، بالرغم من أن القانون الدولي حدد هذه الأسباب، فهنالك أسباب مرتبطة بالشخص نفسه وبالأسباب التي جعلت منه يفر من وطنه، يفر أيضا ويبتعد عن أهله وأحبابه ويلتمس كما قلت الحماية في دولة أخرى. هذه

0: الأسباب الذاتية والموضوعية هي التي جعلت المجتمع الدولي يقر يوما أصبح نمطا من أجل التذكر ومن أجل تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة التي لم تجد سندا ولا مؤازرا ولا مساعدا إلا أن تطرق أبواب بلدان أخرى والمنظمات الدولية لعلها تجد الأمن والأمان وتحمي حياتها صحتها أفراد أسرتها وغير ذلك من العوامل والأسباب التي جعلت الفرد أو حتى الجماعة تسعى وتلتمس الحماية والأمان في دول أخرى. وبالتالي وجوابا مباشرا على سؤالكم، أصبحت الأسباب وأصبحت الدوافع تتعزز وتتضاعف يعوا بعد الآخر، وهو ما يجعل من هذه اللحظة ومن هذا اليوم يجب أن يخرج من دائرة مجرد التذكر إلى مجرد رفع الوعي المجتمع الدولي بضرورة القضاء على الأسباب، ومن أجل أن يعم الأمن والاستقرار والسلم في كل بقاع العالم، وأن تعم التنمية في كل بلدان العالم، بحيث أنني عمدت إلى إجراء ملاحظات مرتبطة بهذا السلوك البشري، ووجدت أن الاهتمام الدولي كان في وقت معين الاهتمام بظروفي ومعاناتي وأسبابي وتظلمات دول المنشأ، ثم تحول إلى التظلمات وإلى محاولة إعطاء الأهمية للفاعل الأساسي وإلى حريات وحقوق هذا الفاعل الذي هو اللاجئ والمهاجر، ويتحول الآن في هذه اللحظة التي نتحدث بها إلى إعطاء الأهمية إلى دول الاستقبال، إلى أمنها، إلى سيادتها، إلى أمن مواطنها. وبالتالي في كل مرحلة نجد خطابا جديدا، وفي هذه اللحظة هو خطاب العنصرية.
1: أكيد أستاذ الكريم، أستاذ الكريم سوف نتحدث حول عن احترام الدول لالتزاماتها الدولية بشأن استقبال اللاجئين وضمان حقهم في طلب الحماية كما أشرتم أستاذ الكريم، لكن قبل ذلك أنتقل إلى أستاذ محمد الخشاني لو سمحتم. دكتور محمد الخشاني، كما استمعت لمداخلة الدكتور صبري الحو الذي سطر مجموعة من الأسباب المستجدة التي تساهم في تفاقم ظاهرة اللجوء، في نظركم أستاذ الكريم هل أصبحت النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية وأيضا المناخ كما أسلف الأستاذ الكريم، يعني هل أصبحت هذه العوامل تتجاوز قدرة المجتمع الدولي على الحد من ظاهرة اللجوء؟
2: أولا تعقيبا على ما قاله زميلي الدكتور صبري، يعني حقيقة نحن أمام ظاهرة يعني أصبحت تهم الكثير من بلدان العالم، وضحاياها الأساسيين هم دول الجنوب، دول الجنوب وخاصة بالضبط بعض الدول المعينة مثل الدول الإفريقية والدول الآسيوية. إنما في ما يخص الأسباب، حقيقة يعني هناك أسباب سياسية، هناك الخمسة أسباب التي تنص عليها البند الأول من اتفاقية جنيف، وهي يعني اضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق والدين والجنسية والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. ولكن هذا عندما يعني بلغت اتفاقية جنيف يعني وقع يعني إنشاؤها تلبية لواقع، يعني هو الواقع الذي كان يعيشه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ذلك يعني لذلك كان البند الأول في اتفاقية جنيف الأولى هو يعني يجعل يعني يحد أو يحدد يعني المستفيدين من يعني اللجوء هم الذين يعني هم الذين عاشوا هذه المحنه

0: يعني بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن البروتوكول نيويورك يعني صحح هذا الغلط، لأنه في الحقيقة هذا الحيف أقول، لأنه في الحقيقة من بعد ذلك وخاصة خلال الستينات عانت الدول التي كانت تحت الاستعمار من قبل من حيف يعني الظلم، واضطر الكثير من أبنائها إلى اللجوء إلى دول أخرى. الآن يعني إحنا نحن في مرحلة يعني نجد أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع الإنسان إلى الهجرة يعني هو المناخ، لأن في الحقيقة لماذا أتكلم عن المناخ؟ أنه خلال يعني مؤتمر مراكش الذي عقد هنا في بلدنا يعني طلب مني أن أهيئ بحثا حول اللاجئ المناخي أو اللاجئ المناخي أو اللاجئ البيئي، لأنه في الحقيقة يعني تبين أن حجم يعني هؤلاء اللاجئون أصبح يتعدى بكثير حجم اللاجئ بمفهومه السياسي والذي ينطبق عليه البند الأول من اتفاقية جنيف. والدليل على ذلك هو أنه فيما يخص يعني اللاجئين السياسيين فعددهم لا يتعدى حسب إحصائيات يعني الأمم المتحدة 43 مليون، بينما اللاجئين الذين كان من وراء يعني تحركهم أسباب مناخية يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أدى يعني الآفات المناخية أدت إلى تحرك ما بين 250 مليون يعني شخص، غير 250 مليون معنى ذلك أنه تقريبا 70 ألف شخص في اليوم. لماذا يعني أكرر هذا؟ لأنني أبين يعني الأهمية التي أصبح يكتسيها اللجوء المناخي مقارنة مع الأسباب الأخرى.
1: نعم أستاذ صبري الحول، كما استمعت للأستاذ الكريم محمد الخشني أعطى رقم ربما كبير جدا، ربع مليار شخص في حركية دؤوبة في عملية لجوء مستمرة. أنا ما يثيرني في هذه اللحظة هو ما تطرقتم إليه أستاذي الكريم في مداخلتك في سؤالي الأول حول احترام أو مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية بشأن استقبال اللاجئين وضمان حقهم في طلب الحماية. هذه النقطة مهمة بالضبط أستاذي الكريم، هل تؤثر في نظرك الحسابات السياسية والأمنية للدول على تطبيق المبادئ الإنسانية المرتبطة بحقوق اللاجئين، وكيف يمكن يعني تعزيز التضامن الدولي وتقاسم مسؤولية استقبال هذا الرقم الكبير للاجئين بين الدول بشكل أكثر عدلا؟
2: جوابا على هذا السؤال يجب الرجوع فقط إلى لائحة العودة الجديدة التي أقرها المجلس والبرلمان الأوروبي، والتي كانت تعتبر خطوة في اتجاه تطبيق الكامل لميثاق الهجرة واللجوء المقرر الذي دخل حيز التنفيذ. إذا رجعنا إلى هذه اللائحة والتي تذكرنا بالتوجيه العار الذي اتخذته البرلمان الأوروبي منذ عقدين من الزمن، ويذكرنا أيضا بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي كان ساركوزي رئيس عندما كان وزيرا للداخلية في فرنسا كان هو الذي أطلق هذه المبادرة. وأيضا إذا عاينا الاختلاف الأوروبي حول التدابير والإجراءات المرتبطة بتطبيق نظام دبلن واحد ودبلن جوج المرتبط باللجوء وإقرارهم في النهاية لهذا الميثاق كما قلت بعد 20 سنة من الخلاف من التناقض ومن الشد والجذب بين الدول التي يصل إليها في أول مرة اللاجئ أو المهاجر، والتي أيضا دول المسار ودول الاستقبال الأخيرة. إذن هذا الخلاف حول الإجراءات التي تم السيطرة عليه في النهاية يعتبر دليلا على أن بلدان الاستقبال أصبحت الآن

0: وعت مصالحها الذاتية على حساب القانون الدولي، وأصبحت تشرع وتسن قوانين أكثر صرامة، بحيث أنها اتخذت إجراءات من أجل العودة الفورية للاجئ أو المهاجر، ليس فقط إلى بلدان المنشأ وبلدان المصدر، بل إنه إلى دول أخرى لا تربطه بهذه الفئة وبهذه هذا المهاجر أو بهذا اللاجئ أي رابطة قانونية أو من قبيل الجنسية وغير ذلك. أيضا محاولة مجموعة من الدول إقامة مراكز سواء لدراسة الملفات أو من أجل احتجاج اللاجئين والمهاجرين، كل ذلك يعطي الدليل ويعطي الحجة والبرهان أن دول الاستقبال سواء كانت أوروبية أو كانت أمريكا أنها اجتهدت وتوافقت أحزابها، وأيضا ألفت الخطاب اليمين المتطرف الذي اعتنقته بعد وصول هذه الأحزاب إلى سدة الحكم في هذه البلدان، وتوافقت وتطابقت الآراء والموافق فيما بينها من أجل محاربة اللاجئين، من أجل ترحيل اللاجئين والمهاجرين، بحيث اعتبر الترحيل هو عنوان المرحلة، وأن الدول الأوروبية ليست كما الخطاب الذي أطلقته وعنوته أن أراضي الهجرة واللجوء، بل إنها أصبحت بلدانا للتضييق على حقوق وحريات هذه الفئة الهشة التي تحتاج إلى حماية استثنائية وخاصة بالنظر إلى الدوافع، بحيث أنها في الأصل المفترض أنها تجازف بحياتها أكيد. وأنه إذا تم عودتها أو ترحيلها إلى بلدانها فإنها قد تتعرض إلى مخاطر جمة وخطيرة وعويصة قد يفاقم منها المناخ. وفي هذه الفترة الكريم أريد أن أميز بين الأسباب، بحيث أن الفريق بين المهاجر واللاجئ لم يعد بذلك الحيز أو المظهر الذي يميز بين هذه الفئات، بحيث أن العوامل الاقتصادية التي فاقمها المناخ تعتبر سببا أساسيا ورئيسيا في الهجرة واللجوء.
1: نعم أستاذي الكريم، بدورنا نتمنى من أنه عوض هذا الترحيل القسري أن يعرف النظام الدولي الحالي الخاص باللاجئين، يجب أن يعرف إصلاحات جديدة تتلائم مع حجم الأزمات الراهنة المتعلقة باللاجئين والمهاجرين على حد سواء. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ صبري الحوى المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة، وأيضا الأستاذ محمد الخشني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا جزيل.
1: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: مستمعينا الكرام، قبل النشرة الإخبارية المفصلة مع قسمنا الفرنسي، نتوقف مع إطلالة على توقعات أحوال الطقس.
3: Et place à la météo. Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral. Sur le littoral entre Casablanca et Saouira, ainsi que sur le littoral entre Agadir et Laayoune, puis clair ailleurs. L'après-midi, le ciel sera partiellement nuageux à l'est de la ligne Nador-Zagora, ainsi que sur le littoral entre Sebta et El Jebha, puis clair ailleurs. Côté température, à Rabat, le temps sera ensoleillé, il fera 27 degrés. À Casablanca, le temps sera partiellement

لا تسأل أغنية بصوت السيدة ماجدة الرومي. مستمعينا الكرام تمام 6:50 في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة من ملاعب فرنسا إلى كأس العالم 2026 شق نائل العينوي طريقه بثبات نحو مكانته الأساسية في صفوف أسود الأطلس. تألق لاعب روما الإيطالي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالمغرب، أكد قيمته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط المغاربة بفضل رؤيته التكتيكية وأدواره المتكاملة داخل الملعب، واليوم يدخل المونديال حاملا طموح المساهمة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة المغربية. لنتعرف على قصته. ولد نائل العينوي في 2 يوليوز من السنة الأولى بعد 2000 بمدينة نانسي الفرنسية، ونشأ في بيئة رياضية بامتياز، فهو نجل البطل المغربي السابق في كرة المضرب يونس.

0: العنوي، أحد أبرز الأسماء التي رفعت الراية المغربية عالياً في المحافل الدولية خلال التسعينيات وبداية الألفية. رغم ارتباط اسمه بوالده، اختار نائل شق الطريق في كرة القدم معتمداً على مجهوداته الخاصة ورغبته في بناء هوية رياضية مستقلة. منذ بداياته أظهر اهتماماً كبيراً بالتطور والانضباط، وهو ما ساعده على التدرج بثبات داخل عالم الاحتراف. يلعب نائل العنوي في وسط الميدان، حيث يتميز بقدرات بدنية جيدة وحسن قراءة اللعب، إضافة إلى دوره المهم في التوازن بين اللاعبين. ويعرف عنه الهدوء داخل الملعب والالتزام بالتعليمات التكتيكية، ما يجعل منه خياراً موثوقاً للمدربين. اختيار نائل تمثيل المنتخب المغربي شكل محطة بارزة في مسيرته، خاصة أنه يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية. وقد عبر اللاعب في أكثر من مناسبة عن فخره بالدفاع عن ألوان المغرب، معتبرا ذلك امتدادا لتاريخ عائلته الرياضي، ولكن بروح ومسار خاصين به.
1: جدي وجدتي يتواجدان بمدينة الرباط المغربية، وأنا بدوري أذهب إلى هناك لزيارة العائلة والأصدقاء. أجواء كرة القدم في المغرب خاصة جدا، وأنا محظوظ أيضا لتوفر على الجنسيتين المغربية والفرنسية. أمي فرنسية وأبي مغربي، أنا محظوظ وفخور بالثقافتين.
0: يرى متابعون أن نائل العنوي يستفيد من تجربة والده، خاصة على مستوى الانضباط الذهني والتعامل مع الضغط، دون أن يكون ذلك عبئاً عليه، بل على العكس ينظر إليه كلاعب يسعى إلى كتابة قصته الخاصة داخل كرة القدم المغربية والدولية أيضاً. فهو ينتمي لفريق روما الإيطالية، حيث الانضباط الخططي الصارم وهو ما يقول اللاعب إنه صقل مستواه وعمق فهمه لكرة القدم الحديثة. مع استمرار تطور نائل العنوي واكتسابه المزيد من الخبرة، يبقى بطل قصتنا من الأسماء التي ينتظر منها الكثير مستقبلاً، سواء مع فريقه أو رفقة المنتخب المغربي، في ظل جيل جديد يطمح إلى مواصلة النجاحات الكروية للمغرب.

0: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبدو.
2: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى قليل السحب ومشمسا غالبا بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء والصويرة، وكذلك بالسواحل الواقعة بين أجدير والعيون، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 37 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 41 درجة بوجدة، 30 درجة بالنضور، 25 درجة بأسفي، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا بالنصف الشرقي من البلاد وغالبا صحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 44 درجة بشلف، 40 درجة بتمن راس، 39 درجة بغردايا وبسكرة، 46 درجة بأدرار، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران، 33 درجة بعنابة، و 36 درجة بتيارت. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بمختلف المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بتبرقة، 36 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 35 درجة بالقصرين، 34 درجة بقابس، 30 درجة بجربة، 35 درجة بسوسة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من جديد مع زميل عبد العلي أزهر. مرحبا بك عبد العلي.
3: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين: باكستان تعلن احتضان سويسرا غدا لمحادثات تقنية بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب مشاركة وسطاء قطريين. وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان

0: وانفجار كامل للأوضاع الميدانية بجنوب ليبيا، والدفاع المدني يفيد بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة نبطية. اليوم العالمي للاجئين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى تعزيز التضامن الدولي والتحرك بقوة لحماية ملايين النازحين. والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد أن السودان بات يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يعرب عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد لإقامة مراكز عودة واحتجاز المهاجرين خارج دول التكتل. والصحف العالمية تشيد بأداء المنتخب المغربي عقب فوزه الثمين على اسكتلندا بهدف إسماعيل الصباري ضمن مونديال 2026. أهلا بكم. أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد يوم غد في بورك تشوك في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. وتوجه وفد إيراني لسويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم. من جهة ثانية، توقع نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء المباحثات، لكن هذه التحركات الدبلوماسية تواجه اختبارا عسيرا على أرض الواقع، حيث أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان. فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حالة اليقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق. وحول تعقيدات الفنية والسياسية التي قد تدفع باتجاه تمديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نتابع قراءة الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية من القدس، حاوره يوسف النعماني.
1: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبات التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر لـ60 يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها لـ90 يوما أو لـ60 يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
0: كان هذا الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية من القدس. هذا التصعيد يتزامن مع انفجار كامل للأوضاع الميدانية في لبنان، حيث عاش الجنوب يوما داميا رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار، حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة نبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. من جهة ثانية، أعلن حزب الله اللبناني أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الله اليوم بانتهاك الاتفاق. فكيف يؤثر استمرار الغارات على الوضع الإنساني وحركة النزوح داخل جنوب لبنان؟ سؤال يجيب عنها دكتور هيثم بوسعيد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة إيكوسوك ورئيس بعثتها إلى جنيف، حاوره يوسف النعماني.
2: استمرار الغارات على جنوب لبنان يترك آثار إنسانية وأمنية واسعة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وحركة النزوح. ويمكن أن نلخص هذه التأثيرات: أولا، تفاقم النزوح الداخلي حيث يؤدي استمرار القصف إلى دفع المزيد من العائلات إلى مغادرة القرى الحدودية والمناطق الأكثر تعرضا للاستهداف نحو مناطق أكثر أمنا، ما يزيد الضغط على مراكز اللواء والبلدات التي تستضيفهم. نعم، هناك تدهور للظروف المعيشية حيث يواجه النازحون صعوبات في تأمين السكن.

0: الغذاء، الرعاية الصحية والتعليم، مع طول فترة النزوح واستنزاف الموارد. ثلاثة، تعطل الخدمات الأساسية، ما يصعب وصول المساعدات ويزيد من هشاشة السكان. أربعة، تفاقم الأوضاع النفسية والاجتماعية يعيشها الأطفال والعائلات تحت ضغط الخوف المستمر مع ارتفاع القلق واضطراب الحياة اليومية، إضافة إلى فقدان الشعور بالأمان. خامسا، تأثير اقتصادي كبير، توقف العديد من السكان عن العمل في مناطقهم بسبب المخاطر، ما يفاقم الخسائر الاقتصادية ويزيد الاعتماد على المساعدات. ثالثا وأخيرا، هناك تحديات أمام الاستجابة الإنسانية. استمرار التصعيد يعرقل عمل المنظمات الإنسانية لعدم إمكانية الوصول إلى الأماكن التي تشهد القصف.
1: كان هذا هيثم بوسعيد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي المعتمد من الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل بلغت أكثر من 4000 قتيل، بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12000 جريح. نبقى في المنطقة قطاع غزة تحديدا، حيث قال مسؤولون بقطاع الصحة إن 16 على الأقل بينهم طفل قتلوا في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. وفي غزة أيضا انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في القطاع وسط ظروف صعبة تزامنا مع الضفة الغربية والخارج بمشاركة قرابة 90000 طالب فلسطيني. في اليوم العالمي للاجئين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات والاضطهاد. وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم 20 من يونيو، أوضح غوتيريش أن ملايين النساء والأطفال والرجال يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيدا عن ديارهم نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أبد بعيد. وفي السودان، أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان ماري فيرني أن السودان أصبح اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ اضطر أكثر من 14 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم ولجأ نحو 5 ملايين إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. حول أزمة النزوح المتفاقمة في السودان والنداءات الدولية لحماية المدنيين، نتابع قراءة علي أسد الله نصر الله متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من العاصمة السودانية الخرطوم، حاوره يوسف النعماني.
2: ملايين الأشخاص اضطروا إلى الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان بسبب الحروب والعنف والاضطهاد. في السودان واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، وقد أجبر النزاع نحو 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم، بينهم أكثر من 9 مليون نازح داخل السودان وأكثر من 4.5 ملايين لاجئ إلى دول الجوار. كما عاد أكثر من 4.5 مليون سوداني إلى ديارهم رغم استمرار التحديات الأمنية ونقص الخدمات الأساسية في العديد من المناطق. ومع استمرار النزاع تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية. نجدد مناشدتنا لجميع أطراف النزاع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين بمن فيهم النازحون واللاجئون، وضمان عدم استهدافهم أو تعرضهم للخطر، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع دون عوائق إلى جميع المحتاجين. رسالة هذا اليوم واضحة، لكل إنسان حق في الأمان، ولذلك فإن التضامن مع اللاجئين والنازحين في السودان والمجتمعات التي تستضيفهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: كان هذا أسد الله نصر الله المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الخرطوم. وبينما تعاني دول عدة من تبعات النزوح، تواجه الدول الأوروبية انتقادات حقوقية بشأن تعاملها مع ملف الهجرة، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. وصدق البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على قواعد أكثر تشددا بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباته لجوئهم، تتضمن إمكانية عقد الدول للأعضاء اتفاقيات لإقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم. وحول المخاوف من تصدير أزمة الهجرة وترحيلها إلى بلدان الضفة الأخرى، نتابع قراءة عبد المنبه رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية من أمستردام، حاوره يوسف النعماني.
3: هذا القانون أولا ما كيحترمش حتى حقوق الإنسان، لأنه في هذا السياق ديال الطرد كيشنوا بها الكل، العائلة ككل، قتل الأب ككل. والجانب الآخر هو كما قال تحويل الإشكال إلى الضفة الأخرى، البلدان الأصلية أو ليبيا وتونس والجزائر. وهذا القانون بغي يحاولوا يسهلوا المسؤولية عليهم ويسيفتوا المشكلة للدفة الأخرى. وبكل أسف بأنه هذه القوانين هذه مدة وما كيهيئوها، قوانين ما تحترمش المعايير ديال حقوق الإنسان، ما تحترمش المعايير ديال حقوق الطفل. وكيبقى عليها الآن الأغلبية في البرلمان الأوروبي بالأغلبية ديال اليمينية واليمين المتطرف، وهذا كيتجلى في واحد العديد الإجراءات اللي الآن ولات كتاخذها أوروبا ضد الهجرة، سواء الهجرة اللي ما عندهاش الإقامة أو حتى المهاجرين بصفة عامة في مسألة الأرض اللي كاين الآن.
1: نبقى مع الشأن الأوروبي، الشأن الفرنسي تحديدا، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى إنذار أحمر يشمل 50 مقاطعة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وأوضحت الهيئة أن هذا العدد من التحذيرات الحمراء يعد قياسيا في تاريخ البلاد، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل بواقع 20 مقاطعة فقط في صيف عام 2019. وأكدت النشرة الجوية أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة تزامنا مع انطلاق احتفالات عيد الموسيقى في مختلف المدن والمناطق الفرنسية. أشادت الصحف العالمية بأداء المنتخب المغربي خلال مباراته أمس أمام اسكتلندا، مشيرة إلى أن 70 ثانية فقط كانت كافية للصبار لإنهاء الطموح الاسكتلندي، مؤكدة أن النخبة المغربية حققت انتصارا مقنعا رغم بعض الصعوبات في ترجمة الفرص إلى أهداف. من جهته أبدى المدرب محمد وهبي ارتياحه التام للنضج التكتيكي وتطور الأداء الجماعي للمجموعة، معلنا نقل التركيز بالكامل نحو مواجهة هايتي الأربعاء المقبل لحصد النقاط الثلاث. فهل كانت الأرقام والإحصائيات الفنية للمنتخب المغربي تعكس واقع المباراة وصعوبتها البدنية أمام اسكتلندا؟ الجواب مع نزار نور المحلل الرياضي لميديا.
4: دعنا أقول لك بداية أن أرجع للإحصائيات، يعني أنه البول بوزيشن بالنسبة للمغرب كان أكثر من 55%، كان 58.9 من 10. وأعتقد أن عدد التمريرات الناجحة كانت تتجاوز 600 من 670 تمريرة. هذه هي الإحصائيات، يعني هو الناس تشاهد فقط الوضع والضغط المباراة نفسها، تجمدت الدماء في العروق نسبة للنتيجة، هدف لصفر غير كافي وغير حاسم لمباراة مثل مباراة اسكتلندا، خاصة أن الاسكتلنديين كانوا أقوياء جدا خاصة في الاحتكاك البدني. شاهدنا في أحد اللقطات أنه قام بتمزيق قميص نايل العناوي أعتقد. نعم، فعلى ما يبدو أن هذا النوع من المباراة يتم بهذه الطريقة، يجب أن تكون تكتيكيا جيدا، يجب أن تكون في قمة عطائك داخل الملعب، في تركيزك، في الأداء. قلة الأخطاء أيضا مهم جدا، وهذا هو الذي حقق النتيجة. النتيجة فعلية براغماتية، 1-0، 3 نقاط، 80 أكثر من 80% ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة. أعتقد أن مباراة هايتي ستكون أسهل من المباراتين بأي حال من الأحوال.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، الله حدا، أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
5: شكرا لك زميلي عبد العالي الزهروة، بدوري جديد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص. كيف يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ قبل أيام من انطلاق مهرجان جناوة وموسيقى العالم، محاولة فهم لطقس من طقوس الكائن الجناوي، رقصاته ومناجاته في تعايش بين الأسطورة والدين. تجنويت أسلوب حياة، عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
6: كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. هل سبق أن عشت تجربة وعي صوفية؟ تأملت في الجسد كخزان رمزي؟ أقمت في فنايا الإشارات الراقصة كالهوية والعبودية والوجود؟ في طقوس ليلة جناوية ينقلنا الجسد الراقص من شطحات بعضها موجه وبعضها ارتجالي.

إلى تموجات صوفية يسميها أهل الاختصاص بالجذبة. أمام مريدين يكتفون بالفرجة إلى حين افتتاح الرحبة، تنفرد المجموعة الجناوية بالرقص لوحدها. في جغرافيا الجسد الراقص وذاكرته، انحناءات الرأس وإشارات اليد وحركة الركبتين والساقين. يرقص الجناوي مقيد الساقين، متحركا تارة إلى الخلف وتارة إلى الأمام بإيقاع خفيف إلى أن يتلاشى القيد لتتحرر حركاته. في حركته العمودية نحو الأعلى، قفز نحو السماء ودك للأرض، كما لو أن الجسد يحاول النفاذ إلى الباطن بحثا عن الجذور في تلاق مع ضوء الشموع ودخان البخور. كل الأشياء تتشارك احتفاء بالتحرر. الله يا بابا ميمون، هذا حالي. يا ربي ويا مولاي، الجناوي هذا حاله.

يا عيشة يا عيشة، أمولات الكيفان ألالا، وأمولات الويدان للا. بآلتي القنبري والقراقب وبصوت المعلم يفلت الجسد من الرقابة، يلج عالم تعبير الحر بحثا عن حالة تطهير. الكائن الجناوي يبدع لغة خاصة في كنفها، تمايزات عرقية وثقافية تمتد من موغادور الأرض الإفريقية إلى كل العالم. كنسق عقائدي يعايش الأسطورة والدين معا في لوحة واحدة. يمكننا فهم موسيقى جناوة عند المغاربة عبر الأزمنة والأجيال، موسيقى تلد أرواحا عنيدة مجذوبة لا تريد أن تتخذ لنفسها خط التفريغ. ليس عبثا أن يكون مهرجان جناوة بالصويرة هو الأقدم والأعمق والأكثر شعبية. دخل مجالسه أهل الحال من كل الجنسيات، فلم تعد هذه الموسيقى حكرا على أهل المعرفة الروحانية، على المرضى والمحميين بالبركات. ألا يعيد الرقص المقدس خلق العالم؟ لا يغدو السؤال أين أنت أو من أين أنت، وإنما من أنت. حينها فقط يصبح للوجود معنى لا يدل إلا على نفسه. حينها فقط يدخل المناجي في علاقة لا زمنية من حيث هي عودة إلى الأصل، وزمنية من حيث هي استحضار للتحولات. كلما كنت حرا كلما كنت قادرا على تقييد نفسك. في الفراغ الشاسع يصبح الإيقاع طريقا تشقه الأرواح لكي تحيا وتسكن وتسافر وتسحر عبر تجنويت القوة الخفية.

0: في الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
1: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جيبي جيعي.
3: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد مساء الرياضة مع يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
5: مساء النور محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة طبعا بحدث كأس العالم 2026 والتألق المتواصل للنخبة المغربية التي عاشت أمسية أخرى للذكرى أمام سكوتلندا الانتصار، فتح أبواب التأهل إلى الدور الثاني على مصراعيه في انتظار التأكيد خلال المباراة الأخيرة أمام هايتي. المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة خصوصا في الشوط

0: الأول من خلال هيمنة واضحة وخلق مجموعة من فرص التسجيل، وكان الأقرب لافتتاح أو لتعميق فارق الهدف الذي سجله إسماعيل السباري في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهو أحد أسرع الأهداف في هذه المسابقة إلى جانب هدف اللاعب الباراغواياني غالانسا فوندا الذي سجل في مرمى المنتخب التركي. هذا الانتصار وإن أسعد الجماهير المغربية التي سنستمع إليها بعد لحظات، إلى أنه خلف بعض الملاحظات الفنية نتعرف على جزء منها في مداخلة الدولي السابق طارق شهاب.
1: شفنا منتخب وطني مغربي في الجولة الأولى يعني بواحد المستوى كبير، سواء على مستوى الاستحواذ أو على مستوى خلق فرص التسجيل. الحمد لله أنه استطعنا أن نسجله يعني في الدقائق الأولى ديال المباراة، الشيء اللي أعطانا واحد ثقة زائدة باش نقدروا خلقوا فرص أخرين. كان واحد تناسق كبير بين خطوط الفريق، شفنا هدف اللي جاء بطريقة جيدة وشبيه إلى حد كبير يعني الهدف اللي كان تسجل ضد البرازيل. كان بالإمكان أننا نقتلوا الماتش في الجولة الأولى لو أننا استغلنا الفرص اللي تاحوا لنا. ثلاثة ديال الفرص يعني سانحة للتسجيل في الجولة الأولى، يعني لو أنك سجلتي ثلاثة الأهداف فأكيد غادي تلعب الجولة الثانية بأريحية أكبر. للأسف الشيء اللي ما تأتش لنا هو اللي خلانا أننا نعاني شيئا ما، نبقوا على الأعصاب ديالنا حتى الصفرة النهائية ديال الحكم. شفنا لاعبين 11 اللاعب اللي بدأت اللقاء عندها مستوى، والحدود الساعة يعني البدلاء باقي ما قدموش الإضافة.
0: جزئية مهمة في طريق التحضير للمباريات المقبلة، بداية بمواجهة هايتي، مسألة جاهزية اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني من المباريات. مدرب المنتخب الاسكتلندي ستيف كلارك كان تحدث عن قوة المنتخب المغربي مؤكدا أن الجودة والمهارة التي يمتلكها أسود الأطلس تضعهم ضمن المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في هذه النسخة. على الأقل بالنسبة له هذا المنتخب يستطيع الوصول إلى المربع الذهبي. الإشادة لم تأتي فقط من مدرب منتخب اسكتلندا بل أيضا من وسائل الإعلام العالمية. صحيفة ليكيب الفرنسية توقفت كثيرا عند التوازن الموجود في تشكيلة محمد وهبي بين الجانب الدفاعي وبين الجانب الهجومي. المنتخب المغربي وإن كان يستحوذ ويهاجم يصنع الفرص، لكنه أيضا يتمركز بشكل دقيق على الصعيد الدفاعي حين يحتاج لذلك. الصحافة الإسبانية أيضا أعطت وقتا أو حيزا مهما لإسماعيل السيباري المولود في كاتالونيا والذي قدم بطولة أو يقدم بطولة رائعة إلى حدود اللحظة إلى جانب إبراهيم دياز. قالت مثلا ماركا المنتخب المغربي يسجل بنفس الطريقة كما فعل في مباراة البرازيل. لغازيتا ديلو سبورت الإيطالية تحدثت عن الانسجام الواضح بين خطي الوسط والهجوم وعن الدور القيادي الذي يقوم به الحارس ياسين بونو كأحد رموز ملحمة قطر 2022، في حين تحدثت وسائل إعلام برازيلية على قوة المنتخب المغربي وأكدت أن نتيجة التعادل في المباراة الأولى أمامه لم تكن بذلك السوء الذي حاول البعض الحديث عنه. بالنسبة للمنتخب المغربي المسار ما زال في بدايته، والفرحة بدأت تتسرب إلى قلوب جماهيره كما نلمس في هذه العينة من مدينة طنجة.
2: ديما مغرب تربح،
3: ديما مغرب إن شاء الله تربح الكاس.
4: قوية يعني المنتخب لعب زوين اليوم صراحة بزاف، الصعيبة على البرازيل. اسكتلندا كانت يعني لعبت حسن من البرازيل بزاف، كانت مباراة يعني اللي كانت الضغط ديالها عالي بزاف.
5: راح الله اش نقول لك، راه دوزنا 90 دقيقة، راه الضغط بزاف. المنتخب صراحة
6: ديما مغرب ديما مغرب 1-0 باقي ان شاء الله
5: باذن الله. كنتمنوا المنتخب يزيد يعطينا اكثر، بحيث بامكانه انه يعطي اكثر، ولكن ما عرفناش وهبي شنو فين كيفكر. ان شاء الله مازال جديد ومازال جيدين القدام، وديما مغرب وشكرا لكم بزاف.
7: سهرانه ولعبوا الدراري، والمغرب هذا بلادنا.
8: قبل كانت المستوى الكبير ومدرب كنقدموا لهم بهذه المناسبه تحيه خالصه من صميم القلب، انه كيتوفر على وكيلعبوا واحد مجموعه ديال الخطط خلافا لسابقه اللي بالحق كان عنده خطه واحده، وهذا اللي كيدفع السي وهبي باش ان شاء الله يقدر يوصل حتى النهايه ديال كاس العالم.

0: وغدت هذا الفوز الثمين على سكوتلندا أخذ وصول الأطلس السبت حصة تدريبية جديدة في بينغري سكول في نيوجيرسي في أجواء تبعتها الروح الإيجابية والثقة والهدوء استعدادا لمواجهة هايتي يوم 24 من هذا الشهر في أتلانتا. شارك في هذه الحصة التدريبية لاعبون الذين لم يشاركوا في المواجهة أمام سكوتلندا بالإضافة إلى العناصر التي لم تخوض سوى دقائق قليلة خلال اللقاء في حين حظيت بقية العناصر ببرنامج لاسترجاع الطراوة البدنية. طبعا المنتخب المغربي سيواصل التركيز على التحضيرات من دون تسجيل إصابات أو غيابات إلى حدود اللحظة باستثناء طبعا نايف أجرد وأيضا عبد الصمد الزلزولي. ومع أخبار كأس العالم أيضا تستعد تونس لمواجهة حاسمة أمام منتخب اليابان سعيا لمحو الصورة الهزيلة التي ظهر بها المنتخب التونسي أمام منتخب في المباراة الأولى أمام المنتخب السويدي. علي العبدي الظهير الأيسر لتونس تحدث قبل هذه المواجهة.
1: اليوم حاضرين كما يجب أن نكون المباراة الأولى وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة لنا إحنا وإن شاء الله نفوز المباراة الأولى. معناها ديما نرجعوا للمباريات اللي كان فيهم منتخب سيء لازم نغزروا كما قال الكوتش في الكاس شطر الكاس المليان نعرفوا ديما الخسارة توجع مي إحنا طبعا عندنا كومبيتيون دخلنا في كوب دي موند دخلنا في نيفو آخر نيفو عالي لازمنا معناها أون ريبون بريزون معناها نجاوب اللي احنا سور تيران ونوريو اللي احنا منتخب معناها جينا من افريقيا كأحسن دفاع في البطولة.
0: أو الاختبار حقيقي بالنسبة للمدرب الفرنسي إيرفي رونار تحت أو مشرفا على المنتخب تونس. في هذه الأثناء الهولندا تتقدم على السويد بأربعة أهداف لواحد حساب نفس هذه المجموعة. ألمانيا تواجه الكوت ديفوار انطلاقا من الساعة 9 بتوقيت المغربي وفجر الأحد. الإكوادور أمام كوراساو وتونس أمام اليابان انطلاقا من الساعة 5 بالتوقيت المغربي. نختم بالحديث عن ريادة الجولف. يواصل اللاعب الأمريكي واين تايم كلارك تصدر بطولة الولايات المتحدة المفتوحة US Open بعد نهاية الجولة الثانية محافظا على فارق 4 ضربات عن أقرب منافسيه في مدينة ساوثهامبتون في ولاية نيويورك. ورغم تراجع مستواه نسبيا في الجولة الثانية إلى أنه أنهى اليوم في الصدارة بمجموع 7 ضربات تحت المعدل مستفيدا من انطلاقته القوية في بداية البطولة. واحتل المركز الثاني 4 لاعبين برصيد ناقص 3 ضربات وهم الإنجليزي ماتس فيتس باتريك والكوري الجنوبي كيم توم والأمريكيان زاندر شوفلي وسام ستيفنز في سباق متقارب من أجل تحقيق اللقب. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود محمد بن عبو.
2: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses. Les émotions plus intenses. Et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
3: مستمعينا الكرام قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
4: Et place à la météo au Maroc. Le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral. Sur le littoral entre Casablanca et Saouira ainsi que sur le littoral entre Agadir et Laayoune puis clair ailleurs. L'après-midi, le ciel sera partiellement nuageux à l'est de la ligne Nador-Zagora ainsi que sur le littoral entre Sebta et El Jebha puis clair ailleurs. Côté température, à Rabat, le temps sera ensoleillé, il fera 27 degrés. À Casablanca, le temps sera partiellement nuageux et le mercure enregistrera 26 degrés. Et enfin, à Tanger, le temps sera ensoleillé avec un thermomètre qui affichera 31 degrés. Côté Algérie, le temps sera le matin ensoleillé sur la moitié est du pays et souvent clair ailleurs. L'après-midi, le ciel sera ensoleillé sur le nord-est et le centre-est du pays, puis souvent clair ailleurs. Côté température, à Alger, le temps sera ensoleillé, il fera 33 degrés. Il faudra compter 44 degrés à Chlef avec un temps évidemment ensoleillé. Puis à Tamanrasset, le temps sera souvent ensoleillé avec une température de 40 degrés. Côté Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays et l'après-midi, le ciel sera

0: هادئة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا اللحظة. مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف. وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات، خصوصا عبر السياحة والبث والرعاية، لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ، يبقى المونديال اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع محور فقرة ميديا الروبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية. فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
3: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها بنحو 30 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 200 ألف وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة، فنحن نشغل حالياً 5000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300 ألف شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات لما

0: هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
1: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة، غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبيرة الاقتصادية دانيال زنزا
2: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلا بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة، فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمرا صعبا. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً، لكن هناك أيضاً ما يعرف اقتصادياً بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
1: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضاً على قرارات بعض المدن الأمريكية، فشيكاغو ثالث أكبر مدن البلاد فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
3: لم أكن مستعدا لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
1: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهينا بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
4: Sous le patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnard, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
5: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. كتاب مفاخر البربر من الكتب القليلة التي اهتمت بأنساب الأمازيغ ومواطنهم وأصولهم وبيوتاتهم، ألفه صالح بن عبد الحليم الأيلاني نسبة لقبيلة أيلان المصمودية أو هيلانة، ويرجح أنه توفي حوالي 1326 للميلاد، كما يرجح أنه من مدينة نفيس المصمودية قرب مراكش. مفاخر البربر، كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
6: يعود الفضل في اكتشاف هذا المخطوط للمستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال، الذي نشر قسما منه عام 1934 بالرباط تحت عنوان نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى، وكانت تلك نبذا من مخطوط كتاب مفاخر البربر الذي ظل مجهول المؤلف لقرون، إلى أن اهتدى المحققان المغربيان محمد المنوني ومحمد بن شريفة إلى أن المؤلف هو صالح بن عبد الحليم الأيلاني نسبة إلى قبيلة أيلان المصمودية، والذي يرجح أنه كان قيد الحياة عام 712 هجرية 1302.

0: 12 ميلادية. يحدثنا مفاخر البربر عن ملوكهم في الإسلام ورؤسائهم وثوارهم وأنسابهم للرفع من شأنهم وتصحيح أفكار الناس عنهم، فيحدثنا عن صنهاجة الزيرية وولاة لمتون بالأندلس والثوار البربر في الأندلس والمغرب والفقهاء والعلماء والأعلام والمتنبئين. ويقدم المؤلف عدة روايات عن نسب البربر، فينقل عن كتاب أنساب البربر وملوكهم أنه لما تفرق أولاد نوح أقبل البربر نحو المغرب الأقصى فقطنوه وتناسلوا واتصلوا مع القبط في أرض مصر وجاوروا السودان مما يلي الصحراء وجاوروا الإفرنجة والروم مما يلي السواحل. وفي رواية أخرى أن البربر كان مسكنهم فلسطين من أرض الشام مع الكنعانيين وكانوا ملوكا وكان كل من يملكهم يسمى جالوت إلى أن ملكهم جالوت الجبار فرعون داود فقتله داود عليه السلام. وأجلت البربر نحو المغرب وسكانه يومئذ الروم، فنزل بعضهم بإفريقيا وبعضهم بجبل درن وبعضهم بدرعة وبعضهم بالسوس الأقصى. كتاب مفاخر البربر صدر بتحقيق محمد يعلى عام 96 وبتحقيق عبد القادر بوباية عام 2005، وهو الذي كشف عن هوية المؤلف صالح بن عبد الحليم الأيلاني. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى قليل السحب ومشمسا غالبا بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الممتدة بين الدار البيضاء والصويرة، وكذلك بالسواحل الواقعة بين أجدير والعيون. في المساء ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 37 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيد، 37 درجة بفاس، 41 درجة بوجدة، 39 درجة ببني ملال، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا بالنصف الشرقي من البلاد، وغالبا سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 44 درجة بالشلف، 40 درجة بتمنراست، 39 درجة بغردايا وبسكرة، 46 درجة بأدرار، 31 درجة ببجاية، 32 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا بمختلف المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 35 درجة بتبرقة، 36 بمدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 35 درجة بالقصرين، 31 درجة بصفاقس، 34 درجة بقابس. تمام 8 مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. البداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الأمريكي عن يقظته بعد الإعلان. غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية بررت الخطوة بما أسمته إخلال الولايات المتحدة صريح بعهودها ونقضها الاتفاق من خلال عدم تنفيذ البند الأول من تفاهم إنهاء الحرب. يأتي هذا بعد التصعيد الإسرائيلي بمقتل 16 شخصا وجرح أكثر من 10 آخرين في منطقة النبطية في جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت باكستان المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد غدا في سويسرا. وزارة الخارجية الباكستانية أكدت حضور وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. في السياق ذاته، توجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. نبقى في أخبار الشرق الأوسط وتحديدا من قطاع غزة، حيث أعلنت قناة الجزيرة القطرية اليوم مقتل أحد صحفيها في قصف إسرائيلي بالقطاع.

0: وقالت القناة على موقعها الإلكتروني أن مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح وشخصان آخران قتلوا بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة. وكانت مصادر طبية في القطاع الفلسطيني أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص بضربات إسرائيلية في مدينة غزة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط وتحديدا في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تصل 44 درجة أو 44 درجة إضافة إلى زخات رعدية وهبات رياح قوية ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنجاد، فاس، مليعقوب وتونات. المصدر ذاته نبه من موجة حر اليوم وإلى الثلاثاء المقبل مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، واد الذهب، أوسرد، غرسيف، بولمان، أسزاق وأسمارة. في أخبار كرة القدم، اقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من حسم بطاقة التأهل من الدور الثاني من مونديال 2026 عقب فوزه أمس على نظيره الأسكتلندي بهدف دون رد برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. بهذه النتيجة يتمركز المغرب في المرتبة الثانية بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف خلف البرازيل المنتصرة بثلاثية دون رد على هايتي التي غادرت البطولة رسميا. ومع يوميات مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، غادرت تركيا المنافسة رسميا بعد هزيمة ثانية هذه المرة أمام منتخب الباراغواي بهدف دون رد. ويرتقب أن تتواصل مباريات البطولة اليوم بلقاء يجمع ألمانيا ضد الكوت ديفوار على الساعة 9 مساء أي بعد ساعة من الآن. نهاية الموجز تمام الساعة 8:04، ابقوا في الاستماع.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
3: Mr. Bryan!
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
4: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Bryan Adams Radio Show. Tous les

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه: إن الأنبياء قد فضل بعضهم على بعض، فلا بد أن تكون مرائيهم متفاضلة، وأفضل المرائي وأعدلها وأقومها مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتجلي الحق فيها أكمل من كل تجل يكون. فاجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي في مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينطبع في مرآتك، فترى الحق في صورة محمدية برؤية محمدية، ولا تراه

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في كتابه النفيس فصوص الحكم في فص حكمة فردية في كلمة محمدية: إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بدأ به وختم صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف.

وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفضله.

ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي في خلع النعلين واقتباس النورين من موضع القدمين، إلى أن الحقيقة المحمدية هي روح القدس، وهي الروحانية الأولى والحجاب الأقدس وألف النون، وهي النور الحي الذي يقوم به كل شيء. فالنور المحمدي أصل ومنبع وجودي ومبدأ لتكوين وتدبير الكون، تستمد منه جميع الأنوار والموجودات في عالمي الأمر والخلق، فهو النور الإلهي الذي تظهر به جميع الأسماء لكمال مرآته، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أوجده اسم الله العلي العظيم الحي القيوم المهيمن على جميع الأسماء. وبهذا الاسم الذي هو الله العلي العظيم الحي القيوم كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، ورسالته أكرم الرسالات، ولذا أمته وتبعته جميع النبوات، كما يؤم سائر الأسماء هذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله عز وجل. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: تمكنكم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
1: أيمن الأحمد في موجز 9 مساء، أهلا بكم. أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستعقد يوم غد في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. وتوجه وفد إيراني إلى سويسرا اليوم للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم مع تحذير طهران من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها. ومن جهة ثانية، توقع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن يتوجه خلال الأيام المقبلة إلى سويسرا لإجراء المباحثات، مؤكدا أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سبقاه إلى هناك. حيث هذا من جهة أخرى، أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه يحافظ على حال اليقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق المضيق. في جنوب لبنان، يوم دام عاشه الجنوب اللبناني اليوم رغم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار. الدفاع المدني اللبناني أفاد بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة النبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. ومن جهة ثانية، أعلن حزب الله أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الله اليوم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت

0: الولايات المتحدة أعلنته أمس. قال مسؤولون في قطاع غزة إن 6 أشخاص على الأقل بينهم طفل قتلوا في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. وفي غزة أيضا انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في القطاع وسط ظروف صعبة تزامنا مع الضفة الغربية والخارج وبمشاركة قرابة 91 ألف طالب بحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. في اليوم العالمي للاجئين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو الاضطهاد. وفي رسالة له بالمناسبة أوضح غوتيريش أن ملايين النساء والأطفال والرجال يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيدا عن ديارهم نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أمد بعيد. في السودان أكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أن البلاد أصبحت اليوم أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ اضطر أكثر من 14 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم ولجأ نحو 5 ملايين إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي حيوان نتحول إلى الملاعب الأمريكية الشمالية ومنافسات كأس العالم 2026 المشتعلة، حيث أسفرت أبرز مباريات اليوم عن تفوق كاسح لمنتخب هولندا الذي دك شباك نظيره السويدي ب5 أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهة نارية احتضنها ملعب هيوستن. وكانت الإثارة قد بلغت ذروتها لحساب المجموعة الرابعة، حيث ودع المنتخب التركي منافسات المونديال رسميا وبشكل مبكر إثر تلقيه الخسارة الثانية تواليا أمام الباراغواي بهدف دون رد، بينما استعاد المنتخب البرازيلي توازنه في المجموعة الثالثة بفوز مريح على هايتي بثلاثية نظيفة. هذا وتتجه الأنظار بعد قليل إلى ملعب تورونتو بكندا، حيث القمة المرتقبة لحساب المجموعة الخامسة بين ألمانيا والكوت ديفوار، تليها مواجهة الإكوادور وكوراساو، على أن تختتم لقاءات هذه الجولة فجر الغد باللقاء العربي لمنتخب تونس أمام اليابان. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى نهاية الموجز، شكرا لكم على كرم المتابعة وألقاكم على رأس الساعة.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
8: الربح مع عروض المشجعين دو مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
9: جيبي جيبي.

0: رادي 1 ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير مادي آن، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
0: ضفاف أخرى،
1: أهلا بكم. ضيفنا اليوم شاعر ينظر ولا يكتفي بالنظر، ربما لأنه قبطان بري بنى لنفسه بيتا بعيدا في انتظار وصول الشتاء، وربما لأنه أدرك أن العزلة فرد من العائلة تقي من النيران الصديقة، وربما أيضا لأنه أقام فزاعة في غرفة سريره بجزيرة البكاء الطويل. كلها جمل توجز عناوين للشاعر عبد الرحيم الخصار، ضيف هذه الضفاف. عبد الرحيم الخصار، مرحبا بك.
2: شكرا لك عزيزي شكري البكري، وسعيد بك.

0: وبهذا اللقاء الثقافي
1: من أسف إلى أمطار طنجة.
0: نعم، طريق طويلة ولكن المحبة تجعلها أقصر،
1: وأنت عداء المسافات الطويلة
0: رغم قصر القامة.
1: ويبدو هذا العدو عبد الرحيم الخسار أيضا في انتقالك من تكوين سكاكي إلى رحابة الشعر.
0: في حقيقتي يعني كان الشعر قبل السلك الحديدي بسنوات، يعني أنا بدأت ما يشبه الكتابة في طفولة يعني مبكرة جدا، وكنت أكتب يعني ما يشبه الشعر على أوراق مذكرات المدرسية. ولاحقا أحد الأصدقاء الذين يعني درسوا معي كان قد احتفظ ببعض هذه الأوراق، وفاجأني لأنني وجدت في تلك الكتابات الأولى يعني ما يشبه أو ما يؤسس لما سأكتبه لاحقا. مثلا في نص وأنا طفل في الابتدائي أصف امرأة يعني أخذوها ليعذبوها في الصحراء وكذا كذا، ففي جملة أقول وجهها مثل تفاحة صفراء. هذه الطريقة في التشبيه سوف تبقى يعني وسيلة من وسائل الكتابة لدي إلى سنوات لاحقة. ودراستي الأولى كانت يعني في الشعب العلمية والتقنية أيضا، والتحقت بالسكة الحديدية، ولكن كانت هناك أزمة يعني في 96، إضرابات التي وقعت والأحداث التي وقعت، فتم التخلي عننا. نحن كنا في مرحلة التكوين، سنتين من التكوين وأشهر من التدريب، فعدت إلى الجامعة وعدت إلى الأدب، تركت هذا المجال العلمي وعدت إلى الحب الأول وهو الكتابة والأدب.
1: هل أدركت يوما الداعي للكتابة؟
0: لا أحد يعرف لماذا يكتب، قد يكون يعني كل شخص يبرر أسباب الكتابة، قد يكون فقط يعني يبحث عن تبريرات. لا أحد يعرف في الغالب، ولكن حقيقة أنه تأثرات. أنا مثلا في طفولتي يعني حين قرأت مثلا جبران خليل جبران رغبت أن أكون مثل هذا الرجل في عربيته الجميلة وعربية حديثة، يعني قياسا لما كنا نعرفه كانت له عربية سابقة لزمانها،
1: نقية
0: عربية صافية وفيها دفق ومشاعر هائلة جدا. ربما هذا الجانب قد يكون هو يعني محفز أو دافع للكتابة. أما أسباب الكتابة أنا لا أعرف حقيقة، لا أعرف ولا أملك أي جواب يعني مباشر وجاهز. الجواب ربما يحتاج إلى تفسيرات مرتبطة بالطفولة، مرتبطة بعوامل نفسية، مرتبطة بأحلام وهواجس ورؤية وأشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب.
1: أكيد. بعد عناوين عديدة في الشعر أصدرت رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022، لماذا هذا النزوح إلى الرواية عبد الرحيم؟
0: في أحد البرامج الإعلامية السابقة كان معنا في الجلسة الحوارية صديق الكاتب صلاح بوسريف، وكان قلت أنا في الإعلام يعني في التلفزة المغربية قلت لو اطمئن أنا أكتب الرواية، أنا حاسم في الموضوع، أنا أكتب الرواية بشكل آخر، يعني أكتب نصوصا شعرية كلها سرد وفيها حكي وفيها محكيات، فأنا لن أكتب الرواية. ولكن بعد هذا كان في 2014 أعتقد، فبعد يعني 8 سنوات وجدت نفسي أشاهد برنامجا تلفزيونيا عن هذا الشخص، يعني الأسطورة هذا مصطفى الأزموري، فيعني شخص تحول من الهامش ومن النسيان وأصبح رمزا في أمريكا. الآن له يعني تمثال في أمريكا، وهناك معهد يحمل اسمه واهتمام هائل جدا به، لأنه أصبح في زمن يعني في القرن يعني 16 أصبح زعيما في قبائل الهنود الحمر، أصبح معالجا روحيا وأصبح يعني مستكشفا،
1: أيقونة،
0: أصبح أيقونة. فقلت يعني هذا البرنامج الذي شاهدته آنذاك كان في سنة 2016، ولم يكن زموري يعني لم يكن ذكره رائجا كما الآن، يعني بدايات حتى الكتابة التي كانت عنه يعني قليلة جدا. كانت هناك رواية في أمريكا وبدأت آنذاك أكتب، يعني لم تكن هناك رواية صادرة عنه يعني لها حضور يعني في العالم العربي. فقلت أنه هذا الشخص، هذا الأسطورة، هذا إما أن يقام يعني فيلم، يعني لابد أن يكون هناك فيلم سينمائي كبير عن هذا الشخص، أو على الأقل أن تكون هناك رواية عظيمة تحتفي بمصطفى الأزموري.

0: ولم أجد ربما من يجلس بجانبي من الروائيين الأصدقاء كي أخبره بالفكرة، فقلت لما لا أكتب أنا هذه الرواية وأخذ هذه التجربة. واستغرق مني الأمر، يعني صدرت الرواية في 2022 وأنهيتها في 2021، حوالي 5 سنوات من البحث ومن الجهد ومن العمل، يعني في واحد كنت مخلصا إلى حد ما، يعني رغم قصر الرواية فكان هناك شغل كبير جدا.
1: لكن هل يمكننا الحديث عن رواية تاريخية لدى الحديث عن جزيرة البقاء الطويل؟
0: إيه، هي تدرج ضمن الرواية التاريخية لأنها تتحدث عن مرحلة وعن سياق تاريخي معين، لكن الجانب التخيلي في الرواية قد يكون يتجاوز الأحداث مثلا الواقعية،
1: لأن الهاجس التاريخي لا يبدو جليا في, في, في المتن الروائي.
0: صح، والباحث صديقنا الباحث الكبير متخصص في أدب الرحلة وهو الدكتور عبد البيذاكر حين قرأ هذه الرواية قال لي لقد نجحت في شيء يعني كبير، وهو أنك استطعت أن تجعلنا لا نعرف أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال، فحتى المتخيل عندك هو قابل دائما للتصديق، ونحن نعرف بعض التفاصيل ولكن أشياء أخرى صدقناها، فتمنين أن يكون ما تخيلته لأنه يعني كان واقعا. فهناك يعني لم تكن هناك حواجز بين الواقع وبين
1: خاصة وأن الشخصية مصطفى الزموري تكتنفها ويكتنفها الكثير من الغموض
0: مثلا
1: أنا حتى في المصادر التاريخية.
0: مثلا أنا مثلا بعض المصادر تقول بأن الأب أب مصطفى الأزموري باعه للمستعمر للبرتغاليين مقابل شعير ومقابل أشياء يعني
1: سداً للرمق. هناك هذه الرواية
0: وهناك رواية، يعني الرواية التاريخية أو الحكي أو المتن التاريخي يقول بأنه الأزموري لا قد أخذ يعني في إطار الاستعمار وكذا أخذ قسرا
1: وعبدا
0: عبدا. فأنا
1: بدأت وهناك رواية ثالثة عبد الرحيم تقول بأن مصطفى الزموري هو من استقل المركب خلسة.
0: فأنا بدت لي حكاية البيع هي قد لا تكون أخلاقية ولكن بدت لي أنها روائية وفنية أكثر، أن الأب يبيع ابنه كي يعيش أو كي يأكل الآخرون ولو لأيام قليلة،
1: أكثر إثارة.
0: بدت لي أكثر إثارة فوظفتها. ثم كذلك في نهاية هناك نهايات يعني كثيرة جدا تقول بأنه الأزموري قد قتل. أنا لم تعجبني هذه الفكرة فوضعت نهاية مفتوحة أنه اختفى.
1: وهناك هذه الرواية حتى في المتن التاريخي.
0: فأنا فضلت
1: أنه اختفى.
0: فضلت أن هذا هذا هذا هذه النهاية أن تكون هي مفتوحة. أما قتل ف ستقتل حتى الرواية.
1: لا اختفى كانت رواية جميلة أيضا حتى بالنسبة لمخيلة الهنود الحمر.
0: صح.
1: لأنهم كانوا تقريبا يعبدونها.
0: صح صح صح.
1: سواء من حيث زعامته أم من حيث قدراته الروحية في العلاج وكذا كما ذكرت آنفا. لكن لماذا كان البكاء طويلا لدى الحكي عن مصطفى الزموري؟
0: الجزيرة، هناك الجزيرة يعني وقعت فيها أحداث، يعني مجمل أحداث وقعت فيها، كان يسميها حسب الرسالة التي رفعها كابيسا ديفاكا إلى الملك أنذاك، كان يقول بأن دورانتس أحد القادة الذين كانوا، وهو الذي طبعا كان قد اشترى ستيفانيكو أو مصطفى الأزموري ثم أصبح صديقا أو شبه صديق له لاحقا، فيقول بأن دورانتس سمى تلك الجزيرة، سمها جزيرة القدر المريض، هذا هو الاسم الذي ذكره كابيزا دي فاكا. فأنا أقول في الرواية أنه فعلا أن دورانتس سماها جزيرة القدر المريض، وهو يعني أزموري سماها جزيرة البكاء الطويل، لأن كان فيها حكاية أنه سكان هذه الجزيرة من الهنود الحمر كانوا شديدي وطويلي البكاء، يلتقي الزوج مع زوجته ويتذكران شيئا قديما فيبدأان في البكاء، ثم يأتي الأبوان أو الأولاد ويجدونهم يعني يجدون الزوج والزوجة يبكيان فيبكيان معهم
1: آخر التعبير.
0: هذا البكاء كان تضامنيا، ويبكون في الأفراح ويبكون في الأطراح، فلهذا سميتها جزيرة البكاء الطويل.
1: وعادة البكاء ليس مؤديا مثل الضحك.
0: ولكن هناك كان بكاء استثنائيا، لأن الأحداث التي عاشها ستيفانيكو والمحن التي عاشها

0: تستدعي البكاء، والبكاء الطويل، معاناة ومجاعات وتهديد مستمر بالموت وكراهية وأحقاد وعنصرية وأشياء كثيرة. فالبكاء مضاعف.
1: مدينة ضفاف أخرى.
2: أجدد الترحيب بضيف هذه الضفاف، الشاعر عبد الرحيم الخسار، الذي أصدر أول دواوينه عام 2004 بعنوان أخيرا وصل الشتاء، تلاه ديوان أنظر وأكتفي بالنظر عام 2007، فنيران صديقة وبيت بعيد وعودة آدم والقبطان البري والعزلة فرد من العائلة وفزاعة في غرفة سرير في حقل عام 2024. إضافة إلى كتاب خريف فيرجينيا رحلة إلى أمريكا وأوروبا الصادر عام 2017 ومقارباته عداء المسافات القصيرة، ثم رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022. مرحبا بقبطان البري في هذه الضفاف عبد الرحيم خسر.
0: ألف تحية عزيزي، شكري البكري.
2: بماذا ستتحفون هذا المساء؟
0: أشتغل في السنوات الأخيرة على نص طويل، يعني سيصدر يعني في كتاب، نص يعني في كتاب أو كتاب عبارة عن نص واحد، وهو عن تجربة والدي الذي عاش سنوات الأخيرة في تجربة الزهايمر. ربما يجدر بنا أن ننسى معا الطرقات التي عبرناها، لكن يخيفني أن يكون للحصى ذاكرة، تخيفني هتأة الظهيرة في البوادي والظلام الذي تجاصر على مشكات. أنت أغمضت عينيك ووسبت مفردك إلى المنحدر، لأنك ولدت على مقربة من الصبار ونشأت منسيا مثل أعشاب المقبرة. إنني أرفع لأجلك أغنية في مغارة، أيهما أقسى، أن تتذكر أم أن تنسى؟ وأنا أكدس الكلمات في عربات من حديد وأدفع بها إليك، أقول أبي فتزهر حقول الشوك على ساعدي، أقول أبي فتنتحب الأشجار، أقول أبي فتدحرج أحجار في حلقي وتنهار جبان من الجليد وتجيش دموع في مغلات، أقول أبي فتجتم عقبان على كتفي وينبت العشب على خشب النوافذ وتئن كمانات قديمة في الجوار، أقول أبي فيتنمل الصبر على ذراعي، أقول أبي فينهال التراب على التراب.
2: وكأنني بأسلوب جديد في قصيدتك هذه عبد الرحيم.
0: ربما تجربة جديدة وتفاعل جديد ومشاعر مختلفة، هذا قد يقتضي أن تكون هناك نوع يعني من المغايرة والاختلاف أيضا في الكتابة والتجريب، وسائل وتقنيات وحتى في الجانب التقني في الكتابة، هذا دائما يشغلني. لابد أن يكون هناك تحول من كتاب إلى كتاب آخر. وأنا في الفترة الأخيرة يعني اشتغلت مع على ما يسمى الكتابة بالمشروع، مثلا فكتاب عودة آدم كان هو يعني كان عبارة عن نص واحد يحكي لو عاد آدم إلى العالمين ماذا سيفعل كذا، فحتى الأصدقاء قالوا أن هذا العمل مختلف عما سبقه. لاحقا مثلا في القبطان البري هناك مثلا احتفاء كثير بالموسيقى، يعني يكتشفون القراء يكتشفون يعني ذوق الشاعر وميوله الموسيقية وكذا. ومثلا وهذا الكتاب مثلا في الزهايمر، يعني فأعتقد أنه حين تفكر أو حين تشتغل وفق مشروع معين في الكتابة، ما أمكن أن أقول مشروع ما أمكن، فتتغير أشياء من كتاب إلى آخر.
2: هل صحيح أن هناك ظلالا أمريكية تخيم على قصائدك؟
0: أنا
2: صورة وتعبيرا
0: لدي مثلا ولع بالموسيقى الأمريكية، مثلا هذا شيء أساسي، أيضا بالشعر الأمريكي في زمن سابق. وأنا زرت أمريكا تقريبا 3 مرات في إقامة أدبية وعشت تجارب، يعني كنت أجلس حوالي يعني مثلا شهر في كل إقامة مدة شهر، فلدي تقاطع مع الحياة الأمريكية في جانبها الفني والثقافي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هذا الحضور

0: ضمني في في في التجربة الأدبية.
1: استدعاء لإحدى قصائدك في ديوان أنظر وأكتفي بالنظر، لماذا تصير الآلهة كالجرذان؟
0: هذه كانت في نص بعنوان المحارب، وهذا النص فيه يعني يشبه لافتة احتجاج، أو يشبه مثلا وقوف الإنسان ضد السلطة، أو ضد السطو، وضد استبدال، وضد كل أشكال الحيف، لأن الشاعر في النهاية ينبغي أن يكون كائنا حرا وإنسانا رافضا لهذه الأشكال يعني الاستبدادية. فهذا النص فيه يعني فيه هشاشة الشاعر، أنه شاعر هش ويقف ضده. والمصادف أنه لاحقا وقعت أشياء تشبه يعني أو أشياء وقعت بعد النص لاحقا تترجم ما كتبته، حين تم مثلا إخراج يعني رئيس دولة كان بتلك السطوة والقوة وكذا، تم إخراجه من حفرة، وآخر تم قتله وكأنهم فعلا جوردان. هذه الأشياء مثلا،
1: وآخر أخرج من غرفة نومه.
0: يعني هذه الطريقة، أنه أن الاستبداد أحيانا تنتهي نهايته بشكل يعني بشكل مخزن كما شاهدنا وعشنا.
1: في ذات القصيدة نجد أن الكلاب تخنق الهواء بنباحها.
0: صحيح الكلاب التي تخنق الهواء بنباحها الآن نعيشها الآن في زمن، أنا كتبت النص يعني هذا النص كتب في الواقع في نهاية التسعينيات ونشر في بداية الألفية، ولكن الآن نعيش هذا الخنق من طرف الذين استحوذوا يعني على الصور الكبيرة في المجتمع، أصبحوا يوجهون ويؤطرون الحياة الجديدة عبر أشكال، يعني أنت تعرف كتاب نظام التفاهة وتعرف ما أصبحنا نعيشه. فهذه الكلاب تخنق الهواء بنباحها، أصوات مزعجة نسمعها في الموسيقى، في التواصل الاجتماعي، في تفسد علينا هدوء العالم.
1: لكن هل هو ذنبها أم ذنب من يكرسها؟
0: هو ذنب السياق الذي نعيشه. تذكرت مرة صديقنا الشاعر اللبناني عباس بيضون كان عنده عمود في جريدة السفير التي كنت أكتب فيها عن ذلك، الحق في الرداءة، ولكن هو يقول لك يعني أترك الناس يمارسوا من رداءتهم، ولكن نحن لا ينبغي أن نكرس الرداءة. المؤسسة حين تصبح المؤسسة مكرسة للرداءة وتحتفي بالرداءة، مثلا أنت تعطي قيمة وتعطي حضور لهذه الأشكال المنتجة للرداءة، هذه مسؤولية خطيرة جدا ينبغي أن نقف وأن نواجهها. أما أن تنتشر الرداءة يعني في سياق محدود فهذا شيء طبيعي جدا، ولكن أن تكرسها وأن تجعلها هي النموذج وهي الأساس وهي ما ينبغي أن نتبعه فهذا شيء خطير جدا.
1: وماذا تحارب في نهاية المطاف عبد الرحيم؟ هل هناك متسع من الوقت وفي الصدر
0: أنا أحارب باستمرار وأتعارك يوميا كي أبقى ما أمكن على سجيتي، أو كي أبقى ما أمكن ذلك الإنسان الذي أريده أنا، لا الذي تفرضه علي سياقات عامة وضغوطات عامة وكذا. فأنا لا أحارب أحدا بالضبط، وإنما أحارب المحيط الذي سيؤثر علي تأثيرا سلبا. فأنا أهرب من هذه الأشياء، وقبل أيام قلت بأنني دائما أهرب للحقول في بشكل مستمر.
1: ومن تجليات هذا الهروب تزاوج المتنافرات في قصائدك.
0: صح، الهروب للحقول، أن أذهب مرارا وأخذ معي إبريق شاي أو مشروبا ما، وأذهب إلى الطبيعة وأجلس مفردي وأسمع موسيقاي، وكأنني أمارس نوعا من التنظيف
1: تسمع لذاتك
0: الذاتي يوميا تقريبا. أقوم بهذا العمل بشكل شبه يومي، دائما هناك هروب، وهذا الهروب هو في حد ذاته خلوة للكتابة وللتفكير في الكتابة على الأقل، ويجعلك كما قلت تبحث عن القدر الأعلى والممكن من تفجير جمل موسيقية فيها أشياء متنافرة ومتباعدة، ويعمل الشعر على لأمها وعلى جمع بينها. وهذه يعني هذا الشغل أيضا تقني أشرت له سابقا

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي،
1: مرحبا بكم معنا مستمعين من جديد. ودرس من الحياة ودروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعيم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن نفهمها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف وأحداث قد نستقي منها الدروس والعبر. الحياة ما هي إلا نجاح في الدروس التي عشناها واستوعبناها. من خلال درس من الحياة اليوم تستوقفنا محطة تجربة مختلفة في هذه الرحلة المميزة من درس من الحياة. ستوقع لنا الأستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطات كاتبة المغرب، الأستاذة بديعة الراضي، هذه الحلقة من درس من الحياة. مرحبا بك أستاذة بديعة.
2: مساء الخير. مساء الخير زميلتي، مساء الخير للطاقم المرافق ولكافة الزملاء في القناة.
1: مرحبا أستاذة بديعة. كما قلت في البداية، الحياة ربما فيها دروس فيها عبر، ولكن من يعي ويدرك جيدا قيمة الحياة هي ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. كدرس من تجربة خاصة يجب أن نتحدث ربما كل شفافية عن هذه الدروس، عن هذه العبر، حتى تكون عبر أيضا للسادة المستمعين. أستاذة بديعة، كيف ترين دروس الحياة؟ هل هي عادلة؟ هل ربما هي ظالمة أحيانا للبعض؟ هناك من يقول إن هذه الدروس قد أوجعته، قد ربما ألزمته البيت، ألزمته ربما العزلة. هناك من يقول العكس تماما، أنه قد كانت له حافزا، أعطته قوة، منحته ربما أملا في اكتشاف الحياة من جديد. أنت كيف ترين هذه الدروس؟
2: نعم، شكرا لك. أنا أول مرة يعني أصادف مثل هذه الأسئلة وأعتبرها

0: مهمة جدا، لأنها تدعو إلى الالتفات إلى الذات وقراءة الذات وطبيعة الحال مسألتها عن الدروس التي تلقتها في الحياة. بالنسبة لي درس الحياة هو عبرة، البداية من الصفر هي بداية قوة وليس بداية ضعف، لأنها بداية تصحيح. والإنسان الذي يتوجه إلى المستقبل دائما يعتبر الحياة درسا للتقويم ودرسا للبناء، والإنسان الذي بطبيعة الحال يدخل في لغتي أو في نمطي اليأس أكيد أنه إما أن ينزوي، وهذا درس للمثقفين بالأساس، أو أنه يقسم صفحة لكتابة صفحة أخرى. هذا العنصرين الأساسيين هما ثنائية القوة والضعف. بالنسبة لي أنا كبديعة الرادي الكاتبة والصحفية والجمعوية والسياسية، فأنا أعتبر بأن قدرة الإنسان على البناء هي قدرة الاستثمار الضعف من أجل القوة. كيف يمكن أن تعلم، كيف يمكن أن تجعل من ضعفك قوة، وأن تجعل هذا الضعف عنصرا للبناء، وأن تخلق من هذا الضعف خارطة مغايرة لحياة أفضل، لحياة مميزة،
1: صحيح،
0: لجو صحي. وهذه ثنائية اليأس والأمل هي التي بطبيعة الحال حالة زونية في حياة الإنسان، ولكن كل إنسان يتعامل بها حسب مقومات جدتي. أنا لا أريد أن أقصو على الكثير من الذين انزووا وغرقوا في اليأس، ولكن يعني أقول بأنه يجب أن تكون لنا تربية حقيقية كيف نجعل من الضعف ضعف قوة. وهذا ليس مسألة سهلة، تدخل في بناء الإنسان على مستوى التربية، على مستوى التعليم، على مستوى التأطير، على مستوى التكوين إلى غير ذلك.
1: تمام أستاذة بديعة الرادي، هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار في المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تكون بسيطة. يعني ربما هل عشت هذين الموقفين، وما الدرس المستخلص من هذين الموقفين؟ ربما لأن كلنا نعيش هذه المواقف، نسامح وربما نعود، هناك من نقطع معه علاقتنا نهائيا، ولكن شنو هو الدرس اللي يكون مستخلص من هكذا مواقف؟
0: أنا أنطلق من ذاتي، يعني فكلنا خطأون، يعني الخطأ يعني
1: وارد،
0: عادي جدا عادي، ولكن الإشكالية تكمن في كيف تتعامل مع هذا الخطأ. بالنسبة لي أنا أتعامل مع أخطاء الآخرين بشكل عادي جدا، يعني وأعتبرها وأتجاوز. ربما لأنني أنا ابنة قرية، يعني بالنسبة لي البساطة ليست فقرا، وأن الجو الذي عشته يعني في البيئة، بيئة الغبار والمطر، علمتني أن الكرامة مختلفة. الكرامة ليست هي أن ترفض الآخرين الذين أخطأوا ضدك أو تعاملوا معك، بل أن تقدر وأن ترجع إلى سبب الخطأ، يعني كي تتعامل معه بالإيجاب. وأنا دائما أقول بأنه يجب أن نتعامل في علاقاتنا بين الإنسان والإنسان أن نتعامل بالكأس العامر، لا ننظر إلى الجزء الفارغ،
1: صحيح،
0: بل ننظر إلى الجزء العامر كي نجعل من الجزء العامر جزءا لبناء الجزء الفارغ. هذا الشعور وليس لم يأتي من السياسة ومن التكتيك ومن استراتيجية الاشتغال ومن الثقافة ومن الكتب، بل بالنسبة لي أنا آتي من قرية كنت أرى فيها نساء ينسجن من الصبر حياة كاملة. وأدركت في هذه القرية أن وأنا صغيرة أن الحلم يولد من القليل،
1: صحيح،
0: وأن الكفاح ليس شعارا يعني، بل هو نمط حياة ورغبة في التغيير قبل البحث عن القدرة في الفعل. يعني هذا تضخم الحلم داخلك، وأنت لا أن تريد تحلم أن تذهب إلى أبعد بقعة.

في العالم وأن ثلاثة بك حتى دراجة، هذا نوع من نافكسيون خيال، ولكن كيف تجعل من هذا الخيال مثمر؟ ذلك هو الحلم الذي يشدك.

0: صحيح
1: كيفاش
0: صحيح.
1: تتعامل مع مطبات الحياة ولو كنت
0: وهذه الدروس،
1: مساعدهم.
0: وهذه الدروس أستاذة بديعة.
1: نعم الدروس، نعم
0: بعض الأشياء توجعنا، ولكن في العمق هي تعلمنا أو تكشف لنا من أوجعنا وأعطانا درسا، وعلمنا أيضا أننا كنا على نيتنا كما نقول بالدارجة المغربية أكثر من اللازم. ربما الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، من خلال هذا الوجع قد دفعنا ضريبة، قد دفعنا تكاليف، ولكن اكتشفنا أشخاص على حقيقتهم، سقطت أقنعة ربما لأشخاص معينين كنا نظن أنهم ربما يكونوا طيبين، يكونوا يتمنون لنا الخير، ولكن هذا الوجع قد كشف لنا هذه الحقائق. كما قلت الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، متى دفعتي ضريبة كانت غالية الثمن في هكذا موقف؟ اكتشفتي أشخاص ربما أو سقطت عنهم أقنعة معينة؟
1: سامحيني زميلتي إن قلت لك بأن علاقتي يعني مع الناس يعني أنا أخوضها بمنطلق أنا أعتبر، ولهذا أستمر. يعني لو
0: صح.
1: كنت أتعامل بأحادية لما استمريت لا في الصحافة ولا في السياسة ولا في الكتابة ولا في العمل الجمعوي ولا في لا شيء. أنا أفهم الحياة على التالي، بالنسبة للوجع الذي تحدثين عنه هناك وجع حقيقي وهناك وجع ذاتي. الوجع الذاتي ممكن أن ننتصر عليه، ممكن أن أخذ منك موقفا في لحظات، في لحظة من اللحظات، يعني كلمة ممكن أنها من جرح بسيط كذا. ولكن الوجع الحقيقي هو أنني عندما لا أستطيع أن أرجع ذلك الإنسان الذي اختلفت معه إلى الوضع الطبيعي على دائرة اللقاء من جديد والحوار من جديد والعناق من جديد إن شئت. هذا هو الوجع الحقيقي.
0: تمام.
1: أما وجع الداس أو الجرح
0: يندمل. يندمل.
1: يندمل
0: يندمل مع الوقت،
1: ولكن الوجع الحقيقي هو أنك عندما تجدين إنسانا يعني يقفل الأبواب في وجهك.
0: هل تغيرين
1: نعم.
0: ربما طريقة تعاملك؟ هل ربما تري استراتيجية أخرى؟ هل كيف تتصرفين؟
1: نعم أنا
0: تغيرين
1: علاقاتي الشخصية، أنا أتحدث من
0: نعم.
1: اليوم أتحدث عن ذاتي بكل شفافية.
0: صحيح.
1: وبدون أقنعة
0: مساحيق.
1: يعني
0: بدون مساحيق. صحيح.
1: بدون مساحيق ونوع من البوح.
0: تمام.
1: فعلا هناك من حاولت معهم، يعني أنا أتحدث ليس في دائرتي الخاصة جدا في علاقتي الخاصة جدا، أنا أتحدث عن دوائر عمومية أشتغل فيها كشخصية عمومية في يعني في الصحافة في السياسة في العمل الجمعوي وما شئت من الفضاءات التي نشتغل عليها وفيها. فعلا أنا نجحت في أشياء كثيرة، نجحت أنني أقلص المسافة بيني وبين، يقول المثل الشهير فرق الله الرزق إلا ترتاح.
0: صحيح. صحيح.
1: ولكن قد تجد من يتجاوب، يعني هو مثلك، ربما مسائل عابرة جرحت منك أو منه، وربما اختلاف وصل حدته، وربما نقاش تجاوز أبعاده، وربما سقوط مفردات في المحرم فينا.
0: نعم.
1: يعني فتعمق الجرح. هناك لأن المساعدة هي مشتركة.
0: صحيح.
1: كأنك تستغلين في فضاء فيه ثنائية، امرأة امرأة أو رجل امرأة أو كذا، في مجالات مختلفة.
0: مختلفة صحيح.
1: مجالات حرة مفتوحة كالصحافة يعني، أو مجالات سياسية مقننة بمنظومة إيديولوجية، أو ما عمل جمعوي مقنن باستراتيجية اشتغال. ولكن هناك من يتجاوز ويتجاوز، هذا يعود إلى تربية الإنسان، وهناك يعني يتمادى وأحاول مرة وثانية وثالثة ولكن دون فائدة، لأن ذلك الذي تحاور أنه يعني صعب، يعني أنه يعود إلى تربيتي. مع ذلك فأنا أحاول في المرة الأولى والثانية وأجعل المسافات من الأزمنة،
0: تعطينا فرصة يعني، تعطينا فرص،
1: أو أترك لا أتخذ موقف حاسم، بل أترك للزمن أن يداوي الجرح. أو فأنا أراهن كثيرا على الزمن، لأنني امرأة أؤمن بالمستقبل. أقول ربما الحاضر لن يجمعني بهذا الإنسان، بهذا الشخص،
0: نعم.
1: بهذا التنظيم، بهذا

0: هذا الإقليم، ولكن ربما المستقبل ألا أتجاوز ما تنقطعش الخيط بيناتنا. أنا مرأة عربية ما تنقطعش الخيط، نخلي الخيط الرابط هو الخيط الذي يمكن إذا لم يسعف كمار في خلق منظومته ممكن لأكتوبر أن يجعل منه وردا آخر. فهذا التوجه المستقبل والهروب إلى المستقبل هو أنا أعتبره في العلاقات الخاصة، في العلاقات في فضاءات الاشتغال، في العلاقات الحميمية التي تجمع بين الناس، أعتبره منظومة أساسية لكي لا منزوي نحن كمثقفين أو كسياسي، لكي لا يحدث هنا كم من الشرخ الكبير.
1: صح. أستاذ بديعة. نعم. أستاذ بديعة، الحياة مثل البيانو، يعني تماما في هذا السياق اللي كنت تتحدثين فيه. هناك المفاتيح السوداء هي لحظات الحزن، المفاتيح البيضاء لحظات السعادة، وكلاهما يعني ضروريان في مقطع موسيقي أو مقتطف موسيقي باش كيعطينا واحد الموسيقى اللي هي جميلة، لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء وحدها. كذلك الحياة، يعني السيئون في حياتنا هم نعمة، فلولاهم لما خبرنا أو عرفنا الناس الرائعين. هنا أتسأل معك عن شكرا التي ربما نقولها دائما في حياتنا اليومية، كل ما من يقدم لنا معروفا، كل من ربما حتى تبسم أو أشار لنا بالمرور نقول له شكرا. لكن في شكرا واحدة تختلف أو مختلفة مميزة، هاد شكرا نقولها ربما لأشخاص قد أوجعونا ولكن اكتشفنا من خلالهم هاد الناس الرائعين اللي هم مفاتيح بيضاء في آلة البيانو. من لمن تقولين شكرا في هذه اللحظات؟ شكرا دون ذكر أسماء طبعا، ولكن تقول لهم شكرا قد ربما من خلالكم أنا تذوقت طعم الحياة، ربما قد عش أو رفعت منسوب الأمل والتفاؤل في حياتي من خلالكم.
0: أنا أقول شكرا لك أولا.
1: مرحبا، ممتنة لك.
0: مني هذا البوح، يعني الكثير من الجمل المتقطعة، ولكن هي جمل دالة وفيها الكثير من الإشارات التي تعكس حلم امرأة ببناء مدينة للجمال. أنا أقول شكرا لمن رفضني أولا، لمن أساء إلي، ثانيا لمن أراد أن يقتل حلمي عمدا، لمن خرجني من دائرة الاشتغال، من فضاء العطاء إلى فضاء التيه.
1: نعم.
0: أقول شكرا لكل من جعل من الكفاءات هامشا وليس منطلقا للاشتغال، وأقول شكرا لكل من احتلوا أماكننا وفشلوا، لأن هؤلاء كلهم وكلهن علموننا أن الحياة دائما هي ثنائية للشر وللخير. ولكن دائما سامحيني زميلتي، أنا أعود إلى مقولة للحسن الثاني رحمه الله، سيقول فيما معناه: إن عاملك إنسان بالخير فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير حتى يغلب خيرك على شره. الحكمة أن تظل صامدا، والحكمة أن لا تسيء للناس، والحكمة أن لا تجرح الناس، والحكمة أن تعتذر، لأن الاعتذار فضيلة والاعتذار قوة.
1: صح.
0: والحكمة كل الحكمة أن تكتم غضبك، والحكمة كل الحكمة عندما يعلو الصوت أن تصمت حتى تجعل من صمتك جملة للرد القوي، وأن تحدث الجملة السليمة في الزمن المناسب. تمام. فأنا دائما زمن يشغلني، ولكن ربما زميلتي أنا امرأة أختلف، لأنني كلما تعلمت درسا من الحياة ذهبت إلى الرواية أكتب.
1: تستوقفني عتبة مهمة. نعم. جدا من خلال هذا الحوار. هاد شكرا الكثيرة التي تفضلت بذكرها لأشخاص معينين لمواقف معينة والتي صادفتنا نحن جميعا في حياتنا اليومية. تقييمك لبديع الراضي من خلال هاد 20 دقيقة من البوح الحقيقي والصادق، تقييمك هل هو متين

0: الامتنان هل هو عتاب احيانا؟ هل هو الشكر؟ كيف تقيمين بديع الراضي من خلال هذه العشرين دقيقة؟
1: شكرا حبيبتي. بديع الراضي هي ذاكرة من بكل تواضع، يعني بكل تواضع أنا أفتخر بنفسي وأفتخر بكافة زميلاتي في الإعلام وفي الكتابة وفي السياسة، ولكنني بالنسبة لي أرى كل الضعف الذي مررت منه هو قوة.
0: صح، صحيح صحيح،
1: لأنني دائما في كافة ما أريد أن أمارسه في الفعل، في الفعل السياسي والثقافي والصحفي، أستعيد ذاكرة تحمل القرية إلى السياسة إلى الصحافة إلى الكتابة، وأدرك قبل أن أتحدث أن الحياة كانت هي الدرس الأكبر.
0: تمام.
1: وأن القوة ليست ظهورا، وأن الصدق والوفاء هو الطريق الصحيح إلى المستقبل، وأن الحلم هو الذي يمكن أن يقويك.
0: والحلم حق مشروع سيدة بديع.
1: إذا غاب الحلم مشروع،
0: حق مشروع.
1: إذا غاب مشروعك وسؤالك، مشروع السؤال فيك، وذهبت إلى التفاصيل والأجوبة السريعة والربح السريع والوصول السريع والتفكير في أخذ الأماكن الآخرين وممارسة الشر من أجل ذلك، فكن على يقين بأنك ستسقط في أول
0: تعثر.
1: اختبار.
0: نعم.
1: واختبار الصعب هو عندما تصل وأنت مشحون بالسرعة، فبالسرعة في التواجد، فأكيد أن ذلك هو سقوطك الكبير. أما إذا كنت حالما وكنت ذاهبا إلى المستقبل وصار المستقبل في أبنائك وليس فيك فقط، ممكن أن تبلغ 80 سنة أو 90 سنة أو 70 سنة وأنت لم تحقق، أو 60 سنة وأنت لم تحقق ذلك الحلم، فأنت تراه في أبنائك.
0: ممتاز.
1: وعندما ترى ابنك قد حقق حلما، ذلك هو الانتصار الكبير.
0: أستاذة بديعة، باختصار شديد، أحلى درس في كلمة،
1: درس الحياة.
0: ممتاز، شكرا جزيلا لك، كنت سعيدة بهذا البوح الصادق، كنت سعيدة أيضا بهذه الثقة التي منحتيها لنا في درس من الحياة. أستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطة كاتبات المغرب، شكرا جزيلا لك زميلتي بديعة.
1: شكرا زميلتي، شكرا شكرا على هذا البوح، شكرا على هذا اللقاء الجميل، شكرا. مساء سعيد
0: لك أيضا، إلى الملتقى. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، انتظروني غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم في نشرة العاشرة مساء، وهذه أبرز العناوين. الصحف العالمية تشيد بنضج أسود الأطلس التكتيكي بعد إسقاط اسكتلندا، وهدف السباري المباغت يمنح المغرب انتصاره الأول ويقربه من دور الثاني والثلاثين. المدرب محمد وهبي يبدي ارتياحه للأداء الجماعي وينقل التركيز لمواجهة هايتي. المدرب محمد وهبي يجني ثمار تغيير مركز النجم المغربي التكتيكي إلى قلب الهجوم. إسماعيل السيباري يدخل التاريخ ويسجل أسرع هدف للاعب عربي في تاريخ نهائيات المونديال. سويسرا تستضيف غدا محادثات فنية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الإقليمية بجهود وساطة باكستانية. المفاوضات تهدف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء النزاع، مع تحذيرات إيرانية من تعريض الاتفاق للخطر في حال عدم تنفيذ واشنطن لالتزاماتها. في غزة آلاف الطلاب يجتازون امتحانات البكالوريا إلكترونيا وسط ظروف إنسانية قاسية. والأمم المتحدة تعرب عن استيائها لمصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد هجرة جديدة تسمح بتصدير أزمة المهاجرين خارج دول الاتحاد. أهلا بكم. تتصدر أصداء الانتصار المغربي الثمين واجهات الصحف الرياضية العالمية بعد نجاح النخبة الوطنية في كسر الطموح الاسكتلندي بهدف مبكر ومباغت للمتألق إسماعيل السيباري، قاد به أسود الأطلس لحصد أول ثلاث نقاط في المونديال والاقتراب خطوة رئيسية من حجز مقعد في الدور 32 برصيد 4 نقاط، وسط إشادة واسعة من المدرب محمد وهبي بالنضج التكتيكي للمجموعة قبل الموقع القادمة أمام هايتي. نستمع في هذا الإطار لمصطفى حجي الدولي المغربي السابق.
2: بعد هذا الأداء المميز أمام البرازيل تبقى التطلعات كبيرة تجاه المنتخب المغربي، فعندما يتعلق الأمر بفريق يمتلك هذا القدر من الجودة

0: والإمكانات يصبح من الطبيعي أن ترتفع سقف التوقعات وأن يزداد مستوى المطالب، خصوصا لدى عشاق كرة القدم المتابعين بشغف لمسيرته. من وجهة نظري قدم المنتخب المغربي شوطا أولا على قدر كبير من الجودة، لا سيما في الدقائق الأولى من المباراة، فقد نجح اللاعبون في فرض ضغط عال على المنتخب البرازيلي وأظهروا التزاما كبيرا على مستوى المجهود البدني. الهدف المبكر سهل نسبيا من مهمة أسود الأطلس، وأظهر مدى قدرة إبراهيم دياز على صناعة اللعب وإسماعيل سيباري على تسجيل الأهداف. وعموما كان أداء المنتخب في الشوط الأول مقنعا على مختلف المستويات، سواء من حيث التمركز داخل الملعب أو التنظيم الجماعي أو الانسجام بين الخطوط الثلاث. ورغم هذا الأداء الجيد، فإن الجانب الذي يحتاج إلى مزيد من التحسن يتمثل في استغلال الفرص أمام المرمى، فقد افتقد اللاعبون في بعض الحالات إلى الهدوء والوضوح اللازمين في اللمسة الأخيرة، وهو ما حال دون ترجمة عدد أكبر من الفرص إلى أهداف. لذلك سيكون من الضروري العمل على رفع الفعالية الهجومية وتعزيز النجاعة أمام المرمى، حتى يتمكن المنتخب من استثمار تفوقه في الأداء وتحويله إلى حصيلة تهديفية أكبر في المباريات المقبلة.
1: يخطف النجم المغربي إسماعيل الصيباري الأضواء العالمية بعد قيادته أسود الأطلس لانتصار تاريخي. مهاجم أيدهوفن الهولندي لم يحتج سوى ل71 ثانية فقط لهز الشباك الأسكتلندية وتحطيم طموحاتها بهدف مباغت، مكرسا نفسه نجما للمباراة برصيد هدفين في المونديال ومقربا المنتخب المغربي من ثمن النهائي. إنجاز الصباري الاستثنائي وبصمته نتابعها في هذا التقرير للزميل نور الدين إيجاجان.
2: يعود مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل الصباري إلى البصم على مستويات استثنائية في مشاركة هي الأولى للاعب في المونديال، مباراتان هدفان، انطلاقة الأحلام لأي لاعب يوقع عليها الصباري بعدما تحول إلى نقطة ضوء أنهت مشاكل المنتخب مع مركز رأس الحربة. الصباري لاعب PSV إيندهوفن رافقته طوال المونديال أخبار الانتقال إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ، وجد نفسه في مركز جديد بعد اختيارات النخ الوطني محمد وهبي، مركز قرب أكثر الصباري من فرص التهديف أو إيصال الشباك بعدما سجل واحدا من أسرع أهداف هذه النسخة من المونديال ضد المنتخب الاسكتلندي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. ولا يبدو التسجيل المتكرر في المونديال جديدا على الصباري، حيث سجل الموسم الماضي 15 هدفا في الدوري الهولندي، مما ساعد PSV إيندهوفن على الفوز باللقب للمرة الثالثة تواليا. أداء وتتويج جهزا الدولية المغربية جيدا أكيد المنجز في المونديال، وهو ما تأتى له في انتظار البصم على تألق جديد في مباراة هايتي المرتقبة ذو 25 ربيعا. هو إذن حلقة مفصلية لإنهاء عمليات المنتخب في الثلث الأخير من الملعب، تراهن عليها كل خطوط البناء لوصول مرمى الخصوم، خصوصا أمام الفرق التي تختار كثلة دفاعية متراجعة.
1: شكرا للزميل نور الدين إيجاجان. ونبقى في أجواء المونديال، حيث تتواصل في هذه الأثناء الموقع النارية بين منتخبي ألمانيا والكوت ديفوار لحساب المجموعة الخامسة على ملعب تورونتو بكندا، وتشير النتيجة حتى اللحظة أو مع بداية الشوط المباراة الثاني إلى تقدم منتخب الكوت ديفوار بهدف دون رد سجله القائد فرانك كيسي في الدقيقة 30. وكانت منافسة اليوم قد شهدت استعراضا هجوميا هولنديا طحن شباك السويد بخمسة أهداف لهدف لحساب المجموعة السادسة، بينما شهدت الجولة ذاتها تأكيد خروج منتخب تركيا رسميا من المونديال عقب خسارته أمام الباراغواي بهدف نظيف، في حين استعاد المنتخب البرازيلي بريقه بثلاثية نظيفة في شباك هايتي. هذا وتستكمل مباريات الليلة بمواجهة الإكوادور وكوراساو، على أن يلتقي منتخب تونس بنظيره الياباني فجر الغد. تحتضن سويسرا غدا الجولة الأولى من المحادثات التقنية الحاسمة بين واشنطن وطهران، وذلك بغية تفعيل مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وتركز هذه الاجتماعات المغلقة التي تجرى بمشاركة مباشرة

0: بين من الوسطاء القطريين والباكستانيين على صياغة الجداول الزمنية للانسحابات وآلية مراقبة وقف إطلاق النار، ويأتي ذلك وسط أجواء مشحونة بالحذر بعد تحذير طهران الصريح من أن الاتفاق برمته سيكون في خطر حقيقي ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ كامل تعهداتها ورفع القيود المتفق عليها. عن المنتظر من هذه الجولة الأولى نستمع لتعليق الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية، تحدث من القدس ليوسف النعماني.
1: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية و الإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبة التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر ل60 يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها ل90 يوما أو ل60 يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
0: هذه التحركات الدبلوماسية لا تزال تواجه اختبارا عسيرا على أرض الواقع، حيث أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان. وفي الجنوب اللبناني يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده معلنا مقتل أحد جنوده خلال المعارك في جنوب البلاد، ليرتفع بذلك إلى 5 عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. وفي المقابل أفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 16 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منطقة النبطية، فيما نعى الجيش اللبناني أحد جنوده جراء هذا القصف. انطلقت صباح اليوم في قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للعام الثالث على التوالي بسبب الدمار الواسع الذي طال المدارس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولأول مرة منذ بدء الحرب تعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية في ظروف صعبة تحداها تلامذة القطاع. يقربنا أكثر من الوضع مراسلنا في غزة سيف لسويطي.
2: وسط ظروف استثنائية فرضتها الحرب على قطاع غزة، يتقدم أكثر من 37,000 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي عبر النظام الإلكتروني. وبين تحديات النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية، تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتذليل العقبات أمام الطلبة، وفق ما أكده مدير التربية والتعليم في جنوب قطاع غزة إبراهيم رمضان.
3: برمجية تطبيق الاختبارات الإلكترونية في حالة حدوث أي خلل أو انقطاع للتيار الكهربي أو خلل تقني، فإن البرمجية لا تتوقف وتستمر في العمل وتحفظ إجابات الطلاب ويتم رفعها في حالة وصول شبكة الإنترنت، ولا داعي للطلبة من إعادة الإجابات مرة أخرى. نتطلع في وزارة التربية والتعليم أن تتهيئ الظروف بشكل أفضل لكي تتمكن من تنفيذ الاختبار بشكل قاعات ولجان اختبارية وبشكل ورقي وفي أقرب وقت.
2: مع ساعات الصباح الباكر توافد الطلبة إلى المقاهي الشعبية ونقاط الاتصال المتاحة بشبكة الإنترنت لتقديم الامتحانات إلكترونياً في مشهد يبتعد كثيراً عن أجواء القاعات الدراسية المعتادة.
4: نزحنا أكثر من مرة، أنا جيت يعني أقدم هنا في الكافي، ليش؟ لأنه ما فيش عندنا نت قوي نقدر نقدم الامتحان.
5: جيت اليوم أقدم الامتحان لأن أنا تقريباً يعني منعاني من الكهرباء ومنعاني من الانترنت ومنعاني من مكان هدوء، فالمكان هذا متوفر لأ.

0: عشان ان احنا ندرس فيه ونداوم فيه.
1: طبعا كتير صعبة انك تيجي من خيمتك على مكان ومواصلات وانت مش عارف وين بدك تروح لسه وانت بتدور. هذه الظروف اكبر والدنيا صعبة كتير. هذه الظروف جدا صعبة.
2: وبين تحديات الحرب ومخاوف المستقبل يبقى التعليم بالنسبة للطلبة في غزة مساحة للأمل ووسيلة للتشبث بالحياة رغم كل ما يحيط بهم من أزمات. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
3: وميدانيا قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن 6 أشخاص على الأقل بينهم طفل قتلوا في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. القواعد الجديدة تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. نتابع تعليق عبد المنبهي رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، تحدث من أمستردام ليوسف النعماني.
4: هذا القانون أولا ما كيحترمش حتى حقوق الإنسان، لأنه في هذه السياق ديال الطرد كيشموا بها الكل، العائلة ككل، طفل الأب ككل. والجانب الآخر هو كما قال تحويل الإشكال إلى الضفة الأخرى، البلدان الأصلية أو ليبيا وتونس والجزائر. وهذا القانون بغين يحاولوا يسهلوا المسؤولية عليهم ويسيفتوا المشكلة للدفة الأخرى. وبكل أسف بأنه هذه القوانين هذه مدة وما كيهيئوها قوانين ما تحترمش المعايير ديال حقوق الإنسان، ما تحترمش المعايير ديال حقوق الطفل. وكيف يبقى عليها الآن الأغلبية في البرلمان الأوروبي بالأغلبية ديال اليمينية واليمين المتطرف، وهذا كيتجلى في واحد العديد الإجراءات اللي الآن اللي كتاخذها أوروبا ضد الهجرة، سواء الهجرة اللي ما عندهاش الإقامة أو حتى المهاجرين بصفة عامة في مسألة الأرض اللي كاين الآن.
3: وقبل الختام نتوقف بالمغرب، حيث حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة مصحوبة بزخات رعدية وهبات رياح تستهدف مناطق الشرق والشمال الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي للمملكة ضمن نشرة إنذارية تمتد من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل. ويتوقع أن تشهد هذه المناطق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع احتمالية تساقط زخات رعدية. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة 10، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، وهذا أيمن الأحمد يحييكم في أمان الله.
5: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
6: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
5: بودكاست بصمة مع لينا علوش متوفر الآن على ميديا بودكاست.
7: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
8: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
9: جيبي جيعي.
10: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
11: Bryan Adams.
10: The definitive story of a life in music. With Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show.

Radio Show, exclusively on Medi One. Media.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: أيمن الأحمد في موجز منتصف الليل، أهلا بكم. انطلقت في منتجع يوركستوك السويسرية الجولة الأولى من المفاوضات التقنية المغلقة بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء حرب الشرق الأوسط، حيث توجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا لقيادة الوفد الأمريكي لإتمام بنود الاتفاق المبدئي الموقع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ومسعود بازشكيان. المحادثات التي تجري برعاية قطرية باكستانية تركز على جداول الانسحابات ومراقبة وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذير إيراني صريح بفشل الاتفاق ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها برفع القيود الاقتصادية المتفق عليها. في غزة قتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طفل جراء إطلاق نار وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع أمسي. وفي قلب هذه المعاناة الإنسانية انطلقت امتحانات الثانوية العامة إلكترونية للعام الثالث على التوالي نتيجة الدمار الواسع للمدارس، وتعقد الامتحانات للمرة الأولى بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 وسط ظروف بالغة التعقيد. صادق البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة تتيح إقامة مراكز عودة واحتجاز خارج حدود الاتحاد للمهاجرين المرفوضة طلباتهم، خطوة أثارت جدلا واسعا وجوبهت برفض أممي حاد من المفوض السامي فولكر تورك الذي شدد على منع أوروبا من نقل واجباتها القانونية والإنسانية إلى دولة ثالثة. في المغرب أصدرت الأرصاد الجوية نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تمتد حتى يوم الثلاثاء، محذرة من موجة حر شديدة تتراوح بين 39 و45 درجة تجتاح أقاليم الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي للمملكة، وتكون مصحوبة بزخات رعدية وهبات رياح قوية مع احتمال تساقط البرد. نختم بالخبر الرياضي ومونديال أمريكا الشمالية، حيث أسفرت الموقع النارية التي انتهت قبل قليل على ملعب تورونتو بكندا عن تأهل منتخب ألمانيا رسميا إلى الدور 32 بعد فوزه القاتل على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف واحد. الأفيال صدموا الألمان أولا بهدف القائد فرانكيسي قبل أن تنتفض المانشافت بإحراز هدفين جاء في الدقيقة 4 من الوقت بدلا من الضائع. وكانت منافسة أمس قد شهدت استعراضا هجوميا هولنديا طحن شباك السويد 5 أهداف لهدف لحساب المجموعة 6، بينما شهدت المجموعة 4 تأكيد خروج منتخب تركيا رسميا من المونديال عقب خسارته أمام باراغواي بهدف نظيف. واستعاد المنتخب البرازيلي بريقه بثلاثية نظيفة في شباك هايتي. وتستكمل مباريات الليلة بمواجهة الإكوادور وكوراساو على أن يلتقي منتخب تونس بنظيره الياباني فجر اليوم. منتصف الليل والدقيقة 4 بميديان، شكرا على المتابعة، ليلتكم هاي.

0: هادئة وإلى اللقاء.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في. Pulse Music Media Digital Film.

0: Média.
1: Pense Music.
2: أعز مكان في الدنا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديا.
3: السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون البلادية.
4: ميدي آن، الفنون في بلادي منتصر.
3: إذن ضيفنا جاء اليوم باش يتكلمنا على الجديد ديالو بحور نسيان. هو مقيم الديار الفرنسية ولكن دائما حاضر في المغرب، مغني كاتب كلمات ملحن موزع موسيقي وعازف ماهر، اللي جاي يتكلمنا على بحور نسيان اليوم. عصام كمال، مرحبا بك عصام.
5: بارك الله فيك سيدي.
3: نهار كبير هذا
5: سيدي. شكرا على الاستضافة، نهار كبير بكم.
3: جيتي المغرب باش دير وتروج الأغنية ديالك بحور نسيان. قبل ما ندخلوا نتكلموا فيها، يعني انت مقيم ديال الفرنسية وعندك عائلة ديالك، يعني انت كفنان وسهل لك انك تتخدم على عمل تجي تتقدمه تدير لا بروموسيون وتتمشي، واش تبقى متبعه ولا كيفاش تخدم انت لا استراتيجي؟ ما كنتيش تنتظر هذا السؤال هو باش ندير لك الاول.
5: بالعكس بالعكس،
3: ديال الترويج لهاد الاغنيه ديالك.
5: فوالا زوين، لانه فعلا احنا ملي كنخدموا على شي عمل جديد كنخدموا عليه واحد مده طويله، لواحد كيكون بحال ان بيبي، بحال شي ان اكوشمون، ملي كيوصل عند الجمهور بحال صافي كنديروا لا ليفريزون عليه سيدنا. كنعطيو للجمهور وتنخليو الجمهور هو ديك الساعه اللي كيتبناه ولا ما كيتبناش وكيعيش مع الناس. مي تنحاولوا كوميم فضلكم نتوما كاعلاميين انا نديروا ان بو بروموسيون باش الناس يعرفوا بلي كاين واحد العمل جديد، مي كيبقى الحكم الاول والاخير هو الجمهور.
3: الجمهور انت يا مني